0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامع صوت
2: لا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه من
4: اسمعها في كل حته
5: نقوم افهم على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطره.

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكم ولمدة ساعتين فانا إمام ويوسف التهامي عشان نستقبل ان شاء الله يومنا بمود مختلف بإذن الله. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربعاء 3 يونيو 2026. صباح الفل فن عليك. أبارك إيه كله تمام؟
1: كله
2: يا رب دايما تكوني بخير. حابين في البداية نفكركم بأرقام التليفونات بتاعتنا عشان نعرف نتواصل عليها مع بعض. 015-59-55-1006 ده رقمنا على الواتساب و 3-835-022 رقم التليفون الأرضي 1006 رقم الموبايل وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. خلونا نبتدي يومنا مع بعض بفيروز وبعد كده نرجع نقول لكم على درجات الحرارة في صباحكو زي الفل.

0: سمعنا كيفك انت اللي فيروز. ودلوقتي نقول لحضراتكم على درجات الحرارة. تمام يلا بينا. القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى 33 والصغرى 21، مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، اما اسوان في العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب لسه مستمرين بقى في الارتفاع في درجات الحرارة زي ما احنا شايفين. الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء، مائل للحرارة ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة اللي بتزيد من الاحساس بحرارة الجو.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا مش عارفة الموضوع ده في كل حتة ولا لا، بس تحس الناس راجعة بعد العيد لسه ما رجعتش، يعني هم رجعوا بس لسه ما رجعوش. محدش قادر يخش في مود الشغل، يعني تحس اللي هو محتاجين 3 سنين ضوئية كمان عشان نرجع بقى نشوف احنا بنشتغل ايه وبنعمل ايه وكده، او اللي هو شغل من غير نفس، الشغف مش موجود، في حاجة مطفية، يعني مش عارفة الموضوع ده في كل حتة ولا
2: بيبقى فيه نوع من انواع الرحراحه كده، حتى لو راجعين بعد اجازه طويله بيبقى فيه
1: كده.
2: لا بالعكس، الواحد بيحس ان هو الاسبوع ده 4 ايام عمل، فالامر لذيذ، يعني امره طيب، يعني فاهم قصدي ايه؟
1: مفهوم،
2: يعني ان شاء الله يبقى اسبوع مهضوم يعني علينا جميعا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله،
1: ونرجع بقى من الاسبوع اللي بعده باذن الله بقى.
2: ما احنا هنقعد ناجل كده لحد ما الصيف يخلص. انا
1: بني ادمين بقى، نرجع بني ادمين بقى بجد، شايفين شغلنا بشكل كامل يعني.
2: طيب خلينا نتكلم معاكم على حاجه او ظاهره عامه فينا كبني ادمين، ونعرف برضو راي حضراتكم فيها. احيانا القدر بيحطك قدام خبرين، خبر حلو وخبر وحش، يعني دايما حد يجي يقول لك انا عندي لك خبرين، خبر حلو وخبر وحش، فتقول له خير، فيقول لك عايز تبتدي بالخبر الحلو ولا بالخبر الوحش؟ فهي في مدارس، في مدرسة تقول لك ايه، انا اسمع الخبر الوحش الاول عشان نحلي بالخبر الحلو، تمام؟ فيسمع اثار الخبر الوحش ويمسحها يعني بالخبر الطيب يعني،
1: بالضبط.
2: تمام. وناس تانية تقول لك لا، قول لي الخبر الحلو الاول، ما تخشش عليها بالخبر الوحش عشان تبسط، وبالتالي مهما كان الخبر الوحش اللي هيتقال هيبقى متهون، متخفف شويه، ان انت معاكي خبر حلو.
1: لا انا مش مع دي،
2: انا اسمع الخبر الوحش الاول، ولو طلع وحش قوي اتقل شويه، اتقل شويه على الحلو عشان الحلو في الوحش في الحلو ممكن
1: يخشوا في بعض بقى،
2: ممكن اجزع، ممكن احس اللي هو بطني تكركب وكده، فالتاني ممكن ما يعني استنى بس شويه، خلينا في المهم، خصوصا لو الوحش ده بعد الشر يعني امر
1: وحش بجد،
2: امر ضروري يعني،
1: امر ضروري وحش بجد، تحس اللي هو لا اديهوني الاول، وانا متاهل كده اخد الخبر ده، استقبله، استوعبه، استنى عليه شويه، ولما اقول لك انا محتاج الخبر الحلو تعالى قوله.
2: وفي نفس الوقت ممكن اقول لك على معادله لذيذه، هي برضو على حسب اهميه الخبرين. يعني الخبر الوحش لو هو خبر مش مهم حاجه، يقول لي مثلا اقول لك عندي خبرين، خبر وحش وخبر حلو، هم ما لهمش بعض. الخبر الوحش ان مش عارف المطعم الفلاني اللي بنطلب منه ده مثلا قفل، خبر وحش بس يتقال، في حين بقى ان تاني حاجه انا جاي اقول لك ان انا خطوبتي يوم اللي مثلا، ف ده عادي تديني هنا بالوحش لكن لو في مثلا
1: خبر وحش
2: مهم ان انا اعرفه، ما تجيش تقول لي بقول لك ايه المطعم اللي احنا كنا بنضرب له مشوار لاخر الدنيا ده فتح هيفتح جنبنا، والله خبر حلو. الخبر التاني ايه؟ انا عمتي تعيش. لا
1: ما تعملش فيا كده،
2: ما تحطش الاثنين جنب بعض خالص، في اولويات. المهم ان الواحد يعني يعرف، انا بقول يعني بس لو الاثنين بقى بنفس المقدار، انا الصراحه ابتدي بالوحش الاول.
1: انا بحس عاده لما حد بيخش عليك وبيقول لك انا عندي خبر وحش وخبر حلو، تسمع ايه؟ بحس ان الاثنين تقريبا بيكونوا قريبين من بعض، او يعني ليهم علاقه ببعض حدا ما، انما ما ينفعش اللي هو فعلا اجي اقول لك انا عندي خبرين، خبر وحش قوي وخبر بحس انه لو الخبر الوحش وحش قوي اللي هو كارثه، اللي هو انت مش هيجي لك قلب تقول الحلو، اللي هو حلو ايه ده بقى خلاص بقى.
2: صح. يعني طب تعالي ندي مثل،
1: مش هيبقى دي لازمه،
2: تعالي ندي مثل اللذيذه دي، تعالي ندي مثل في حاجه حلوه، يعني الخبرين في نفس الموضوع،
1: خبرين في نفس الموضوع.
2: مثلا
1: اللي هو زي مثلا احنا ماشيين صح بس الموضوع مش موجود،
2: او مثلا اقول لك مثلا انا كسبت تذكره نهائي كاس العالم، تقولي لي ايه ده مبروك، فده الخبر المفروض يبقى ايه حلو.
1: حلو.
2: بس الخبر التاني الوحش ان انا باسبوري مثلا مش موجود. ده بالنسبه لي اخش لك بانهي الاول؟
1: ما لا ده خلاص بقول لك ايه مش رايحين خلاص بقى.
2: فاهم قصدي ايه
1: يعني؟ ما تحمسيش. يعني
2: اخش لك بانهي الاول؟
1: لا قول لي خلاص. لا قول لي
2: اقول لك من الاول عندي خبر وحش
1: عشان بس خلاص.
2: الخبر حلو بالعكس. انا حاسس ان السيكونس يجي ان هو حصل كذا وللاسف حصل.
1: انا في المود ده النهارده. خش لي بالوحش بقى وخلصني بقى خليها تخلص. يعني انهي على طول.
2: ماشي. يعني
1: هو هتفرق مع حد للتاني اكيد. فانتوا قولوا لنا يا جماعه انتوا بتفضلوا تستقبلوا الموضوع ازاي؟ بتحبوا تاخدوا الخبر الوحش الاول وبعدين الحلو؟ وزي ما يوسف كان بيقول كده اللي هو اصبر عليا عشان على ما تقول لي الخبر الحلو اللي هو ما تضيعش فرحه الخبر الجميل ده فاستنى عليا شويه. فقولوا لنا انتوا من انهي مدرسه وانتوا لما تيجوا تبلغوا حد برضه قولوا لنا انتوا بتعملوها ازاي.
2: طيب لان احنا عامه معانا موضوع حصل كده مع عروسه في بريطانيا. كانت في يوم فرحها ولابسة فستان الفرح وبعد ما رقصوا الرقصة الأولى مع العريس قررت تبص على تليفونها تشوف لو في مكالمات أو حاجة. اكتشفت أن مديرها اختار اللحظة السعيدة دي عشان يبعت لها رسالة يقول لها أنها اتفصلت من الشغل وهي في فرحها.
1: ده كومبو فاهم سخن في ساقع.
2: تمام. فالعروس شاركت قصتها في فيديو على يوتيوب وقالت ان مديرها كان عارف ان اليوم ده هو يوم جوازها وكتب لها في اول رساله يعني امل ان يكون يوم زفافك سعيد عليك ان شاء الله انت وال
1: اعذريني يوم زفافك
2: انت والباشا اللي فاهمه انت العيله اللي بتناسبيها دي. المهم لكن للاسف عندي خبر سيء ان انت تم فصلك من الشغل وسوف يتم اخراجك من كافه جروبات الواتساب. طب انا مش فاهم هنا فين الخبر الحلو. هو ما جالهاش بخبر حلو.
1: لا هو ما جالهاش بخبر حلو. هي في حاله سعيده صح يوم زفافها بس جالها بقى خبر
2: بس
1: وحش.
2: ده كده موضوع تاني.
1: العروسه قالت ان هي ما عرفتش تفرح ولا تزعل لكن الرساله خلتها في حاله اقرب الى البسطره زي ما قلنا سخن ساقع كده. وقالت كنت افضل ان المدير يختار توقيت احسن من كده يعني بعد الزفاف باسبوع مثلا ما كانش هيخسر حاجه. انا حاسه كده برضه يعني بيتهيألي كده الواحدة لما بتتجوز أو عامة لما حد بيتجوز بيبقى في أجازة من الشغل فهي أورادي مش جاية الشغل لفترة فسيبوا الناس تفرح وبعدين نكدوا عليهم. أنا حاسة إن
2: بس أنا حاسس إن الـ الـ الـ الخبر ده متعلق أكتر بتوقيت إنك تبلغ حد خبر.
1: توقيت أكتر ما هو
2: الخبرين إن واحد حلو ولا وحش.
1: حبينا ان احنا
2: لا خلينا سيبك بقى من العروسه البريطانيه دي. خلينا نرجع للموضوع اللي هو لو انت عندك خبرين متعلقين بنفس الموضوع هتخش بالحلو ولا بالوحش الاول. وانت لو تحب تستقبل الخبر تستقبل الوحش ولا الحلو الاول ابعتوا لنا على 015-59-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. وعندي برضو تحليل سريع للموضوع ده هقوله دلوقتي ولا في اللينك اللي جاي.
1: شوقهم ولا الدواء.
2: برافو عليك. لا مزعشه. يلا بينا.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 7356344
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: بقول لك ايه يا معلم، انا عندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش، تسمع انهي الاول؟ انت من انهي مدرسه؟ هو ده سؤالنا عامه في الساعه الاولى معاكم النهارده من حلقه يوم الاربعاء في عيش صباحك. قلنا انا وفانا احنا انت ايه، انت تسمعي الوحش الاول صح؟
1: ناخد الوحش الاول، اتفضل قوله واديني وقت كده عشان ايه يعني
0: استوعب بقى الحلو،
1: استوعب
0: بقى
1: الحلو ويبقى فعلا ليه
0: اعرف استطعمه
1: افكت، يعني اللي هو يبقى خبر حلو ومهون عليا الخبر الوحش، ما يخشش بقى تدخلي الاثنين في بعض كده ونضيع حلاوه الخبر الحلو. عشان كده كده عايزين الوحش الاول نستقبله كده واحنا جاهزين، وبعدين واحده واحده عليا دين الخبر الحلو نحلي كده. عارف لما تبقى مستني الحاجه الحلوه في الاخر لازم تاخد وقتك كده.
0: في هيثم ابو عرب، صباح الفل عليك يا ابو العارب، بيقول انا من مدرسه اننا نفطر الاول.
1: عين العقل يا هيثم،
0: هات لي فطار وبعد كده شوف بقى الخبر اللي انت عايز تقوله
1: بالظبط كده. طيب في برضو دينا الهامي بتقول يا عم قول الخبر الحلو وامشي، مش عايز اعرفك تاني اصلا. بس كده بص، هي عارفه هي عايزه ايه، قول الخبر الحلو وما تعرفنيش تاني.
0: واضح انها عارفه اللي داخل عليها كويس قوي، اللي هو كده كده مش هيجي من وراك حاجه عدل، فقول لي العدل وامشي، لو عندك حاجه عدل قولها، ما عندكش خلاص ماشي.
1: ايه ده؟ عنونه، هي اسمها عنونه.
0: اوكي.
1: بعت لنا اسمها، بتقول الخبر الحلو زي قدامنا دور ونوصل العاشر، والخبر الوحش ان العماره مش صح. ده يعني
0: لا، هنا نبتدي بالخبر مختلفة. بس هنا نبتدي الخبر الوحش على طول، لان العماره مش صح خلاص، مفيش
1: فرقه بقى.
0: مفيش يعني فاضل لنا دور ونوصل، فاضل لنا بالظبط يعني ناخد الوحش عشان نتحرك بس، فاهم قصدي ايه؟
1: ما ده اللي كنت بقوله، اوقات كده اللي هو تاخد الخبر الحلو ولا الوحش، بحس ان الاثنين ليهم علاقه ببعض، فاهم؟
0: بس احيانا ممكن
1: في نفس
0: اكون جايلك
1: الموضوع
0: تقولي لي ايه الاخبار، هقول لك عندي خبرين، خبر وحش وخبر حلو.
1: ماشي، ده موضوع يعني تاني، بتحصل كده وبتحصل كده،
0: تبقى حاجه في حاجه ليها علاقه بالبيت وحاجه ليها علاقه بالشغل مثلا فكده.
1: في حد بيقول لنا خبر حلو وخبر وحش غالبا بيكون ليهم علاقه ببعض جدا، فهو اصلا خبر واحد حلو بس بيكون فيه تفاصيل وحشه، ده من وجهه نظره. زي مثلا ان انت ترقيت بس مديرك لسه مكانه، فتقوم ايه، فتكون القائم باعمال كذا وكذا لحد ما يمشي، يعني مفهوم
0: ماشي.
1: دي وجهه نظره. مين معانا؟ مين حد اسمه بيكر؟ ماشي بكره، انا اسفه وكاتب بس كاتبها

0: الانجليزي بيكر
1: ماشي
0: اوكي. في برضو حد بيقول حلو حلو وحش حلو ساندويتش تكنيك.
1: ماشي
0: هو انت كده عايز خبرين حلوين ولا عايز
1: تجيب لك خبر حلو تاني؟
0: نعيد الخبر الحلو احنا كده.
1: انا ممكن اعمل لك ساندويتش بس يبقى حادق شويه يعني يبقى خبرين وحشين واحد واحد في النص يعني الحشو حلو بس الاطراف فاهم قصدي يعني الاسهل دلوقتي ان احنا نسمع اخبار صح يجيب لك خبر حلو منين يا اما بقى اشتغلك بقى خلاص احنا كده داخلين في حته اللي هو انا عشان اخفف الخبر الوحش هطعمه كده بزقه من عندي كده
0: بالظبط
1: فاهم قصدي ده لو انت بقى عايز فعلا تعمل ساندوتش بس هو مدرسه برضو ذكيه
0: ساندوتش بس كده انت عايز خبرين عشان لو هتعيد الخبر الحلو تاني هيبقى
1: هتجزع بجد
0: هتبقى عايز اللي هو تصرفك الرد فعلك قصدي هيبقى مختلف شويه مع الشخص مش.
1: في مين تاني والله طلع في مدارس مختلفة في الموضوع ده
0: مايكل مثلا بيقول انا من مدرسة ما تقوليش حاجة وسيبني انام يعني هيثم بالنسبة له هيثم مع عقرب اللي هو نفطر الاول واعمل اللي انت عايزه مايكل ما تقولش حاجة اصلا ليه لان انا داخل انام
1: صح تشغليش بالي بحاجة
0: بس كده صباح رباح ونقدر نستقبل كل الاخبار بقى حلوة ولا وحشة المهم ان احنا ايه في اوقات كده معينة ما تقوليش الخبر ده دلوقتي ماشي في مين تاني بعت لنا صباح الفل ايه اللي حصل يا جماعه
1: طب احنا معانا على التليفون دلوقتي محمود يا محمود صباح الفل
2: صباح الفل
1: اخبارك ايه
0: ازيك يا محمود
2: عامله ايه يا فندم ايه اخبارك
0: اخبارك ايه كله حلو
2: كله زي الفل الحمد لله
1: محمود بتكلمنا منين
2: انا دلوقتي في الدقي في المتاحه
1: طيب توصل بالسلامه مشوارك منين لفين
2: انا كنت في المريوطيه حرم وصلت المساحة خلاص
1: طب يلا الحمد لله على السلامة
0: الحمد لله الطرق أخبارها يا محمود طمنا كده
2: من ناحية المريوطية في شوية زحمة على الدائري سالك الحمد لله نزلة البحر الأعظم شوية زحمة والبحر الأعظم نفسه سالك لحد الدقي تمام
0: طب والله الحمد لله
1: حلو تسلم يعني لنا والله على الأبديت بتاع الطريق ده طريق بطريق يعني تمام تسلم محمود طيب احكي لنا انت لو دلوقتي فانا داخله عليك فانا بالذات يعني عشان انت عارف فانا لما جايبها بتخش عليك برضو ليها طاقتها عفريتها المهم تمام لو داخله عليك بقول لك يا محمود انا عندي ليك خبرين خبر وحش وخبر حلو انت كمحمود تحب تسمع انهي الاول
2: انا بص هقول لك كده كده هو فانا بقى
1: ما تدخلشليش بقى اصل فانا تقول اللي هي بس
0: لا
1: بس عشان احنا عايزين نعدي
0: كان داخل يقول لك فانا بقى ولا غيرها خش يا محمود
2: اتفضل
1: يلا بينا
2: اللي حصل ان دايما بيقول لك ان في خبرين خبر حلو وخبر وحش الخبر الحلو ده عمره ما كان حلو جامد هو بيقول لك بس في خبر حلو وخبر وحش فانا اقول لك الوحش قول تميلني واديني الوحش واقول لك اوكي الوحش كذا كذا كذا الحلو مثلا عملت لك اي حاجه مش ما هياش حلوه عادي
0: حاجه عاديه بس انت هو بيحاول يهون عليك باي حاجه
2: بالظبط كده انا والله هون عليك اي حاجه خبر حلو جبت لك كنز بيبسي
1: ماشي
2: اللي انت بتحبه
1: ماشي والخبر الوحش بقى يبقى خبر
0: يعني
1: بقى مثال بقى
2: كارثي بقى مميت
1: انا اترفدت من او حوده انت مدير بيبلغك انك ما تجيش بكره
2: بالظبط كده
1: هو ممكن يبقوا الاثنين متعلقين ببعض اللي هو محمود انا عندي خبر وحش وخبر حلو تبتدي بانهي واحد مثلا الـ الـ الحلو نبتدي بالحلو المدير بيقول لك ان انت ما تجيش بكره فده خبر حلو ماشي طب والخبر الوحش
0: بقى كده.
1: ان انت اترفدت دي مش
0: اجازه
1: مش مكافاه ده الراجل بيقول لك مش عايز اشوفك تاني
0: لا مثلا. بس مفهوم يا محمود والله ان انت يعني اللي بيقول لك واضح ان انت حصل لك الموضوع ده كتير اللي هو الخبر الحلو هو مش خبر اصلا هو بس انا عايز هتصعب عليا اي حاجه كده عملت لك كوبايه شاي بلبن
1: طب محمود انت هنضطر بقى نخش شويه في حياتك اكتر بشكل شخصي قبل ما نختم المكالمه دي هتقول لنا خبرين واحد وحش واحد حلو خبر يعني من من من من واقع
0: من
1: حياتك
0: كده خبرتك الحياتيه
1: انت بتمر اكيد دلوقتي باخبار في اخبار بتبقى حلوه ووحشه اختار اي حاجه حتى لو تافه حتى لو مهمه حتى لو يعني فاهم سمعنا الوحش الاول وبعد كده خش علينا بالحلو ادينا بصيتنا بقى يا اخي
2: انا مش عارف اقول لك ايه،
0: مش عارف اقول لك ايه أنا... ولا ايه ولا ايه.
1: مفيش اي خبر في حياتي يعني.
2: انا عندي اخبار وحشه كتير.
1: طب ادينا خبر وحش في النص كده.
2: مثلا
1: بس مش مأساوي.
2: شكلك ايه ولا ايه والله. بس هقول لك مثلا انا لسه سايب شغلي الشهر اللي فات.
1: سايبه
0: بارادتك؟
1: بالظبط.
2: لا لا ترمينيشن للاسف.
1: ترمينيشن. طيب الخبر اكيد في خبر حلو.
2: وعلى
1: ضغط
2: كتير وحاجات كده.
1: خلاص يا محمود كده كده خبرين وحشين. ها يا محمود
0: في اي حاجه حلوه يا محمود؟
1: في اي حاجه بقى؟
2: الخبر الحلو، الخبر الحلو انه يعني بقى في وقت كتير فاضي عندي بقى، اقدر استمتع.
0: وانت بصحتك الحمد لله والدنيا تمام وهيبقى عندك وقت ان انت تعيد تفكير بقى حاجات كتير.
2: عمره جميله.
1: طيب يا عم انت مخبي علينا الاخبار الحلوه يا محمود. انت طلعت بخيل يا حوده. حيش عندنا خبر حلو زي ده
2: بصراحه. كان يعني احلى حاجه عملتها في السنه دي في حياتي.
1: ربنا تقبل يا محمود والله. ومبسوطين قوي بالمكالمه دي. سيبك ده خبر احلى من اي حاجه
0: بقى.
1: يعني انت عملت العمره دي
0: والله،
1: والله. وبعد كده بقى ان انت عرفتنا حاجه زي كده فشاركت. ميرسي جدا يا محمود على المشاركه الجميله دي والله.
2: ربنا
1: يكرمك ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله في خطوتك اللي جايه، وتعرف ان هي خطوه خير ان شاء الله باذن الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: كده كده لو فانا دخلت عليك عامه تقول لك انا ليا عندي خبر حلو. اقفل الباب على طول، ما تخليش تكمل الجمله. اسمع مني.
0: ماشي كلامه.
1: ماشي يا محمود. صباحك زي الفل.
2: صباح
1: الهنا. صباح يلا بينا. ماشي.
0: شوف والله لا نتكلم اما نرجع. خلاص عندي كلام
1: ولا ما نتكلمش
0: صح؟
1: ماشي فرقة
0: كله رايح.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP وخصم 50% على جميع الأفلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه. استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة،
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
2: أيوة،
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة،
3: وهتوصل في نفس اليوم
2: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على النجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: نجومنا هم نجوم منتخب البوسنة والهرسك اللي بيعتبر واحد من أحدث المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لأنه تأسس عام 1993 بعد تفكك يوغوسلافيا وبيشارك في المونديال للمرة الثانية بعد ما شارك سنة 2014 في نسخة البرازيل. البوسنة اتأهلت للمونديال بسيناريو درامي لما لعبوا الملحق ومباراتهم الأولى كانت ضد منتخب ويلز وقدروا يفوزوا بركلات الترجيح قبل ما يعملوا أكبر مفاجآت التصفيات بعد ما طاحوا بإيطاليا برضو بركلات الترجيح عشان يحرموا الأتزوري من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. لعبوا في المونديال 3 ماتشات، حققوا الفوز في ماتش وتهزموا في 2، سجلوا 4 أهداف واستقبلوا زيهم. فوزهم الوحيد كان ضد إيران وخسروا من نيجيريا والأرجنتين. أبرز لاعبي منتخب البوسنة هو إيدن ديجاكو صاحب ال40 سنة، سجل معاهم 6 أهداف في التصفيات وهو اللاعب الوحيد اللي يشارك في النسختين. بيقودهم فنيا دلوقتي سيرج بارباريز اللي بيعتمد على طريقة لعب واحدة وهي 4-4-2. بارباريز اتحدى الكل وقال إن احنا هدفنا التواجد بين 8 الكبار في المونديال.
4: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
6: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
7: يا حبيبتي ذاكري

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: انت عايز ايه؟ مش فاهم منك حاجه بجد، مش فاهم منك حاجه.
1: خش بس قص الشريط.
0: طيب يا جماعه، احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فن امام ويوسف التهامي، ومكملين معاكم ان شاء الله ولحد الساعه 10 الصبح. طيب كنا نتكلم معاكم في ايه؟ بنتكلم معاكم ان لو حد دخل عليكم بخبرين، خبر حلو وخبر وحش، انتوا من انهي مدرسه تحبوا تسمعوا انهي الاول؟
1: اسلام بعت لنا بيقول الخبر الوحش ان انا بصحى بدري، الحلو ان انا بسمعكم.
0: حبيبي يا عمي،
1: بس اللي هو بقى في حاجه مهونه.
0: أوه.
1: يعني هنصحى بدري بس هسمعكم. ربنا يخليك.
0: الله يكرمك. طيب انا عايز اصبح على هشام بدر الدين ابو فرح. صباح الفل عليك يا اتش يا غالي، مبسوطين جدا جدا ان انت بتسمعنا اول مره يبعت لنا، فصباح الفل
1: وجمالك يا اتش. ماشي. في حد بيقول مساء الشكر، اخبارك؟ فيهم حصل بالاول وقول لي دي. مينا بيقول انا بؤمن بالنصيب جدا، فلذلك بسال الشخص اللي هيقول لي الخبر مين فيهم حصل الاول وقول هولي. ايه ده؟ مره تانية اقول لهم قولوا لي الخبر الحلو
0: واديني
1: جرعه انبساط وايجابيه عشان استقبل الخبر الوحش ومرارته. مينا كمان بيحب يستقبل الخبر الحلو علشان يديله طاقه ايجابيه ويبقى مبسوط، يستقبل الخبر الوحش يعني يهون عليه شويه، هو عكسنا اللي هو لا ما تقوليش ما تيجي نجرب دي يمكن الدنيا تمشي،
0: يمكن تضحك لنا بقى.
1: صح
0: صح،
1: تعال نجرب كده نغير الطريقه يعني.
0: صح،
1: يمكن الدنيا تمشي.
0: الخبر التاني لو يعني انت لو دخلت عليها بخبرين، وتي خبر حلو وخبر وحش، والخبر الحلو طلع لذيذ حلو والوحش طلع مفجع، احس هو انت ما عندكيش ده، انت اكيد انت فهمة. انت ايه اصلا؟ انت ما كنتيش تقولي الحلو من اساسه، احنا عايزين نحل الوحش. فاهم قصدي؟
1: فاهمه. لا وبعدين اللي هو يا رب يبقى خبر حلو ليا، ما هو ممكن يبقى حلو ليه هو، او من وجهه نظره هو شايف انه خبر حلو بالنسبه لي.
0: بس انا اقول لك بقى تحليل، سيبك بقى من علم، سيبك بقى من الدراسات والحدوته اللي احنا بنجيبها دي، تاخدي بقى تحليل علم نفسي انا شخصيا.
1: خايفه شويه.
0: هقول لك انا ليه احب اخد الخبر الوحش الاول.
1: ليه؟
0: لان انا طول الخبر الوحش لو هو وحش يعني، ده هيأثر في طمأنينة الشخص اللي بيسمعه، او هيبقى ليه اثر او وقع على الشخص اللي بيسمعه. فوانتي مش يعني دايما اقول الاحساس بالامان عامه، او ان انتي مطمئنه، يخليكي حتى لو الخبر الوحش الحلو ده خبر عادي ممكن يطيرك
1: من الفرحه. انا مبسوطه
0: تمام، وتعرفي تستطعميه.
1: صح،
0: لكن لو خدتي الخبر الحلو الاول انت ستيل مش مطمنه لان لسه عندك خبر وحش.
1: بالظبط،
0: فمش هتعرفي تحسي بقد ايه هو حلو،
1: هتبقى شايل هم الخبر الوحش اللي هيتقالك، اللي انت بالزبط. عارف انه لسه في خبر وحش.
0: فتعالي قولي لي الخبر الوحش بحس ان انا اعرف اخري اولي من اخري فين يعني. انا حتى لو هو خبر صادم، هو في برضو اخبار تانية، احنا لسه كنا نتكلم في الساعة الاولى، في خبر انا ممكن يبقى خبر وحش ما يجيش جنبه خبر حلو.
1: صح،
0: يعني ما فيش خبر يوازي ال فاهمة الخبر الوحش. في خبر وحش ممكن يبقى بعد الشر حاجة صعبة جدا، والخبر الحلو يبقى لا انت بتنقطني. لا مش خليهولك يعني، فاهم قصدي ايه؟ ما تطبطبش عليا بالخبر ده وانت جايلي بخبر تاني تقيل، جايلي بخبر تقيل هات وحش تقيل، هات لي خبر حلو اتقل تمام. لكن جايلي بخبر وحش لا خلاص خش عليا، يجي تعالى نشوف الوكسه اللي احنا داخلين عليها ولا ايه؟
1: بالظبط.
0: تحليل ميك سنس ولا
1: لا؟ تحليل حقيقي.
0: سيبك بقى من علم النفس
1: احييك عليه والله. دكتور يوسف التهامي برضه
0: مليلي فولو على انستغرام ان شاء الله بقى، اعمل لك شويه شغل، اعمل عاملين شويه شغل حلوين قوي.
1: البودكاست
0: فدي حاجه. ده رايي.
1: لا رايك يا فندم يحترم طبعا،
0: الله يكرمك،
1: يعني مش لازم نمشي بيه كلنا بس رايك يحترم.
0: صح، وخلي بالك انا شخص احب اللي هو يعني جزم ولا تخففه لي ولا قولي زي ما هو.
1: ايوه زي ما هو خلاص قوله. في ناس من كتر هم قريبين منك لما يجي يقول لك في خبر وحش تعرف الخبر من عينيه، تقرا الخبر من عينيه كده.
0: لا في ناس من مشيتها، في ناس من وشها، من لون وشها، من نبره صوتها،
1: بس ما تقولش
0: جالي
1: من قبل ما تكتب.
0: انت ايه اللي جابك بالظبط كده؟
1: والمشكله بقى انه بيبقى الشخص ده لفتره معينه مرتبط بالخبر الوحش.
0: هقول لك سبونسر خلاص بيبتدي،
1: حاول ما توريش وشك،
0: بيبتدي يلبس بقى اللي هو ايه. طبعا ما انت هتجي لنا بايه؟ ما انت عمرك ما تخش علينا وايدك مش خاليه من مشاكل. لا احنا عايزين برضو نغير عطر.
1: ايوه يا بوم اتكلم.
2: خلاص صح.
1: نعم نفسي تقول لي خبر حلو في حياتك. طيب في برضو محمد علوش بيقول انا هسمع الحلو الاول والوحش بعده عشان الخبر الوحش هياخد حيز من التفكير. بنهتم احنا بالوحش قوي، بنهتم بنديله قلق زيادة عن اللزوم واهتمام زيادة عن اللزوم، زي ما محمود كان بيتكلم معنا دلوقتي من شوية في تليفون وبيحكي لنا انه في خبر وحش انه هو اترفد من شغله، مش ساب شغله، اترفد من شغله، وطبعا عنده التزامات ومسؤوليات وحاجات كتيرة جدا، مفهوم جدا جدا. فسألناه طب ما فيش اي خبر حلو، تعال نفكر كده نشوف اي خبر حلو. قال لنا طلعت عمرة، والخبر الحلو ان انا هيبقى عندي وقت كتير فاضي ان انا اقدر
0: دايما ترتيب ورقي وبتاع
1: بالظبط،
0: مفهوم يعني برضو
1: انت بتوجه تفكيرك ناحيه انهي حاجه، ده بيفرق كتير والله.
2: صح،
1: انت لو فضلت مركز في الحاجه الوحشه بس انا اترفدت وناسي كل الحاجات اللي حواليك، انت الحمد لله صحتك زي الفل، الحمد لله اهلك وحبايبك زي الفل، عندك يعني بيت، عندك اكل، في حاجات بسيطه كده اللي هو احنا بننسى كل حاجه ونمسك في الخبر الوحش.
2: صح
1: ولا ايه يا ريس؟ تأثرت ولا انت حسيتك؟
0: طيب
1: طلع عنده دم.
0: طيب يا جماعه قبل ما نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي انا حابب
1: لا ما تحبش. شفتها
0: والله.
1: سمعنا حاجه، سمعنا حاجه،
0: تعالى نسمع حاجه. طيب
1: يلا
0: وبعد كده نبقى نقلبها. هي كانت طالعه.
1: لا
0: ماشي
1: انزل تاني.
0: حاضر
1: يلا
0: يلا بينا يا جماعه نطلع نسمع بقى سلطان سوا ونرجع نكمل مع بعض تاني. صباح الفل يا جماعه.

0: 06-6-3-4-8-0.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب يا جماعة
1: احضرونا بقى احضرونا احضرونا بجد عايزين نسمي الفقرة دي كده
0: احضرونا احضرونا بجد. طيب يا جماعة
1: فقرة احضرونا
0: عبارة عن ايه؟ فاكرين فقرة الاعترافات اللي كنا ماشيين بيها كم سنة كده السنة اللي فاتت واللي قبلها وكذا سنة كده اتكلمنا في فترة اعترافات كان يبقى يوم الاربعاء بنسمع اعترافات بتخص توبك معين وكل واحد فينا بيشوف اعتراف غيره واللي يشوف اعتراف غيره يهون عليه بلوته بالظبط كده. لكن السنه دي احنا عاملينها بشكل مختلف، احنا بنشوف اعتراف واحد او بنشوف مشكله واحده وبنبتدي نحضر كده كلنا ونجمع خبراتنا الحياتيه للناس اللي عدت بالتجربه دي. وفي نفس الوقت لو انت شخص راكب جنب حد في مواصله دايما يقول لك صديق القطر، صديق القطر دي عارفه النظريه دي؟
1: ايوه طبعا. حد انت
0: ان هو حد ولا تعرفه ولا يعرفك فبتدلدقوا لبعض الكلام، فهو لما بيجي يديك نصيحه بيديها لك نصيحه صافيه من غير اي جادجمنتس، من غير ما يحكم عليك
1: شخص طبيعي
0: حكم
1: يعني
0: مسبق ولا اي حاجه، فبالتالي بتدي له رايك. فاحنا ده موضوع احضرونا بقى، ان احنا بنشوف مشكله من مشاكل المستمعين اللي بيبعتوها لنا وبنبتدي نعرضها على حضراتكم بدون ما نصح عن اسم صاحب الرساله عشان نعرف من حضراتكم ممكن يعمل ايه بالنسبه للناس اللي عدت بالتجربه دي او للناس اللي هي شايفه الموضوع من بره. طيب
1: بالزبط.
0: تلخيصا كده للمشكله عشان المشكله اللي بعتوا لنا برده طويله شويه بس هنحاول نلخصها لحضراتكم. بيقول لك لو صاحبك قال لك سر شخصي جدا جدا وبعد فتره عرفت ان السر ده ممكن يضر شخص ثالث لو فضلت مخبي عليه، تعمل ايه؟ هل هتواجه صاحبك وتديله فرصة يقول الحقيقة ولا تروح تقول للشخص التالت ولا هتحتفظ بالسر لنفسك؟
1: هما تلاتة صحاب تمام، تلاتة قريبين من بعض جدا بس انتوا فاهمين بيبقى فيه اتنين كده ايه اقرب لبعض اكتر، لو لما تيجي مثلا تفضفض لحد او تقول سر لحد في شخص من الاتنين دول اقرب لك فانت بتروح تقوله، فهو امنك على سر يعني، في واحد قال للتاني على سر وقال له ما ينفعش تقول لحد الكلام ده خالص والكلام ده بيني وبينك وكل الكلام ده، بس الشخص اللي اتقال له السر ده شايف ان دي حاجة تأذي صاحبهم التالت وهو مش فاهم يعمل ايه، يعني هل يروح يتكلم مع صاحبهم التالت ويحاول يحذره عشان ما يحصلوش مشكلة وما يتأذيش ويخسر بقى الاولاني لان الاولاني مأمنه على السر جدا وبخسارة وحاجات كده، ولا يفضل خلاص يأمن على السر ويبقى صاحب صاحبه بس مش صاحب التاني؟ الموضوع برضو
0: حساس
1: مكلكع.
0: صح،
1: حساس جدا ومكلكع، وهو من الاخر الشخص اللي بعت لنا الرسالة اختار انهي واحد فيهم من الاخر كده، لان انا لو قررت اتكلم هخسر الاولاني، لو قررت ان انا اسكت هخسر التاني، لان في يوم من الايام التاني هيعرف ان انا كنت عارف وسكت برضو، دي اوحش بكتير.
0: بصي هو اهم حاجه من الحاجات دي كلها انه يحاول يحافظ على نفسه، انه لو خسر نفسه في الحته دي بمعنى ايه، عشان مش عايز اتفزلك يعني فيها، بس لو هو الشخص التالت عليه انه هو يكون عارف السر ده هو لازم يقرب وجهات النظر حتى لو مش هتيجي منه هو بشكل مباشر. يعني انت دلوقتي انا وانتي ومين احنا مين احنا النهارده؟ الاربعه. تعالي نشوف مالك شديد.
1: ماشي.
0: واحنا الثلاثه صحاب جدا واحنا الثلاثه عارفين حاجات كتير عن بعض وجروب يعني. وانتي جيتي قلتي لي حاجه هي ممكن بعد الشر تضرها او مش انا اللي هاخد الخطوه واروح احس ان انا مش قد الامانه اللي انتي استأمنتيها لي، بس في نفس الوقت هحاول لو هو الموضوع امر حتمي ان ملك تكون عارفه وانا فعلا ملك دي بخاف عليها وبتهمني وتخصني والحاجات دي كلها، هحاول اخلي وجهات النظر تقرب ما بينكم بشكل مباشر حتى لو انا كنت موجود في القعده، بس تبقى جايه منك انت صاحبه ال
1: يعني هتحاول ان انت تشجع الاثنين يقربوا من بعض اكتر، اللي هو ده يقول لده ما تبقاش انت متدخل، بس اللي هو نوصل الخبر لملك، انا اقول لملك على طول. بس
0: هو برضو على حسب الحاجة يعني، في حاجة تانية ممكن اقولك بقولك ايه اوعي تقولي الملك، لان الملك لو عرفت الخبر ده هتتأثر جامد جدا، وهي بتمر بفترة دلوقتي مثلا مهمة في حياتها، بتنقل شغل بتعمل حاجة،
1: مش وقته خالص ان احنا نقول لها الكلام
0: بالظبط. فاحنا هنا نحافظ على السر عشان نحافظ على نفسية البنت، فاهمة قصدي ايه؟ بس في نفس الوقت لو هي حاجة لو ما عرفتهاش هي هتتعطل عن حاجة او هتتضر عن حاجة او ايا كان هو الشيء، هنحاول اللي هو حتى مش لازم تقوليها لها بنفس الطريقه اللي انت قلتيها لي وفتحتي لي كل حاجه. هنحاول ان كول داون كده شويه وبس. لازم يكون عندها
1: تحاول تفتح الموضوع
0: نبذة يعني
1: اخبار فريده يعني اللي هو تحاول تفهم كده الدنيا فيها ايه ووصلتوا لايه وكده اللي هو تدحلب
0: مثلا
1: تطمن. تبقى عايز برضو تطمن هي واصله لحاجه مستشفه حاجه
0: ده انت مستشفه
1: فاهم اللي هو جاي لها احساس ان الخبر ده ممكن يحصل فهي مؤهله فانت تطمن بقى ان هي مؤهله للموضوع ده ف تروح بقى تتكلم. ما تيجي نشوف
0: فعلا
1: قولوا لنا يا جماعه انتوا هتعملوا ازاي هتعملوا ايه وهتحلوا الموضوع ده ازاي وهل حد اتحط في نفس الموقف ده قبل كده فكره ان انتوا الثلاثه اصحاب قريبين من بعض كل الكلام ده بس حد من الثلاثه قال لك سر على الشخص الثاني فانت المفروض تبقى حافظ اسرار اصدقائك بس في نفس الوقت الخبر ده لازم يتقال للثالث لانه هيتاذي يعني انت ممكن تلحق الشخص الثالث ده ان هو يتاذي بس انت في نفس الوقت لازم تحافظ على السر ده.
0: في حد قبل ما نقول لهم بعتوا لنا على ايه في محمد شاهين بعت لنا صباح الفل بيقول يا جماعه انا عايز اقول لكم على خبر حلو ان انا الحمد لله ان انا قدمت استقالتي وما بقتش باقي على حاجه وراح لهم متاخر والدنيا بايظه.
1: يلا
0: حلو الكلام ده بس المهم ان رايحين بقى ان شاء الله على حاجه ربنا يوفقك في الخطوه اللي جايه.
1: طالما مبسوط اتبسط بالخطوه اللي انت واخدها دي وربنا هيحلها ان شاء الله.
0: صح
1: طالما انت بجد مرتاح يعني مش عامل كده غصب عنك مش عامل كده بس خلاص.
0: صح كده
1: اتبسط ونبقى نولول بعدين.
0: صح كده وبيصبح علينا وبيصبح على ابو عايزو. صباح الفل عليك يا شاهين.
1: صباح الفل.
0: طيب نطلع نسمع آدم بدونك وبعد كده نقول لكم على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. صباحكم.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب بعيار 24 ب 7611 جنيه للبيع و 7577 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6660 جنيه للبيع و 6630 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 53880 جنيه، سعر الفضة عيار 999 131 جنيه للبيع، 127 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهاز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: كان ولد تعبان في دماغه؟
1: اه
0: ماشي.
1: طيب يا جماعة، الناس بعتلنا رأيها في الموضوع وممكن تحل المشكلة دي ازاي. للي لسه بيسمعنا دلوقتي، في حد كان بعت لنا مشكلة، بيقول لنا هما تلاتة صحاب قريبين من بعض جدا، حد جي قال له من التلاتة دول على سر وأمنوا على السر ده وما ينفعش تقولوا لحد وكده، لكن للأسف لأن السر ده حاجة هتأذي الصاحب التالت، فهو ما بقاش فاهم هل ينقذ الصاحب التالت يوعيه يقول له خد بالك، ولا هيبقى كده خسر الأولاني لأن هو المفروض إن ده سر وما ينفعش يطلع بره، ولا يفضل ساكت وضميره يفضل وجعه إن هو عارف إن صاحبه التالت ده هيتأذي وقاعد بيتفرج على الموضوع وساكت. فناس كتيرة طبعا بعتلنا مسجز بتقول رأيها في الموضوع. حد بيقول أنا شايفة أمانة في إيه لو فيها أذية، يعني شايفة إن هو الأذية تلغي بقى موضوع الأمانة أصلا، لو الموضوع نسبي يتكلم مع الاتنين ويقربهم من بعض، بس لو حاجة هيكون ليها تأثير مهم بالنسبة للطرف التاني لازم يقول حتى لو بشكل مش مباشر. يعني شايفة ان هو لأ، فكرة انه الأمانة ممكن تتلغي هنا لو انت هتنقذ شخص من الأذى، لان انت لو شايف الشخص التاني عارف انه هيتأذي وهتقعد تتفرج عليه وتقول لأ انا امين على لأ هي ما عملتش حاجة برضه.
0: لا بس عشان تكملي الأمانة لأخرها لازم الشخص اللي بلغك الموضوع ده يبقى عارف ان انت هتعملي كده.
1: ما انا مفهوم.
0: دي بالنسبة لي مهمة قوي. يعني مفعش انت تيجي تحكي لي على حاجة على ملك وانا خلاص لا انا حاسس ان ان ان ان
1: تقول انا هقول
0: ان انا متحفظ على السر ده وتحفظي ده هيأذيها، محتاج ان انا اول حاجة حل الموضوع معاكي، محتاجين ان احنا نوصل المعلومة بشكل ما الى ملك بشكل امن بشكل ما يأثرش عليها، لان لو هو الموضوع ده طول ما هو متخبي عليها فهو بيضرها، فلما نيجي نقول لها نشوف ايه الاقل ضررا ان احنا نوصل لها الموضوع ده، ان هي لا تعمل مشكلة مع اللي جاي يقول لها ولا تعمل مشكلة مع مثلا انت عارفة الموضوع ده من حد رابع برانا خالص،
1: ما تبقاش بتوقع برضو بين صحابك الاثنين،
0: مش بتوقع على قد ما انت بتوعي الدنيا كلها ايه بالخطوات كلها بتاعتك. ما جيش انا احكي لك حاجه والاقي ملك جاي تقول لي هو انت عرفت منين ان كذا، هقول لها انت عرفت منين، تقول لي فن حكيت لي، او حتى لو ما حكيتليش انا عارف ان فن انا مش حكي غير لفن. فانت محتاجه ان انت تكوني نشوف الطريقه كمان اللي هنوصلها بيها ازاي، بحيث ان هي وهي بتسمع الخبر ما تبقاش يعني نطلع من الموضوع اقل ضررا. يعني ده وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها على الاطلاق. خلينا
1: معنا أندرو على التليفون.
0: لا استنى انت أندرو شوية، استنى معلش أندرو. أنا
1: صباح الفل يا أندرو، وحشنا جدا.
2: صباح الفل، عاملين ايه؟
1: اخبارك
0: ينفع
1: ايه؟
0: ينفع كده عم أندرو؟
2: لا لا ينفع.
0: خدت بالك عملت ايه؟
1: هو اللي بيقول طبعا انا جايب حاجة من عنده.
0: دي رجكتني خالص، دي عملت كنسلتني يعني، فاهم قصدي ايه؟ ملحقتش، راحت دايس على صوبة. طب بص يا أندرو
2: معاي.
0: لو انت في موقف زي ده انت ايه هيكون رد فعلك عامة؟
2: انا عندي سؤال، هو دلوقتي الشخص ده التاني ده لو يعني انا حكيت الشخص التاني ده يتأذي، اللي حكالي ده لو انا حكيت ده يتأذي؟
0: تعال نفترض ان هو
2: طيب ما لو يتأذي يبقى احنا لازم نقعد بقى نتكلم، ما انت هتتأذي وانا هتأذي، طب ما صاحبي التاني ده هيتأذي برضه. صاحبي التاني ده انا كده انت مأذي وهو ده مأذي،
0: فتعال
2: نقعد نحل احنا الاتنين مع بعض نهاية الراجل ده ونشوف ايه اللي مأذي وهل الكمية الأذى دي واصلة لقد ايه. دي حاجة. تاني حاجة اللي هو مش هيتأذي، طب انت عارف ان صاحبك ده في يوم من الأيام ممكن تبقى انت هتتأذي في يوم وهو قاعد بيتفرج عليك، يعني حط نفسك انت مكان صاحبك
0: التالت. حلوة منك.
2: التالت صح. اللي هيتأذي
1: صح،
2: فانت هترضى على نفسك؟
1: وخد بالك هو الصاحب الأولاني لما حكى ممكن يكون ده نوع من أنواع انه ضميره واجعه ومحتاج يفضفض مع حد، فبيتكلم مع صاحبه التاني وانت شوف بقى شيل معايا السر ده ونشوف بقى هنعمل ايه، بس لحد دلوقتي انا هتأذي فما تقولش، فهو كل واحد بيفكر في نفسه برضه.
2: ما هي بص انا دي بتحصل معايا ساعات في الشغل، انا مثلا حد يجي انا متضايق من حد في الشغل ويجي يقول لي بص فلان عمل

0: واحد اثنين ثلاثة وانا متضايق ويبي. انا بقى بروح بطريقة ان دايركت اقول للشخص التاني ده خلي بالك انت امبارح انا خدت بالي ان انت حصل منك واحد اثنين ثلاثة.
1: تيجي منك انت بشكل مباشر ان انت اللي خدت بالك.
0: خلي بالك بالظبط خلي بالك فلان اتضايق انا حسيت ان هو اتضايق هو ما قاليش بس انا حسيت ان هو اتضايق. وعلى فكرة لما انت حصل معاك نفس الموقف الشبيه لده انت اتضايق. ويبتدي هنا
1: يراجع نفسه
0: فيروحوا هم يتكلموا مع بعض وانا ما حكيتش اي حاجة.
1: صح صح. ففي نفس الوقت تكون الشخص اللي اصلا كان متضايق
2: بالزبط.
1: ابتدى يصفى من ناحية الشخص اللي هو كان متضايق منه والتاني وبرضه وضح له وجهة نظره هو عمل كده ليه. حتى تلاقي الشخص الاولاني اللي كان متضايق يجي يقولك ده النهاردة فلان جه اتكلم معايا وبتاع وانت عارف ان هو اتكلم معايا اصلا بسببك انت. انت كنت وقود الحدوتة دي كلها فانت هتعمل نفسك مش من هنا اللي هو ايه اللي حصل وبتاع وجي قالك ايه وبتاع. فانت تلاقي ان الموضوع اتحل بسبب المعادلة اللي انت عملتها بشكل غير مباشر زي ما انت كنت بتقول. فبالتالي وصلتوا الحل للقصة دي كلها. بس لو الموضوع على النقيض الناحية التانية وهو حد عارف حاجة عن حد او حد قال سر عن حد وانت السر ده هيعمل مشكلة بقى.
0: ما هو مشكلة من ناحية ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي في الشغل مثلا عرفت ان في الشغل ان فلان ده هيمشي فانا رحت قلت يعني
1: لا ده موضوع ما يخصكش ان انت تفصح عنه. هو اللي عايز يقول ده مش بتاعك.
0: لا ما هو ده هيتأذي ده بكرة هيبقى قاعد في الشارع فيبتدي ان هو يدور يبتدي ان هو يشوف في حاجة هتأذي شخص هتأذي
1: لو انت عرفت
2: هو عارف انه هيترفض
1: فحد هيمشيه يعني.
2: فانت اللي هو عايز توعيه
0: فابتدي ان انا اقول له خلي بالك ابتدي انزل شغل ممكن ما اقولوش الموضوع دايركت اقول له انت تترفض بس اقول له ابتدي اعمل له انا ريكومنديشن شركات ابتدي ان انا ادور له ابتدي
2: بقول لك ايه رايك في الشركة الفلانية اللي هو عامه
1: لا وهو التاني متمسك بالشركة دي اللي هو لا انا مش شايف نفسي هنا انا شايف نفسي هنا بعد 5 سنين ايه مش عارف بس هو انا شايف نفسي هنا بعد 5 سنين واندرو
2: ده ساعتها بقى بتسيبه بقى حسيبك للمفاجأة.
1: اندرو يقول له يا ابني تعال نشوف ندور تعال ندور انا وانت على حتة تانية احنا مبسوطين وكل حاجة هنا بس
0: زيادة الخير هو ممكن دلوقتي ان صاحبي ده شاف مثلا خطيبتي ماشية مع واحد تاني
1: ماشي
0: دي مصيبة فدي بقى هل انا برضو محكاش ده هيبقى فيه بيت
1: بس انا هقولك على حاجة برضو ما هو ده موضوع بقى يطول شرحه
2: ده عايز حلقة تانية ده
1: يعني فاهم لا ده موضوع هيطول شرحه في حتة تانية خالص دي قصة
0: ما هو ده اللي انا بتكلم فيه هو سبب الاذى
2: هو عايز
0: هل ده اذى نفسي هيخليه يقعد يكتئب ويقعد سنين في البيت او قبل ما حد يلحقه ولا الاذى ده هيبقى بشكله ايه ما ممكن في الاول في الاخر يكون اذى حاجه بسيطه جدا اللي هو مثلا معاه فلوس وما رضاش يعني هو كان عايز منه فلوس وهو قال له لا مش هديها مثلا وممكن تبقى حاجه زي اللي انا كنت لسه بقولها ان مثلا شاف خطيبته ماشيه مع حد ومش عايز يقول
2: فانت على قدر الاذى نشوف هل نقول له ننقذه فعلا ولا اللي هو
0: اتكلم مع صاحبي اقول له تخيل لو انت في الموقف ده
2: صحي له ضميره شويه اللي هو
0: بالظبط هل هتبقى ساكت انا هتبقى طب تعالى نحل مع بعض ونحل واجيبهم في مره وبعد كده اروح يعني انا ساعات بعملها ان انا مثلا واحد صاحبي بيحكي لي حاجه ونبقى قاعدين واروح راني هنتايا كده اللي انا بشجعه اللي هو طب اقول انا قبل ما هو يقول وانا لما اجي الكلام انا اقصد
2: مفهوم
0: ما قلتش حاجه اصلا
2: بقول لك يا اندرو انت بتحل مشاكلك الشخصيه بنفس الاستراتيجيه دي انا حاسه ان
0: انا بحل مشاكل صحابي كلها الا مشاكل
2: ما ده اللي انا كنت عايزه اوصل له يعني باب النجار مخلع
0: عنده مشاكل بالظبط اي حد من صحابي عنده مشاكل انا بقعد احل مشاكل صحابي كلهم
2: كله حرفين. تديهم حلول وتبقى اللي هو فاهم
0: بس تيجي عندي افضل قاعد اللي هو
1: بطه بلدي
0: لا اول حاجه بكلم اختي الو بقول لك هنا
1: ربنا يخليكم لبعض يا اندرو والله ربنا يخليكم
2: ربنا يخليها لك
0: انا هبعت لكم على الواتساب في حاجه كنت عايز اتكلم عليها بخصوص الناس اللي بتعمل ريلز على السوشيال ميديا اللي بتطلع تحكي عن مشاكل الناس بحيث ان الشخص ده ما بيبقاش دارس ممكن يطلع يقول فلان لو فلان عمل كذا يبقى هو ما بيحبكيش هو ما
1: ماشي ده ابعت لنا طيب كده الحدوته دي ونقدر ان احنا نبص عليها نعملها في حلقات تانية ان شاء الله
0: يا ريت بجد لان الموضوع ده بيزنس كتير
1: ابعت يا اندرو دلوقتي يلا
0: مبسوط ان انا كلمتكم صباح الفل
2: احنا كمان عمين. جدا يا اندرو
1: صباح الفل
2: عليك صباح
1: الجمال ماشي طيب تعالي نطلع نسمع تامر حسني وبعد كده نرجع نختم حلقتنا النهارده ولا ايه
2: يلا بينا ان شاء الله نكون وصلنا
1: يلا
2: شكرا يا اندرو

0: مع الشخص الثالث بشكل واضح وصريح ومش عارف ايه والكلام ده كله. وجهة نظر تحترم، بس اهم حاجة برضو خلينا متفقين ان احنا بنضرب المثل دلوقتي بنا وانتي وملك، صح؟ فدلوقتي فانا هي اللي جات حكت لي، وانا الشخص اللي في النص، وملك هي صاحبة الشأن وهي اللي هتتأثر بالخبر او السر اللي فانا قالته لي. لو انا قررت ان انا اقول لملك، انا لازم قبل ما اخد الخطوة دي لازم اكون رجعت لفانا اقول لها انا بستأذنها، محتاج اعرف ملك بطريقه او باخرى، اقول لها انا هقولها لها بالطريقه
1: ونشوف حاجه طريقه اللي هو تحبي ما اقولش ما اجيبش سيره ان انت
0: طبعا.
1: اللي قلتي
0: ليه بقى هقول لك ليه، لان ممكن احيانا لما انا اروح اتكلم مع ملك انا خايف على مصلحه ملك وخايف على فانا كصداقتنا احنا الثلاثه الكومبو او التريو ده، مش عايزين ان هو
1: يتهز او يحصل
0: يتهز فعلا، فانا محتاج استاذن الاول الشخص اللي يتكلم معايا. تاني حاجه اشوف كل واحد فينا ليه دخله معينه،
1: صح؟
0: فاختار الدخله الصح للشخص الصح، تمام؟
1: صح.
0: فدي تاني حاجه. تالت حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا لازم نقدرها، لان في ناس للاسف ما بتقدرهاش. ان انت لما تيجي تحكي لي حاجه وانا رحت حكيتها لملك او رحت اتكلمت فيها مع ملك، انا ممكن اسبب مشكله بشكل مباشر للي جت قالت لي في الاول.
1: طبعا.
0: فحسسها اول حاجه هتبقى هي غلطانة ان هي ما راحتش ليها من مرة واحدة، بالعكس هي بتاخد رأيي في الموضوع وبتتكلم معايا، وهي حتى لو مش عارفة تقول لملك فهي بتشيل الموضوع من السيستم بتاعها عشان
1: بتفضفض معاك.
0: بالظبط، هو الموضوع شغلها ومش عارفة تعمل فيه ايه، فاتكلمت معايا، فرحت انا طبعا سابق صحفي بقول لك يا ملك خلي بالك اعملي كذا كذا كذا، اصل فانا قالت لي.
1: لا ده برضه ما يبقاش،
0: نخلي بالنا كويس. نخلي بالنا ان انا ما تسببش للشخص اللي امني على
1: صح.
0: سره ما سببلوش مشكله،
1: سبب له مشكله على حساب اللي هو ده انا بكسب بونت عند الشخص الثاني،
0: بكسب بونت او انا حتى بوعي الشخص الثاني
1: وما
0: بصيتش لمصلحه الشخص اللي جه قال لي. انا طالما يعني في اوقات مثلا ممكن بنا هتيجي تقول لي على حاجه على ملك، فانا اقول لها هلا طب انا ينفع اقول الكلام ده لملك ولا ايه؟ لو هي قالت لي طب ما انا كنت قلت انا او مش عارف ايه، خلاص هنحاول هنا نوصلها الملك بشكل ما
1: غير مباشر
0: بره عن فن خالص. وفي ناس تانية ممكن فن تيجي تقول لي انا جاي اسلم لك الموضوع ده عشان انا عايز اوصله الملك، بس انا مش عارف اوصله ازاي، انت هتعرف توصله لها بشكل
1: بالعكس ده هيبقى اسهل، ده هيسهل
0: بكتير
1: حاجات كتير، بدل ما اقول لك اوعى تقول لها وما تجيبش سيره وبخساره وكده انت
0: صح.
1: مش عارفه هتعمل لنا مشكله، انت بتبقى شايل مسؤوليه كبيره جدا ما بين ان انا اختار ده ولا اختار ده. طب اقرب ازاي الطرفين لبعض علشان نقدر ان احنا نوصل لحل، ولا ده يتاذي ولا ده يتاذي ولا حد ايه يخسر التاني. يعني نرجو ان صاحب المشكله يكون اخد افكار كتيره جدا اهو، وشوف بقى حسب ظروف الخبر وظروف المشاكل اللي حاصله وكده، ان شاء الله يا رب تاخد القرار الصح وما يحصلش اي مشاكل بينك وبين صحابك. واحنا خلصنا حلقتنا،
0: احنا حلقتنا للاسف وقتها خلص، لكن كلامنا زي ما انتم عارفين دايما بنبقى موجودين معاكم هنا على طول من الحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح عشان كلامنا ما بيخلصش. داي وملك شديد هتكون موجوده معاكم في برنامجها الثلاث كروت كل يوم 4 من الساعه 10 للساعه 11، واحنا بكره نقابلكم ان شاء الله في حلقه يوم الخميس من عيش صباحك على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، بقى مليانه العاب ومليانه هزار ومزيكا كده بتاع
1: ايه فرفشه ونهار.
0: ميرسي يا فانا جدا والله على النهارده
1: جدا.
0: دي حاجه من الحاجات اللي انا كنت عايزه النهارده للاسف، بتكلم بجد والله.
1: عديها
0: انت اللي هناك دي،
1: عديها لو سمحت
0: والله. برافو فانا والله
1: شكرا
0: لازم.
1: شكرا
0: انا حابب اقول لك ان شاء الله النهارده اخر يوم ليك في الشغل، كانت فتره حلوه ويا ريت ما تت. يلا
1: شكرا
0: جدا يا جماعه، نشوفكم بكره ان شاء الله
1: صباحكم.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
6: العاشرة صباحا على نجوم FM.
7: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
6: وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس السيسي لرئيسة وزراء اليابان تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.
7: وزير الخارجية يلتقي في طوكيو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
6: وزراء المالية والاستثمار والإسكان وعدد من كبار المستثمرين يشاركون اليوم في مؤتمر اقتصادي بلندن لبحث آفاق التعاون بين مصر وبريطانيا.
7: الأمم المتحدة تحذر من الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الخاصة بإيصال المساعدات إلى غزة.
6: قافلة المساعدات الإنسانية السابعة بعد المأتين تنطلق من معبر رفح إلى قطاع غزة.
7: البحرين والكويت تعلنان التصدي الليلة الماضية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.
6: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات في جزيرة قشم الإيرانية والتصدي لهجمات إيرانية.
7: منتخب السنغال يتوج بلقب أمم إفريقيا تحت 17 عاما بفوزه على تنزانيا بضربات ترجيح.
6: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
7: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
6: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
4: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جي معاكم مع التلات كروت مع ملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. أرقامنا 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3835022. يا رب كلكم تكونوا بخير ورجعتوا كده من أجازة لذيذة سعيدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وحشتوني جدا جدا بعد الاجازه. احنا الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء اللي فات كنا اجازه، ف حاسه ان انا بقيت كتير قوي ما قعدتش معاكم، وبقى لنا كتير قوي ما لعبناش بالكروت مع ان هو فات اسبوع واحد بس. انا حاسه ان الفتره طويله قوي، وبقى لنا كتير كلنا اعتقد ما خدناش الاجازه الطويله دي. يعني مش فاكره اخر مره اخدناها بقى ساعه العيد الصغير ولا ايه. دي اول اجازه ناخدها كبيره كده واحنا داخلين على الصيف، فيا رب تكونوا استمتعتوا ومستعدين بقى ترجعوا تاني للروتين بتاعكم ولشغلكم اللي انا متاكده ان انتوا رجعتوه بالزق. يعني حاسه ان لحد دلوقتي الناس لسه ما رجعتش شغلها، يعني بالطريق الدنيا زحمه جدا، فيا رب يعني الدنيا تكون مش زحمه في الشارع بس تكون زحمه عندي هنا في المسجد. يعني عايزاكم تناموا في الشارع وتناموا هنا كمان. انا مش عارفه انتوا واخدين بريدج ولا مكملين مع بعض الاجازه بقى لحد الويك اند ولا عاملين ايه، معرفش. طمنوني عليكم، قولوا لي ايه الاخبار. كل سنه وحضراتكم طيبين والحمد لله بقى على السلامه كده، وترجعوا للروتين من تاني وانتوا عندكم طاقه كده. بحس ان خلاص الواحد لما بياخد اجازه كده بياخد نفس حلو عشان يرجع بقى يكمل من تاني بقى كل حاجه وراه. طيب تعالوا النهارده نتكلم شويه على الناس اللي ممكن تكون حياتها كلها بتتمحور حوالين الشغل. يعني حتى الاجازه اصلا اللي عدت دي ممكن يكونوا ما عرفوش يستمتعوا بيها من كتر ما هم اصلا مش متعودين على الاجازه، مش عارفين يستمتعوا بالاجازه صح، مش عارفين يوظفوها صح. يا لان هم بيحبوا شغلهم جدا وخلاص شغلهم ده اهم حاجه في حياتهم ودايما دايما مسؤولين فيه، يا اما هم شغلهم اصلا ده طبعه كده، مش هم مش بيحبوه فهم خلاص متاقلمين على ده ومسحولين وخلاص. لا، هم شغلهم صعب جدا، عدد ساعات عمل طويله قوي، الدنيا صعبه معاهم جدا، فهو يا كده يا كده. اللي بيتسحلوا في الشغل دول بيبقوا الحالتين دول، يا كده يا كده، فبيبقوا الناس خلاص مسحوله فيه جدا، خلاص ما يعرفوش ايه الخروج، ما يعرفوش ايه بنعمل ايه، بنشوف صحابنا ازاي، ولا الدنيا عامله ايه، الكوبري ده فتح امتى، المحلات دي فتحت امتى. هم اصلا مش دريانين بالدنيا من كتر ما هم مركزين جدا في الشغل، وحياتهم بقى التانية مش موجودة خالص. هل الناس دي موجودة؟ موجود منها كتير جدا، بس هل انتوا من الناس دي؟ معرفش، على حسب بقى كل حد بيسمعني حالة الشغل بتاعته وعاملة ازاي، بيشتغل ايه، طبع شغله، هو اصلا بيحب شغله ولا لأ. كل حد فينا ليه طابع معين كده في الموضوع ده. فتعالوا النهارده نلعب مع بعض لعبه حصل ولا ما حصلش، واسالكم حصل ولا ما حصلش ان حياتك المهنيه مأثره على حياتك الشخصيه من كل بقى الجهات، على علاقاتك بالناس، على مودك في الشغل، على مودك بعد الشغل، على صحتك بقى النفسيه، على شكلك وصحتك واهتمامك بشكلك وصحتك، من كل الجهات دي. لو بيحصل دايما ان انت فعلا حياتك المهنيه مأثره على حياتك الشخصيه فده كارت اخضر لانه حصل. لو ما حصلش خالص ما بيحصلش، انت دايما عارف توازن حياتك المهنية والشخصية، فده كارت أحمر لأنه لا أنا مفيش حاجة مقصرة. ولو أنت أوقات بتحس أن أنت بتتسحل وبتيجي على حياتك الشخصية، أوقات لا وبتعرف توازن الاثنين كده مع بعض، فأنتوا دايما عارفين ان كارت التفاوض ده حبيب قلبنا دايما بيظبط الموضوع ده. اي حاجه ولا بتعرف تدي عليها كارت اخضر او احمر فكارت التفاوض بيجي كده بيقول لك اتفضل امسك، انا لقيت لك الحل ده. فبعتوا لي قولوا لي على 015-595-1006 رقم الواتساب، او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 3835022، لان اكيد كلكم هيبقى عندكم قصص كتير قوي متعلقه بموضوع الشغل والحياه الشخصيه، وقد ايه اوقات كتير قوي بنتسحل، واوقات كتير بنكون بنحب شغلنا قوي لدرجه ان احنا مش عايزين نعمل اي حاجه تانية. كل حد فينا زي ما قلت لكم من شويه ليه حاله كده معينه وحاله معينه بيعيشها في الشغل. فبعتوا لي كده وقولوا لي الدنيا عامله معاكم ايه، حصل ولا ما حصلش ان شغلك مأثر على حياتك الشخصيه.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا شكلي كده هاخد غياب وحضور لان الدنيا نايمه خالص. انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا فين وواخدين كل الاجازه دي ازاي؟ يعني انتوا ازاي مش كلكم في الشارع دلوقتي؟ في ايه يا جماعه؟ المسجز فين؟ يعني لسه بقول يا رب الدنيا ما تكونش بس زحمه في الشارع وتكون زحمه عندنا في المسجز. يعني انتوا بتسمعونا في كل مكان في كل وقت، فطمنوني عليكم كده، يعني لعل المنع خير وما يكونش في اي مشكله. طيب تعالوا بقى اقول لكم احنا بنتكلم عن ايه، عشان لو انتوا مثلا لسه بتبتدوا تسمعونا دلوقتي. اوكي، احنا بنتكلم النهارده وبنلعب لعبه حصل ولا ما حصلش، وحصل ولا ما حصلش ان حياتك المهنيه مأثره على حياتك الشخصيه. لو حصل وانت محشور الحشره دي ودايما شغلك مأثر على حياتك الشخصيه ومش عارف تعمل اي حاجه ومش عارف تتصرف في ده خالص، فده كارت اخضر لانه حصل. لو ما بيحصلش خالص وبتعرف دايما توازن، فده كارت احمر. واحب طبعا اعرف انتوا بتعملوا حاجه زي كده ازاي، الناس اللي بتعرف تقسم حياتها صح وتدي كل حاجه حقها، يعني احب قوي اعرف انتوا بتعملوا كده ازاي. ولو انت بقى اوقات واوقات او في النص كده، ولا بتعرف توازن قوي ولا بتعرف اللي هو تخلي نفسك مسؤول قوي، فده كارت تفاوض. ولو انت من الناس اللي دايما شغلهم مأثر بقى على حياتهم الشخصيه، لان انا عارفه الناس دي كتيره جدا، في ناس كتير قوي بجد من كتر ما هي بتشتغل حياتها الشخصيه متاثره بشكل كبير قوي من كل النواحي، زي ما قلت لكم على علاقاتهم بالناس، على اهتمامهم بنفسهم، مودهم طول الوقت بره الشغل، مش قادرين يهتموا بنفسهم، مش قادرين يركزوا قوي مع شكلهم، هم خلاص مسحولين في الشغل. بس زي ما قلت لكم برده من شويه، الناس دي نوعين. في ناس اللي هم بجد المطحونين، اللي هم المطحون الغلبان اللي الدنيا جايه عليه وغصب عنه ومضطر وشغله اصلا صعب وخلاص عليه مسؤوليات كتير قوي، فهو مضطر يشتغل الشغل ده بالطريقه دي. وناس التانية بقى اللي هم ايه، بيحبوا شغلهم جدا، اللي هو شغلهم خط احمر، انا مفيش اي حاجه في الدنيا اهم من الشغل. هم بيسموهم workaholic، دول اللي هم بيشتغلوا طول الوقت، ولا بقى عارفين خروج ولا اصحاب ولا معارف ولا خروجات ولا يعرفوا اي حاجه في الدنيا. اعرف ايه؟ اعرف الشغل، مفيش اي حاجه في حياتي اهم من الشغل. كل يوم بيتمحور حوالين الشغل، طول اليوم بره الشارع في شغله، ياكل اي حاجه، بيروح الساعه 12 بالليل ينام لانه خلاص هلكان تعبان مش قادر مطحون، ويصحى تاني يوم يعيد نفس الحاجه تاني. والقادر بيعمل كده بارادته، يعني هو مش حد مثلا ايه بيجبره على حاجه زي كده، عايز ممكن تروح، احنا كلنا روحنا خلصنا، روح يعني، لا اقعد اقفل واصحى الصبح بدري ورش ميه وابدا وانا اللي اعمل كل حاجه. ففي ناس بتختار ده بارادتها، والحقيقه ان حياتهم الشخصيه بتتاثر جدا. فقولوا لي انتوا انهي شخص من دول وحياتكم الشخصيه متاثره بشكل عامل ازاي. ولو بقى ما حصلش خالص وانتوا بتعرفوا توازنوا والدنيا تمام عندكم وبتعرفوا تدوا كل حاجه حقها ومقسمين الدنيا ومقسمين يومكم ومقسمين امتى هروح هنا وامتى هعمل كده وامتى هسيب وقت لنفسي، لو انتوا بتعرفوا تعملوا حاجه زي كده وبتدوا لفكره ان حياتكم المهنيه مأثره على حياتكم الشخصيه كارت احمر، فاحب اعرف قوي بتعملوا كده ازاي. ارقامنا 015-595-5006 رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 3835022. غالبا شكلي لازم اقفش عشان تبتدوا تبعتوا، ما انتوا ما هو ما انتوا بتبعتوا اهو، يعني لازم اقفش يعني بعد اجازه لذيذه وراجعين. كنت فاكره ان انا وحشاك اكتر من كده. ماشي، الحمد لله على السلامه. في صباح الخير يا ملك، بعودة الايام من ثلاث كروت، كل سنه وانت طيبه منوره، ربنا يحفظك. ده احمد متولي، صباح الفل عليك يا احمد، انا حاسه ان انا لو رمضان بعودة الايام. صباح الجميل يا ملك، بجد ليكي طله وبهجه خاصه بيكي، الاجازه كانت ناقصاكي انت بس. انا لسه مش بشتغل لاني داخله على ثانويه عامه، بس انا ان شاء الله جوزي المستقبلي يكون بيعرف يفصل بين الشغل والحياه الشخصيه، لاني انا بعرف افصل بين الاثنين. امبارح كنت بصبح عليكي من برنامج ساعه الحظ مع ندى فليفل، صباح الفل عليكي، ويا رب لو ندوده كمان بتسمعنا دلوقتي صباح الفل عليكي يا ندوده، وشكرا جدا على الكلام الحلو ده، وان شاء الله جوزك يكون بيعرف يعمل حاجه زي كده. بس انت بقى بتعرفي توازني ازاي؟ هل انت بتشتغلي وانت تدريسي، ولا ده اللي انت ناويه تعمليه وناويه تشتغلي في مجال برضو عامل ازاي؟ ممكن يكون المجال اللي انت تشتغلي فيه صعب قوي فيخليكي غصب عنك تتسحلي السحله دي، هل بقى هتقفي للسحله دي كده وتقفي قدامها واللي هو خلاص انا هعرف اوازن وهعرف اظبط الدنيا، ولا انت من الناس اللي ممكن تتسحل شويه؟ صباح الفل يا ست الكل، وجودك عطر الدنيا، وحشتني يا بونبونيه، كل سنه وانت طيبه. ملوكه مهموها من الرياض، صباح الفل عليك يا مهموها. ربنا يجعل ايامك كلها سعاده وفرحه زي ما بتفرحينا. انتوا اللي بتفرحوني جدا جدا يا جماعه والله بالمسجز بتاعتكم دي. لما بحس ان انتوا مفتقديني بحس ان ايه ده، يعني حاجه لذيذه جدا. حتى واحنا بس سامعين بعض كده مش عارفين بعض شخصيا، احساس جميل قوي ان يكون في ناس بتسمعك وانتوا عارفين تتفاعلوا مع بعض وعارفين تفهموا بعض عن بعد، فده شيء لذيذ جدا. بتقول اكيد مع موضوع الحلقه، انا مثلا شغلتي الجديده تيتام، خلياني مش فايقه لحياتي الطبيعيه، انا بنسى اكل يا بيبي كرتين اخضر. صباح الفل عليك يا ماما، ربنا يعينك يا رب، وربنا يخلي لك بقى البيبي الجديد. جماعه فعلا مش بس في الشغل، في ناس بجد بتعطل لما بتبقى مضطره انها تعمل كذا حاجه في نفس الوقت، فهي تيت اهي بس مش عارفه تشوف بقى حياتها عايزه ايه منها، مش عارفه تاخد بالها مثلا، ممكن تاخد بالها من بيتها بشكل اللي هي كانت متعوده عليه، مش عارفه تنزل تشوف صحابها، مش عارفه تنزل تجيب طلبات البيت، هي مسحوله في حاجه. ففي ناس لما بتتسحل في حاجه معينه كل حاجه بقى تانية في حياتها بتتاثر، فده برضو بينطبق على الشغل. في ناس لما بتتسحل في الشغل خلاص حياتها الشخصيه بتتاثر بشكل كبير جدا. في احمد رضا، صباح العسل عليكي ومنور الدنيا والله. كارت اخضر طبعا، بالذات في فتره الشباب، لان الواحد بيبقى في دوامه وعايز يعمل كل حاجه، فطبيعي تاثر على حياتي الشخصيه، والسحله بتخلي الواحد ينسى نفسه بس المضطر يركب الصعب. صباح الفل عليكي يا احمد، وكل سنه وانت طيب، الحمد لله على السلامه. وحب برضو اعرف ايه الحاجه مثلا في حياتك دلوقتي، لو انت يعني حياتك المهنيه مأثرة على حياتك الشخصيه، ايه اكتر حاجه بقى متاثره؟ اهتمامك بنفسك، اهتمامك باللي حواليك، مش عارف تشوف صحابك، مش عارف تخرج، مش عارف تريح، مش عارف تنام، ايه الحاجه اللي متاثره قوي في حياتك؟ ابعتوا لي يا جماعه على 015-595-5006، ده رقم الواتساب نجومه في ام 100.6، صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارض 3-8-3-5-0-22. ده لو بقى عايزين نتكلم في التليفون، لان انا زي ما قلت لكم شويه في ناس كتير قوي عندها قصص على الموضوع ده وحواديت كتير قوي. يلا بينا.
2: يا ابني انت هتتخانق مني والله،
3: اطلع بس اطلع.

طيب صباح الخير، انا احمد من السويس. انا شغال مكواجي ودراي كلين، بس بجد الشغل واخد كل وقتي. عارفه لما تكوني مسؤوله عن محل وانت بتقدمي خدمه بجد واخد كل وقتي اليوم كله. صباح الفل عليك وربنا يعينك. وانا عارفه بجد ان الناس كمان بتجيلكم قوي، يعني انا من الناس السخيفه دي اللي هو بالذات في الدراي كلين لو مثلا خياط او حاجه بيجي على اخر لحظه اللي هو اروح لهم اخلص لي والنبي ده بسرعه والنبي في ساعه. فبحس ان هم بقعد افكر كده ايه الناس دي ايه بتشتغل 24 ساعه طول الوقت، الناس بتزنقها في الوقت وطول الوقت محتاجه تشتغل وما عندهاش وقت تضيعه عشان تلحق تخلص طلبات الناس، وبيبقوا مش عايزين يخسروا بخاطرهم بس في نفس الوقت تعبانين. فانا متخيله جدا جدا المعاناه اللي انت بتعيشها، لان انا واحده من الناس اللي انت اكيد بتعاني منهم. فصباح الفل عليك وربنا يعينك ويقدرك يا رب. حاول يعني كل ما تقدر تاخد اجازه تاخد اجازه حلوه كده، يعني انت يقلي في ناس كتير قوي استغلت الاجازه اللي فاتت دي وخدت اجازه حلوه وخدت نفس وعارفه بقى ترجع، يعني مش عارفه عارفه ترجع قوي ولا لا لان انتوا شكلكم نايمين جامد، بس المسج ما شاء الله ابتدت تصحى. بس انا حاسه ان لسه الناس ما فاقتش، الناس لسه متنحت تنحت الوقفه دي اللي هو محدش مركز خالص. احنا نازلين الشغل رايحين صح وماشيين في الطريق صح ولا لا مش عارفين، بس احنا معاكم خلصت الاجازه، احنا خلصنا الاجازه بس دماغنا ما خلصتش الاجازه. صباح الفل عليك. صباح الفل، عامله ايه؟ انا ثالثه ثانوي مقصره على حياتي الشخصيه داخله تاني. صباح الفل عليك يا خالد، ربنا يعينك. الامتحانات ايه يا جماعه؟ الامتحانات خلاص قربت ولا الامتحانات بتخلص ولا انتوا لسه هتبتدوا؟ هل لسه هتبتدوا ولا ايه؟ تبتدوا في 6 ولا انا بعدت قوي عن الدراسه قوي كده، بقيت بعيده قوي كده. طمني عليك. حصل شغلي في الحسابات اثر جدا. صباح الفل، ده محمد عطيه. صباح الفل عليك يا محمد، واللي بقى مأثر على ايه اكتر حاجه؟ مش عارفه انت متجوز ومخلف ولا لا، بس هل مأثره مثلا على حياتك الشخصيه في بيتك ومع مراتك مع والدتك مع عيلتك؟ مأثره في ان انت مش عارف تخرج؟ مأثره على ايه بالظبط؟ مأثره على ان انت تاخد بالك من صحتك وتتمرن مثلا؟ اكيد كل حد فينا شغله ممكن يكون بيأثر على حاجه في حياته، بس في ناس تعرف توازن وفي ناس لا بتتسحل بقى وخلاص كل حاجه بقى بتبوظ وبتقع ومناش عارفين نلحق اي حاجه يعني. في احمد جمال، صباح الخير، بشتغل 16 ساعه مفيش حياه. صباح الفل عليك، ربنا يعينك ويقدرك يا رب. انا يعني متخيله 16 ساعه ده ايه، 8 ساعات 9 ساعات 10 اخيرنا يعني، لما الواحد اللي هو كده 16 ساعه ده كتير قوي. ولو بقى خلاص ده الطبيعي، لو الطبيعي انك تشتغل 16 ساعه في اليوم انت بتنام امتى وبتعيش امتى؟ فيعني مش عارفه يا جماعه والله. انا عارفه ان الواحد بيبقى بجد مضطر لما خلاص بقى الدنيا والحياه بتبقى صعبه عليه بيبقى مضطر يعمل كده، بس النفس ده بيخلينا نقدر نكمل. انت في وقت ممكن تلاقي نفسك بتقع جامد، فبجد ربنا يعينكم. اي فرصه يا جماعه تقدروا تستغلوها علشان ترتاحوا اعملوا كده، ارجوكم بجد علشان الانهيار ما يكونش صعب قوي وما نكونش عارفين نلمه. في رقم اخره 573. صباح الفل. صباح الفل انا هانم. صباح الفل عليك يا نونو. في بقى ايه كارت اخضر؟ لا بجد انا بشتغل 24 ساعه ممكن يصحوني وانا نايمه، اللي هو قومي يلا عندنا شغل، مش بعرف اخرج مع صحابي ولا بقعد مع اهلي، وكمان ستريس عالمي. فاي حد مش عارف يعيش بسبب الشغل سيبوه بجد. يعني نصيحه والله العظيم جت ورا كلام. لسه ما خلصتش كلام، ده رقم اخره 745. صباح الفل بقى عليك يا وعليك، يعني ربنا يعينك. انا متخيله جدا ان في شغلانات ما بتقفش 24 ساعه انت على التليفون، زي شغله الميديا على فكره، في شغله التصوير والإعلانات والتلفزيون والراديو، معظم الوقت أنت محتاج طول الوقت تكون شغلك شغال، موبايلك ده ما بيتقفلش، لأن ممكن تجيلك مكالمة يلا احنا نازلين يلا احنا محتاجين هنعمل كذا محتاجين كذا. فأنا متخيلة الشغلانات دي بجد بتكون صعبة، ومش كل الناس بتعرف تستحملها. في ناس بتعرف تستحملها وفي ناس لا. أنا مثلا واحد أو واحدة مش عارفة اللي بعتيني المسج سيبوه بجد. ففي ناس بتبقى خلاص بجد جابت اخرها من كتر انا عايشه في اخواتي عايشه في صحابي عايزه اخرج شوف امي مع امي نفسي اعمل اي حاجه. فكل حد فينا على حسب بقى طاقته وعلى حسب شغله وطبع شغله. فابعتوا لي كده وقولوا لي على 015-595-5006 رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-022. حصل ولا ما حصلش ان حياتك المهنيه مأثره على حياتك الشخصيه؟ كارت اخضر واحمر وكارت تفاوض، والله شغل لكم ست الجرز اهو كمان مع الاغنيه. يلا بينا.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب مني؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: انت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنه وما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: الشعب المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب يا جماعة، حصل ولا ما حصلش ان حياتك المهنية مأثرة على حياتك الشخصية؟ لو حصل ده كارت اخضر، لو ما بيحصلش خالص وبتعرف توازن ده كارت احمر، ولو اوقات واوقات ده كارت تفاض. وللناس يا جماعة اللي ما بتعرفش خالص توازن ودايما حياتها المهنية جاية على حياتها الشخصية، حب اعرف جاية على ايه، يعني ايه الحاجة اللي انت متأثرة في حياتك الشخصية. والناس اللي بتعرف توازن احب برضو اعرف منهم بتعرفوا تعملوا كده ازاي، يعني ان انتوا حياتكم المهنية دي مش مأثرة خالص على حياتكم الشخصية، بتظبطوها ازاي، بتقسموا الدنيا ازاي، عاملين لنفسكم رولز ما بتتخطوهاش ازاي علشان خلاص هو الشغل خلص الساعة كذا يبقى الشغل خلص الساعة كذا، انا عامل لنفسي مواعيد شغل معينة خلاص بعديها الاوفر تايم بحساب اللي مش عارف ايه، ومش دايما، ومش هاجي على صحتي، ومش هاجي على نفسيتي، مش هاجي على نفسي، مش هاجي على وقتي ولا على خروجاتي. ففي ناس بتعرف تعمل لنفسها رولز، احب اعرف ازاي وشغالة في مجال ايه برضو، لان اكيد مش كل الناس ممكن تعرف تعمل كده في شغلها يعني، فأحب برضو أعرف حاجة زي دي. في نورهان يونس، صباح الفل عليكي، كله بخير الحمد لله يا رب، أنت تكوني بخير. أنا بالنسبة للشغل مش بعرف أعمل بالانس، بس بدور على طريقة أبالانس بيها، أوازن بيها يعني بين الحياة الشخصية والشغل. أحب أعرف حتى لو أنت لسه ما وصلتيش للخلطة السرية، بس أحب أعرف بتعملي إيه، يعني إيه الحاجات اللي أنت بتحاولي تعمليها وبتطبقيها يعني عشان توصلي لفكرة أن أنت خلاص حياتك المهنية دي الشغل وتعب الشغل ومواعيد الشغل ما تأثرش على حياتك وبقى اهتمامك بنفسك وكل اللي حواليك. الحمد لله على السلامة يا بنبونية، أنا ملخبطة في النوم من ساعة العيد. سلميني على بندونة ندودة، صح؟ ما صحتش امبارح خالص، صبحي عليها. صباح الفل عليك يا ماما، ومهموه بتصبح عليك يا ندودة، يا رب تكوني صحيه وبتسمعينا دلوقتي. ندى فليفل، صباح الفل عليكي. صباح الخير يا ملك. لا طبعا 8 ساعات وده يعتبر كتير اساسا، لاني جربت اشتغل اكتر من 8 ساعات في هولندا وبقيت مش عارف انام، وبطبق للشغل لحد تاني يوم، لان هنا حتى الشغل المكتبي صعب برضو. عشان كده هنا القانون بيدي للي بيجي له بيرن اوت سنتين مرضي على حساب الشغل، وبعد كده ممكن الشغل فيدو. اوكي، الناس اللي بتتعب قوي يعني البرن اوت، اعتقد الناس اللي بتتعب قوي يعني من الشغل وخلاص هم هناك بيركزوا قوي في الحاجات دي. لو انت مستهلك قوي وتعبان قوي، اعتقد في قانون بقى بيحل الازمه دي. في ناس بصراحه ممكن تقعد سنه و11 شهر وترجع، ولكن حصلت ولكن حاجه حصلت ثاني، وانا بعتبر ده تلاعب بالقانون. وفي ناس بيبقى بجد بيجي لها برن اوت من ضغط الشغل وبتفقد التركيز. ده مجدي من هولندا، صباح الفل عليك يا مجدي. انا متخيله جدا، واول مره اعرف بصراحه عن ان هو قانون، يعني بعرف ان هم بيركزوا قوي في الحاجات دي، بس اول مره اعرف ان هو قانون، فكويس برضو دي معلومه لذيذه ان انت قلتها لنا. صباح الفل يا ملك، يوم جميل، موجودين والله، بس الواحد طالع من العيد لسه واخد وضع الاجازه بالظبط، يعني انا حاسه ان احنا كلنا وشنا واخد ناحيه الاجازه واحنا صحيين مش فاهمين في ايه، يعني متهيئ لي كده كلنا نبتدي نستوعب ان احنا خلاص خلصنا الاجازه على يوم الاحد قبل كده.

0: ده احنا كلنا اوت اوف سيرفيس، مفيش القط قاطع خالص. ببعت لك اهو ما ردش، لا برد اهو. ده احمد زغلول، صباح الفل عليك، والله انتوا وحشتوني جدا جدا، وبفتقدكم لما بتكون اجازه او بتكون في حلقه كده وما بقدرش ان انا اجيها، او بتكون في اجازه رسميه. احنا قليلا يعني ما بناخد اجازه رسميه. صباح العسل، انا ديشا، انا رجعت الشغل وحاجه مش قادره اقول لك لما بنزل الشغل، وحاجه مش قادره اقول لك لما تنزل الشغل لوحدك وناس لسه في اجازه. يا رب الشغل يموت. صباح العسل عليكي، سمعينا حاجه لاصاله عنيا، نشغل حاجه لاصاله. صباح الفل عليكم. مش معنى كلهم واخدين اجازه وانت لا، خد اجازه. ايه ده، معقوله؟ وبعدين يا جماعه انا بستغرب جدا، يعني انا عارفه ان الناس ساعات بتاخد اللي هو اجازات من اجازاتها، من رصيد اجازاتها يعني، بس ازاي الناس بتعرف مثلا ايه قبل العيد تاخد اجازه قبل واجازه بعد؟ مين بيوافق لهم على الموضوع ده يعني؟ ومين على حساب مين يعني؟ مثلا افرض مثلا اثنين طالبين نفس الاجازه دي، هتدي مين او مين لا، ولا ما بتديش حد خالص؟ ان ساعات الموضوع بيبقى كوسه كده شويه، وفي ناس بتاخد وناس لا، والموضوع بيبقى فيه حساسيات ونفسيات وحاجات كده مش لذيذه يعني. صباح الفل يا ملك، انا فني صيانه محمول وشغال في شركه الصبح، شغلانه الصيانه بحبها جدا، بس تخيلي بقى لما هعمل سوفت للتليفون وعم الحاج يقول لي هات السوفت القديم ده. احمد صباح الفل عليك يا احمد، بعيد شويه عن الموضوع اللي بنتكلم عنه، بس يعني مش تمام. ربنا يعينك. ما تعملش لحد سوفت الا لما يقول لك انت عايز السوفت، ولا هترجع تطلب السوفت القديم، مش عايزين لخبطه. صباح الفل عليك يا ملوكة، انا لسه دراسه ما دخلتش الحياه المهنيه. انا ملك. طب هل الدراسه وانشغالك بالمذاكره والحاجات دي محسستك ان انت في حاجات كتير قوي فايتاكي؟ يعني مثلا ان انت تقعدي مع اهلك، ان انت تقعدي مع اخواتك، تتجمعي مع قرايبك، تخرجي مع صاحبتك، يعني عارفه تعملي كده ولا الدنيا مضيقه معاكي؟ عايزه اقول صباح الفل على مراتي حياتي اللي مستحملاني ومستحمله شغلي، وعايزه اقول لها انت سندي، بحبك يا مرمر. ده ايمن مهران، صباح الفل عليك يا ايمن، وصباح الفل عليك انت ومرمر، ربنا يخليكوا لبعض كده. وبحب قوي الناس يا جماعه اللي بتبعت لبعض كده مسجات عن طريقنا، يا رب تكوني بتسمعينا. صباح الفل عليكي. انا مش عارفه الوقت عندكم ايه، انتوا الصبح ولا بالليل؟ صباح الورد يا ملك، الواحد شغله ومن كتر الضغط الشغل مش عارف يركز في حاجات تانية او حاجات اهم من الشغل. محمد عبد المجيد، انا فاهمه يا جماعه ان الشغل مهم، بس يعني ماشي. في بقى احمد رضا رجع بقى يبعت لنا تاني، عشان كنت بساله هو شغله مأثر على حياته الشخصيه، فكنت بساله مأثر على ايه بالظبط في حياتك الشخصيه. فبيقول لي اهتمامي بالناس اللي حواليا، واني ازور قرايبي مثلا كل فتره زي زمان، واللي بيقول لك ما بيسالش ومحدش يعرف الواحد مسحول ازاي، والتجمعات مع الصحاب برده ما بقتش زي الاول. شغلنا حاجه لرامي صبري. يا ملك صباح الفل عليك، ماشي اوكي، نحاول نشوف لو نلحق نشغل برده حاجه لرامي صبري. يا جماعه انا متفهمه جدا الناس اللي دايما بتحس انها بتأنيب الضمير طول الوقت من كتر ما هي غصب عنها مسحوله في شغلها، واللي هي مسحوله غصب عنها في شغلها، مش بتختار ان هي خلاص تمسح حياتها. انه في ناس كتير قوي بتقعد تضغط عليهم، اللي هو انت ما بتجيش، انت ما بتخرجش، انت ما بتشوفناش، احنا ما نعرفش عنك حاجه. جماعه الناس مسحوله، الناس متبهدله، الناس مش قادره. في ناس بجد هي مش عارفه تنام، مش عارفه تقعد كده وتاكل غداها وهي تمام، عارفه تركز فيه، مش عارفه تفطر، مش عارفه تنام، مش عارفه تخرج، مش عارفه تعمل اي حاجه. ابسط الحاجات مش عارفين يعملوها، مش عارفين يقعدوا 5 دقايق كده متمنحين، لازم يتندى على اسمهم ويطلب منهم حاجه، طول الوقت مشغولين. فبحس ان احنا دايما محتاجين نراعي بعض شويه. لما تشوف حد فعلا مشغول وحاسس ان هو بجد شغله ضغط عليه، ما تضغطوش بقى انت اكتر بانك تحسسه بالذنب، لان هو اصلا نفسه يكون معاك بس هو مش عارف لانه ضغط الشغل كبير جدا. فحبيت برضو اقول الكلمه دي لان في ناس كتير ما بتقدرش حاجه زي كده. طيب تعالوا نسمع اغنيه بسرعه ونرجع تاني. 015-595-5006.
1: يا ليلي.
2: الله يا سيدي،
1: ايه رايك في صوتي؟
2: بس بيتها اهو.
1: بيت مين؟
2: هنعرف بيتها يا عم.
1: طب ما تنادم عليها.
2: نادم؟
1: ايوه نادم عليها. يعني
2: تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا؟
1: نادم؟ طيب
2: قولها ايه بس؟
1: نادم عليها كده؟
2: نادم؟
3: نادم.
1: ما تقولش نادم.
2: ايه
1: اللي هو بينادي؟ قول يا هي يا او
3: يا
1: يا
3: يا
1: يا
3: يا

عارفين انا بحاول افوقكم بكل طرق ازاي. صباح الفل، صباح الاناقه والشياكه على كحكه الاذاعه ملك هنم. صباح الفل عليك يا مينا، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب، وشكرا جدا على المعايده الحلوه دي. بقول بصراحه في الاول كنت كارت اخضر، دلوقتي بنسبه 90% بقدر افصل في حياتي المهنيه والشخصيه، عشان في الاول كان الخلط ده بيأثر على عليا في الشغل، عليا في شغلي، وبرده منه لحد ما انا اتعودت، وبتضرر منه لحد ما انا اتعودت افصل. وعلى فكره في الاول الموضوع صعب مش سهل خالص، بس هي مسألة تعود مش أكتر، ومع الوقت هتبقى بتفصل وإنت مش واخد بالك أصلا. صباح الفل عليك يا مينا، وتمام لذيذ، كويس إنك تعرف تعمل كده، وهو موضوع فعلا تعود، كل شوية إنت بتقعد تعود نفسك على حاجة لحد ما بتعرف توصلها، بس كل حد عنده تكنيك كده أو طريقة علشان يعرف يوصل للحاجة اللي هو عايزة. صباح الفل يا ملك، أنا الشغل أكتر من 8 ساعات بصراحة، استبعاد بالذات لو صاحب الشغل ما بيكونش عاجبه الشغل. أنا حصل لي الموقف ده قبل كده، وكمان كنت شغال وأنا بدرس بس ما روحتش تاني لان بجاحة بصراحة. ماشي، صباح الفل عليك، يعني نقدر بعض يا جماعة بجد. يعني بتضايق جدا من الناس او المديرين اللي بيبقوا عارفين ان الموظفين عندهم بيشتغلوا بجد كتير قوي وفعلا تعبانين ومرهقين وبيعملوا كل حاجة، ودايما محسسهم ان هم مقصرين، مش عارفين يعملوا اللي انت عايزه، مش عارفين يوصلوا اللي انت عايز. لا لسه ما وصلتش، ولو شافك بتعمل حاجه حلوه مش هيقول لك، علشان ما تاخدش قلم في نفسك فخلاص تتعود على ان انت تمام. لا انت مش تمام يا حبيبي، انا ممكن ارفضك في اي وقت. عارفين الاسلوب ده، بتضايق جدا منهم. في مين كمان؟ كريم هشام، صباح الفل عليك يا كريم، للاسف ان احنا مش هنلحق خالص. صباح الفل، عايز اصبح على مراتي وابني نوح علشان سامعينكم. صباح الفل عليك. ده مين؟ عمرو عبد الرحمن، صباح الفل عليك وعلى مراتك وعلى ابنك نوح، ربنا يخليكم لبعض. مين كمان؟ كان في حد يا جماعه بعت مسج بس انا مش عارفه ما لقيتهاش، قريتها كده سريعا. كان بيقول ان هو الاحسن يعني عشان دايما حياته المهنيه مأثره على حياته الشخصيه، ومن كتر بقى عدد ساعات العمل وكده، بيقول انه احسن ان احنا نشتغل شغل حر، يعني لو احنا اللي نعمل شغل لينا، او نكون احنا المديرين يعني كده، فاهم؟ بس انا بحس ان الناس كلها طلعت فاكره الفكره دي غلط، فكره ان انت لو بقيت مدير وعندك شركه انت هترتاح وخلاص، الناس كلها تشتغل عندك وانت مش هتعمل اي حاجه. اكتشفت بقى ان كل الناس اللي كانت بتشتغل موظفين وبقى عندهم شركات، لا هم بيتعبوا اكتر بكتير من لو كان موظف. ليه؟ انت موظف في الاخر، بيقعدوا يقول لك انت ابن الشركه ومش عارف ايه، بس انت مش همك حاجه في الشركه، لكن طول ما الحاجه بتاعتك انت عمره ما بالك بيرتاح للاسف. طبعا ده نجاح كبير جدا ان انت تعرف تفتح حاجه لنفسك، بس الناس اللي فاكره انها لما تفتح حاجه لنفسها خلاص هترتاح من هم الشغل ومن عدد ساعات شغل كثيره والمجهود وكده، لا الموضوع بيبقى مرهق جدا، ان انت بتبقى فعلا خايف على شغلك وانت كل اهتمامك ان انت تنجحه. فبحس ان الموضوع كده ايه، في لغط، ان هم الناس بتبقى فاكره حاجه وهي حاجه تانية. طيب للاسف احنا ايه الوقت بيجري كده ليه؟ ماشي، للاسف يا جماعه احنا لازم نختم. وبقول لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي اللي ممكن تكون حياتها المهنيه مأثره شويه على حياتها الشخصيه، بالراحه على نفسكم يا جماعه، حتى لو انتوا مختارين ده بارادتكم وانتوا اللي عايزين تشتغلوا وانتوا اللي حابين شغلكم جدا ومش مدين فرصه لاي حاجه تانيه، جماعه لازم يكون عندكم كده ايه، زي حاجه كده نقيس بيها، كل ما تحس ان انت اتسحلت قوي رجع نفسك تاني، رجع نفسك تاني بجد، لان احنا بنشتغل في الاخر علشان نغذي حياتنا الشخصيه، عشان نحس بنفسنا ونحس بنجاحنا، ولكن برضو الحياه الشخصيه مهمه جدا، لان اعتقد مفيش حد هيحب ان هو يكون شخص ناجح بس في شغله، هيحب يكون اب ناجح، هيحب يكون اخ ناجح، هيحب يكون صاحب ناجح، هيحب يكون ناجح بطرق تانية كتير قوي، لكن ناجح بس في الشغل وخلاص، بس ما عنديش عيله، ما عنديش صحاب، ما عنديش حياه، ما عنديش فتره او وقت اهتم بنفسي او بحياتي، ده اعتقد بيبقى سخيف وصعب قوي. يعني بداتوا انتوا دلوقتي ايه، حلوين قوي، تبعتوا مسج دلوقتي وانا بختم وما اعرفش اقرا المسج، فسامحوني للاسف مش عارفه اقرا بقيه المسجز. يومكم حلو وجميل ان شاء الله، هقابلكم تاني النهارده بس على السوشيال ميديا، يعني كده ايه، تابعوا السوشيال ميديا نجومه في امان، هنكون النهارده في كرييتيف اندستري سامت، وللاسف خلاص لازم اختم دلوقتي. يومكم حلو ولذيذ ان شاء الله، الحمد لله على اجازه، الحمد لله على اجازه، الحمد لله هستلمها من الاجازه اللذيذه اللي خدتوها دي، يا رب تكونوا خدتوا نفس حلو كده. في حد كان طالب اصاله غالبا ديشا ولا ايه، فلو في حد تاني كان طالب اغنيه تانية انا اسفه جدا ان انا يعني الوقت خلص، انتوا جايين متاخر، انتوا حرين الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الساعه 10 للساعه 11 الصبح، تعالوا لي حلقه جديده ان شاء الله من الثلاث كروت، كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكت مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
2: وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.
1: تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت حتى إشعار آخر بعد تضرر مبنى ركاب وتسجيل إصابات بشرية إثر هجوم بمسيرات وصواريخ إيرانية.
2: قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.
1: وزير الصناعة يؤكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الأيرلندية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
2: وزراء المالية والاستثمار والإسكان وعدد من كبار المستثمرين يشاركون اليوم في مؤتمر اقتصادي بلندن لبحث أفق التعاون بين مصر وبريطانيا.
1: وزير الري يؤكد استمرار إدارة الموقف المائي بصورة دينامية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
2: وزارة التضامن تفتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2026 وحتى 15 يونيو.
1: منتخب السنغال يتوج بلقب أمم أفريقيا تحت 17 عاما بفوزه على تنزانيا بركلة الترجيح.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على 3

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11.90.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج لتعزيز القدرات التصنيعية وتلبية متطلبات الدفاع والتنمية.
2: وزارة الزراعة تؤكد توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة مستمر بالكامل دون أي تغيير أو مساس للحصص.
1: وزير الصناعة يؤكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الأيرلندية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
2: وزير الري يؤكد استمرار إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
1: وزير الخارجية ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
2: تعليق الرحلة الجوية في مطار الكويت حتى إشعار آخر بعد تضرر مبنى ركاب وتسجيل إصابات بشرية إثر هجوم بمسيرات وصواريخ إيرانية.
1: قوات دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة.
2: وزارة التضامن تفتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2026 وحتى 15 من يونيو.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الخارجية الكويتية تعلن مقتل شخص وأصابة آخرين إثر هجوم لصواريخ ومسيرات إيرانية على مطار الكويت الدولي.
2: الخارجية الكويتية تدين بأشد العبارات لاعتداءات الإيرانية التي أدت إلى أضرار في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزة السابعة بعد المئتين تحمل 2415 طن من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
2: وزير المالية يؤكد أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية شاملة لزيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج لتعزيز القدرة التصنيعية وتلبية متطلبات الدفاع والتنمية.
2: رئيس البورصة يؤكد أن تطوير سوق الشركة الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية.
1: مطار القاهرة يواصل تحقيق نمو في حركة الركاب خلال مايو 2026 بأكثر من 2,200,000 راكب.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع الأمين العام المنظم لمنظمة المدن العربية تبادل الخبرات.
1: 10 عروض عربية وعالمية تشارك في الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ للمجر المسرحي الدولي والمقرر في الفترة من 8 حتى 12 من يونيو.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب القطري اللي تأهل رسميا لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه, وده بعد تصدره ومجموعته في ملحق التصفيات الآسيوية وتقديم أداء ثابت ومقنع للجمهور بعد ما تفوقوا على الإمارات وسلطنة عمان. تأهل قطر يعتبر إنجاز لأنهم أول مرة يشاركوا في التصفيات بعد ما شاركوا في نسخة 2022 بصفتهم أصحاب الأرض. المنتخب العنابي بيراهن في النسخة دي على الخبرات اللي أخدوها النسخة اللي فاتت, وهدفهم التأهل من دور المجموعات وتحقيق أول فوز بعد ما خسروا الثلاث مباريات في النسخة اللي فاتت أمام الإكوادور والسنغال وهولندا, وفي الثلاث مباريات استقبلوا 7 أهداف وسجلوا هدف وحيد, وهو الهدف اللي دخل محمد منتاري التاريخ عشان يكون صاحب أول هدف لقطر في المونديال. بيدربهم الأسباني جوليان لوبيتيجي من مايو 2025, والجماهير عندها تفاؤل بالمستوى اللي بيقدمه المنتخب معاه بسبب خبراته السابقة لأنه كان مدير فني لأسبانيا وريال مدريد وإشبيليا. أبرز نجوم الجيل الحالي هم قائد المنتخب ونجمهم التاريخي أكرم عفيف, ومعاه المهاجم إدميلسون جونيور والحارس مشعل برشا.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, على كيفك.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: مصر تدين استهداف مطار الكويت وتؤكد ان امن دول الخليج ركيزة اساسية للامن القومي العربي.
2: مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن دول المجلس واستقرارها.
1: مصر للطيران تولن إلغاء رحلات إلى مطار الكويت اليوم وغدا بسبب الأوضاع الراهنة.
2: ترامب يقول إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزة السابعة بعد المائتين تحمل 2415 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.
2: وزير المالية يؤكد أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية شاملة لزيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص.
1: رئيس البورصة يؤكد أن تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية.
2: مطار القاهرة يواصل تحقيق نمو في حركة الركاب خلال مايو 2026 بأكثر من 2,200,000 راكب.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية تبادل الخبرات.
2: 10 عروض عربية وعالمية تشارك في الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ المجر المسرحي الدولي المقرر من 8 إلى 12 من يونيو.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك.

وخطره واو.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
7: شكلك فاهم يا نصا.
5: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
6: عرفت فاهم؟
5: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منه؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنه ما تغير شي، بعد ما بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
5: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

0: ليت وسانت ليفانت نانو أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الثالثة عصرا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة لجهودها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفعالية.
3: مصر تدين استهداف مطار الكويت وتؤكد أن أمن دول الخليج ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
2: مصر للطيران تعلن إلغاء رحلات إلى مطار الكويت اليوم وغدا بسبب الأوضاع الراهنة.
3: مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة العدوان الإيراني على دولة الكويت ومملكة البحرين.
2: وزير الخارجية يستعرض محددات السياسة الخارجية لمصر في حوار تفاعلي بجامعة الأمم المتحدة في طوكيو.
3: وزير الاستثمار يؤكد العمل على تطوير بيئة الأعمال والرقمنة وتعزيز أدوات التمويل بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
2: وزيرة الإسكان تؤكد توافر فرص استثمارية في مدن جديدة ذكية تعتمد بنية تحتية متطورة.
3: وزير التعليم يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المنظومة التعليمية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظة القاهرة أعمال تطوير منطقة العتبة ومصر الجديدة.
3: الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق عروض الموسم المسرحي بإقليم شرق الدلتا الثقافي.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. وأقوالنا الأخرى اليوم مع كاتبنا الكبير الأستاذ محمد توفيق. أهلا بك أستاذ محمد، منورنا. وكتابه الأحدث والأجمل ضد المنطق. هو الحقيقة كتاب يعني هو ضد المنطق تماما، لأنه بيكلم عن التعليم المصري، ويبدو أن التعليم المصري إدى ظهره للمنطق وماشي. يعني يا سلام، لا يلتقيان. يعني من محمد علي باشا إلى إمبراطور الفيزياء، يعني من الإمبراطور الأول محمد علي باشا إلى إمبراطور الفيزياء، رحلة طويلة. قصة التعليم في مصر كما يقول ويكتب الأستاذ محمد توفيق، واللي بيعرض فيه تاريخ التعليم المصري من اللحظة الأولى حتى الآن، لكن عرض بطريقة مختلفة جدا، مش بالطريقة البحثية الأكاديمية بقى اللي فيها يعني إرهاق للقراءة وللذهن في إحصائيات وأرقام ودراسات ونظريات. لا، ده قراءة فيها من السلاسة والإثارة والتشويق والطرافة والغرابة والضحك الكثير، لأنه بيعتمد على قراءة للواقع وللمجتمع يعرض بيها تطور التعليم. الاختيار ده بقى في النوع ده من الكتب يعني سهل، وانت راجل محرر تعليم قعدت فترة طويلة متخصص في يعني التعليم المصري ومتابعة كل أخباره وتطوراته، لكن في المحصلة لما تيجي تقرر تكتب كتاب فيه من روح التشويق والرواية والسينما، يعني السينما موجودة وحاضرة جدا.
2: صحيح.
1: أنا حبيت السينما المصرية أكتر، لو واضح أنها معبرة عن المجتمع. صحيح. جدا، لدرجة أن الغلاف عندنا أم كلثوم ونجيب الريحاني وعلاء ولي الدين، يعني وكأنه دي الرحلة بتاعت التعليم. ليه اخترت الشكل ده في الكتابة؟
2: اولا انا بشكر حضرتك جدا على المقدمه الجميله دي، لانه يعني دي شهاده عظيمه للكتاب.
1: الله يحفظك.
2: الجزء بقى الفكره دي كان شاغلني جدا، فكره انه ازاي الاجيال الصغيره تقرا تاريخ التعليم. ازاي احنا طول عمرنا ما نعرفش البديهيات بتاعه،
1: على اعتبار الاجيال الكبيره عارفه يعني
2: يعني مش عارفه هتنزل مره دي. لانه بجد تكتشف انه انت درسنا وخلصنا دراسه ومش عارفين اي حاجه عنه. هو احنا بنتعلم ليه اصلا؟ يعني السؤال هو البديهي خالص، انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ يعني ما حدش جاوب لنا على السؤال ده من اول يوم اتعلمنا لحد ما خلصنا. احنا خلصنا جامعه، يعني مش بس خلصنا المرحله الدراسيه اللي هي الالزاميه زي ما بيسموها، لكن حتى لما خلصت انت مش عارف هو انت ايه اللي جابك هنا. مش عارف ليه هي بدات دروس خصوصيه، ومين اللي بداها، وبداها ليه. كل التفاصيل دي كانت هي الأسئلة اللي بتحرك فكرة تعالى نشوف هو الموضوع ابتدى ازاي.
1: صحيح.
2: يمكن عشان كده ابتدت عندي الشهادة، لان لقيت ان الشهادة دي
1: شهادة كبيرة.
2: شهادة كبيرة.
1: عامل فصل في الموضوع ده ليه سموها الشهادة الكبيرة.
2: صحيح.
1: لا، انا برضو اندهشت لما طرح مؤخرا حكاية البكالوريا وكأنها حاجة حديثة جديدة. صحيح. بينما ما عرفوش ان مصر فيها البكالوريا دي من زمان.
2: صحيح.
1: ولو شافوا اي فيلم ابيض واسود هيعرفوا ان البكالوريا دي موجودة. صحيح. مش اختراع يعني قدم حديثا يعني.
2: لا، ده في صدفة لطيفة كمان. ان هي البكالوريا بالصدفة تم عودتها بعد 120 سنة بالضبط، يعني في الذكرى 120 للبكالوريا الاولانية اللي ظهرت 1905 احنا رجعناها تاني بعد 120 سنة.
1: يا سلام.
2: بس طبعا في فرق جوهري بين الاثنين. البكالوريا دي حاجه، ده حماده وده حماده تاني خالص.
1: يعني خمسة وده 25.
2: البكالوريا الاولانيه دي طلعت طه حسين ونبويه موسى. فتقدر تقيس عليها مستوى ان البكالوريا دي بتكمل تعليمك في اوروبا بشكل طبيعي جدا جدا. بتاخد ثانويه عامه تروح اولى كليه هناك.
1: طه خد بكالوريا ولا في الازهر بس؟
2: لا، بعد كده
1: عشان يخش الجامعه،
2: عشان يكمل في فرنسا ليها.
1: البكالوريا الفرنسيه.
2: هي كانت البكالوريا اللي في مصر الفرنسيه بالمناسبه،
1: هي الفرنسيه.
2: هي البكالوريا اللي كانت موجوده في مصر هي البكالوريا بتاعت فرنسا.
1: طب احنا بدانا مع الناس بكالوريا على طول كده. لا، احنا عايزين قبل كده شويه من اول الكتاتيب. وانت عامل تجربه رائعه هنحكي عنها في الفقره التاليه، ورقه اسئله امتحانات مقدمها الاستاذ محمد توفيق في مقدمه الكتاب، فيها كل الاسئله التي يمكن ان تشغلك تبحث عنها في الكتاب وتجيب عنها كانك في امتحان وانت بتقرا ضد المنطق، اللي هو تقريبا ده يعني سلاح التلميذ المصري في معرفة تاريخ التلمذة. بعد الفاصل نكمل بإذن الله.
3: بصي كويس فتحي عينك. ودخل الثعلب
4: يخل يختال في كبرياء.
3: اهو كده يختال مش يحتال. يحتال يعني داخل ينصب، انما يختال يعني يسهو فخرا، يعني يمشي معجبا، يعني منفوخ، يعني فرحان بروحه قوي. انت فاهمه؟
4: ايوه يا فندي، يعني ماشي يتأمع.
3: مظبوط ماشي يتأمع. ولو نتأمع دي الفاظ طباخين، ما تأمعش الا البنيه والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع. أمعكم عفريت ازرق. عادي كملي انتي.
4: فتى فتى فتى فتملك غايط من الاسد.
3: ايه؟
4: فتملك الغايط من الاسد.
3: تملك الغايط؟
4: ايوه يا فندي، مكتوبه
3: مكتوب كده ازاي؟ تملك الغايط؟ في اسد في الدنيا بيملك غيط؟ ليه؟ اسد ايه؟ من اعيان؟ اسد صاحب اطيان؟ فتملك الغايط من الاسد. الغايط يعني الاسد كان حيفرقع على الغايط. وهي اقول ايه على خيبتكم السوداء؟
4: ايوه صحيح يا بنات، انت مقولها لك الادب. اهدى اتفضل يا استاذ، رايح الكرسي بتاعك.
3: اتفضل. لا انا مبسوط كده، ثم انا ما كلفتكيش تسميهم عن لساني، انت اللي قلت الادب. اقعدي.
4: لا كده.
3: اقعدي.
4: حاضر
3: كملي انت.
4: فتملك الغيظ من الاسد وقال له لكن
3: يا فندم. نعم ايه تاني؟ ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الأسد بيتكلم عادي.
4: خلاص خليه يتكلم.
3: كمل انت.
4: فتملك الغيظ من الأسد وقال له يا أبلة.
3: أبلة؟ الأسد قال للثعلب يا أبلة؟
4: مكتوب كده والله.
3: الله يقصف عمرك، يا أبلة يا هني يا حمار يا مغفل، مش يا أبلة. وعند الحيوانات يا أبلة وتيتا وحمبل وطنط. عادي يا أبلة. كمل انت.
4: فتملك الغيظ من الاسد وقال له يا اهلا ويا لك ويا لك ويا لك.
3: بص احسن افتحيكم ادفعكم واحده واحده. ويا لك ايه يا بنت؟ ويلك ويلك يعني نهارك اسود يا ثعلب، نهارك منيل يا ثعلب، زي النهار اسود ومنيل معاكم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن عدنا لدي اقوال اخرى عن قصة التعليم المصري. هذا الكتاب ضد المنطق للكاتب الكبير الاستاذ محمد توفيق. اللي ليه ضد المنطق استاذ محمد؟
3: انا موضوع الاسم ده تعبني جدا. انا فضلت يعني يمكن انا اول ما ابتدي الكتاب انا كتبت بادئه من سنين, فبقعد اكتب اسامي كتير جدا جدا,
2: عناوين مقترحه في ذهنك
3: كتير يعني 20 30 40 50, ما بقى يعني اللي بيجي في بالي بكتبه. ثم بقعد اصف. لكن بعد ما انتهيت من الكتاب لقيت كل اللي انا مشيته ده ضد المنطق. يعني الفكره هنا جت من انه رحله التعليم في مصر هي رحله ضد المنطق.
2: هو المنطق يقول ايه واللي حصل ايه عشان يبقى ضد المنطق؟
3: احنا مثلا بدأنا قصة الثانوية العامة دي, بدأناها بالتجهيزية. بالمناسبة السنة اللي فاتت كان المفروض نحتفل بيه 200 سنة ثانوية عامة في مصر. وده حدث كبير انه دولة قديمة في التعليم النظامي لدرجة الثانوية العامة عندها بقى لها 200 سنة.
2: بس احنا اتحكينا عليها وعملنا 120 سنة على البكالوريوس.
3: صحيح.
2: 200 سنة ثانوية عامة. ولا حد حس بحاجه
3: ولا اي حاجه. وبدات بالتجهيزيه. وكان التجهيزيه دي عملها محمد علي باشا, وكان بيتقال عنها كده, اما تجهز الطالب للمدرسه اللي بعد كده اللي هي الخصوصيه يعني هي الجامعه دلوقتي, او تجهز عليه تخلص عليه. فكانت التجهيزيه دي
2: او تجهزه للعمل
3: صحيح
2: يعني والسوق العمل يعني
3: صحيح. لكن مشينا شويه والتجهيزيه دي قعدت شويه حلوين في مصر لحد ما جينا للثانويه العامه في نهاية القرن ال 19, وده كان اقتراح من فكرة الاحتلال الانجليزي, وكانت الافكار انه تعالوا نعمل حاجة مختلفة ويبقى فيه بقى امتحان مختلف عن الشكل اللطيف اللي كنا بنمتحن بيه التجهيزية اللي كان عامله مين بقى؟ علي باشا مبارك. اللي هو كان امتحان شبه بالظبط دلوقتي حفل التخرج. اللي هو اهلك قاعدين وقرايبك وحبايبك وصحابك والناس وبيسقفوا لك مع كل اجابة بتجاوبها مع كل حاجة بتقولها, فاحتفال عظيم. عشان كده كانت تحت باب اسمه الترغيب. ترغيب الأطفال. ده كان فكرة الامتحان اللي كان في القرن 19. لما راح
2: لفكرة يعني فوش عقد وبقى وتوترات وعذابات
3: في احتفال بس. انت كويس الاحتفالات بتكمل معاك للآخر. انت وحش بقى اللي هو كان الكلمة اللي احنا ناخد منها دون ودون الدون. انت ربنا يعينك بقى على اللي يحصل فيك.
2: هو الترتيب بتاعه ممتاز وجيد جدا وجيد, لها قصة جميلة قوي. ومن الكتاب ده انا اول مرة اكتشف الشتيمة اللي كانت بتتقال, يقول له انت راجل دون. دون يعني ايه بالظبط؟ طلع بقى الاستاذ محمد توفيق هو اللي كشف لنا السر. طب نقول للناس السر
3: دون اللي هو دون المستوى
2: يعني. لا وفي دون الدون
3: وفي دون الدون اللي هو دون المستوى اللي هو من الاخر ضد دين
2: في الاعلى وفي العالي وفي الدون
3: وفي دون الدون
2: يعني دون الدون ده جميل قوي.
3: ودون الدون ده سقط ويرجع بيتهم. دون هنحاول معاه مره تانية يعني ممكن يعيد السنه. على الاعلى يعني على الاعلى ده احسن حاجه, ده الممتاز بقى وعظيمه.
2: ومن هنا جاء بقى وصمه انك راجل دون او يعني
3: او دون الدون
2: او دون الدون دي معناها دون المستوى.
3: صحيح.
2: دون المستوى.
3: صحيح. فمشيت المساله كده وكانت
2: اتنقلت بقى من التجهيزيه للثانويه
3: العامه
2: باقتراح انجليزي.
3: صحيح.
2: وابتدوا
3: يجربوا لمدة سنتين, ودي برضو حتى فكرة حتى الإنجليز لما جم يعملوا النظام سنة عامة ما طبقوش على طول. قعدوا يجربوا سنتين عشان يقنعوا الناس أو يمهدوهم لفكرة الامتحان النظامي. إنك هتدخل تمتحن في لجنة بقى التفاصيل احنا بنشوفها لحد دلوقتي, إن في لجنة وفي أرقام سرية وفي أرقام جلوس. كل ده
2: بدأ من اللحظة
3: دي. وابتدوا يعني يعملوا فكرة بقى اللجان والتفاصيل دي اللي هي عملت الرهبه بقى, انك تخاف تدخل الامتحان, ان خد بالك انك لو دخلت وسقطت وبتدفع جنيه عشان تقبل انك تدخل الامتحان كرسوم. اصلا انت قبل كده الدوله كانت بتدفع لك يعني لحد اللحظه دي كان انت الدوله بتدفع لك فلوس عشان ترضى تتعلم. انت يا ابني هتتعلم يعني هتعلم,
2: جزء من الترغيب والتحفيز يعني
3: بالظبط. وكان بيدفع لك فلوس مجزيه جدا كمان يعني
2: وكل طلبة محمد علي كانوا بياخدوا فلوس ورواتب.
3: صحيح.
2: كلهم في كل المدارس والمعاهد اللي عملها كان جزء من التحفيز فعلا والمكافأة وإغراءهم على أنهم يتعلموا.
3: ثم أن الفائق فيهم بيسافر فرنسا يكمل تعليم. وكل ده طبعا على حساب
2: نفقة الدولة.
3: لما جت القصة بتاعة السينما ابتدت المسألة بقى تتلخبط مع نهاية القرن 19، ثم دخلنا على حدوتة البكالوريا بقى 1905. بس كانت الميزة لحد اللحظة دي انه انت شهادتك مش بتروح تعادلها بحاجة، هي شهادتك اصلا شبه شهادة فرنسا وانجلترا.
2: لكن احنا واحنا بنتكلم على 1885 يمكن
3: او صحيح كده. صحيح اللي هو الاقتراح،
2: اللي هو الاقتراح بنتكلم
3: على 87.
2: كان اسمها شهادة كبيرة ولا كان اسمها الثانوية العامة ولا كان اسمها ايه دلوقتي؟
3: لا هي كان اسمها ثانوية عامة. هي قبلها كانت تجهيزية، لحد 85 كان اسمها تجهيزية 1885. ثم 85 ابتدى الاقتراح، 87 بداية التنفيذ، ثم 89 بقى الامتحان اللي بجد، 91 خلاص ما ينفعش حد يدخل الا في في السياق ده، وانه التعليم بقى خد شكل تاني. ثم غيروا بقى للبكالوريا. بعد كده غيرنا تاني.
2: ايه البكالوريا هنا بقى كانت ايه؟
3: البكالوريا
2: كانت ما قبل الثانويه العامه يعني.
3: لا مال. هي شهاده الثانويه نفسها بقت هي بقى اسمها البكالوريا.
2: كويس.
3: بس اللطيف بقى وده الميزه يمكن اللي نفعتني فيها الوثائق، ان فضلت كلمه الثانويه العامه هي اللي مكتوبه بالمناسبه. يعني اللي بيحصل السنه دي مثلا في تغيير كلمه البكالوريا هتبقى في الشهاده، ده ما حصلش بقى في ال 200 سنه اللي فاتوا في الثانويه العامه. كان طول الوقت بتتكتب الثانويه العامه زي ما هي،
2: والنظام يبقى بكالوريا،
3: يبقى نظام بكالوريا
2: هي شهاده اسمها ثانويه عامه
3: بالظبط. عشان كان في مثلا البكالوريا نفسها بعد كده بتتقسم، بيبقى في حاجه اسمها كفاءه، ان انت كفء للوظائف، فدي شهاده بتاخدها. لو انت كفء للوظيفه بتاخد الشهاده دي، ثم بعد كده تاخد البكالوريا، ده معناها انك تدخل الجامعه. عايز تكتفي بالكفاءه، انت كده كفء
2: شغال في الجهاز الاداري، شغال بقى في المجتمع ومعاه شهاده الكفاءه.
3: بالظبط بالظبط كده. ثم رحنا لشهاده تانية اسمها الثقافه، غيرنا البكالوريا، رحنا للتقسيمه بتاعه الثقافه والتوجيهيه. الثقافه بديل للكفاءه، وكانت بالمناسبه المسميات دي كلها انا معجب بيها اعجاب مش طبيعي، لانه كانت الهدف باين في المسمى. انا عايز اثقف الطلبه،
2: المواطن هنا بقى
3: بالظبط، او المواطن. ففكره التثقيف هنا كان منعكس على اسم الشهاده.
2: عشان كده هتلاقي في افلام قديمه تقول لك ده واخد الثقافه.
3: صحيح.
2: الثقافه، وطبعا يعني انت يعني واخد الثقافه، الثقافه دي شهاده يا جماعه تعادل شهاده البكالوريا، ولا كانت اللي قبل
3: البكالوريا؟ كانت قبل البكالوريا على طول. بس بقت قبل ايه بقى الثقافه؟ قبل التوجيهيه. التوجيهيه دي اللي بتوجهك، ما هو المسمى بتوجهك ناحيه الجامعه. فانت لازم فيها تختار بقى انت علم ولا ادبي. وعلم وادبي برضو بالمناسبه ظهرت 1905 مع
2: البكالوريا. عندنا الكفاءه والثقافه والتوجيهيه، وعندنا تجهيزيه قبلهم، وعندنا الثانويه العامه، وعندنا البكالوريا، يعني هي
3: متعشيه
2: حلو قوي قوي قوي.
3: هي دي بقى، ما هو ده اللي خلانا نروح ضد المنطق. انت طول الوقت انت بنغير مسميات. حتى لو كانت في وقت من الاوقات كانت المسميات دي معبره عن ان هي اسمها كمان وزاره المعارف العموميه، فالهدف هو المعرفه. وطول الوقت كان في ترسيخ للفكره دي، وده يبان حتى في اختيار وزراء التعليم ما قبل ثوره يوليو. انت بتختار محمد حسين هيكل باشا، تختار طه حسين، يعني بتختار نجيب الهلالي باشا، فانت طول الوقت بتختار مستويات من المثقفين الكبار
2: تخلي اصحاب المعارف الكبرى
3: بالظبط
2: يمسكوا وزاره المعارف.
3: صحيح. وفي بقى حاجه
2: قلب التربيه والتعليم بعد يوليو.
3: صحيح. بس هو الالطف كمان في ده، ان كل واحد جه للمنصب ده اكتشفت وانا شغال بس في الكتاب، ما كنتش عارف المعلومه دي، كان عامل دراسه عن التعليم قبل ما يبقى وزير.
2: تعالى اتفضل طبق دراسه.
3: لا ودراسه في الشارع، يعني دراسه موجوده، مش حاجه سريه ومش بعتها لحد بعينه او مش عارف ايه، لا زي كتاب طه حسين، زي الدراسه اللي عملها نجيب الهلالي باشا، زي الدراسه اللي عملها محمد حسين باشا. فكانوا عاملين دراسات. انا هعمل ايه في التعليم لو بقيت وزير تعليم؟ بس هو ما بيقولش لو بقيت وزير، لانه الفروق يعني الزمنيه بين اللي كتبه وبين اللي حصل كانت سنين كتير. بس هو كان كاتب رؤيته للتعليم، فتقدر تعرف الوزير اللي جاي ده هيعمل ايه في التعليم قبل ما يجي. هو مؤمن بالمجانيه، فانت عارف انه مؤمن بالمجانيه من اللي هو كاتبه. طه حسين كان بيطالب مثلا بتعدد اللغات، ان ليه ما يدرس يوناني في المدرسة، ودي لغة مهمة ندرسها. فكانت الفكرة نفسها، وكان طبعا ضد الامتحان ده، هو الكلام اللي قاله على الامتحان لو اي حد طلع قاله
2: انت
3: عامل هيتم بالزندقة،
2: انت عامل مقتبسات منه وكلام، يعني بيعتبر ان الامتحان معطل ومعوق عن للعقل.
3: صحيح. صحيح. وبيتهموا انه سخيف وملوش لازمة وتافه واحنا يعني اكبرنا اكبر لا يستحقوا. ان طه حسين يوصف الامتحان بانه تافه، وده طه حسين بقى. الموضوع خلص يعني. فهي دي كانت الفكرة.
2: تعرف هو التعبير الشهير بتاعه لما يعني ضيقوا عليه في لجنة الامتحان، قال لهم أهو امتحان أم إحنا؟
3: صحيح صحيح صحيح. وهو على فكرة طول الوقت كان يعني الفصل اللي عمله على الامتحانات في الكتاب كان بيتكلم طول الوقت عن فكرة خطورة الامتحان على الأخلاق. هو مش بيتكلم على التعليم، خطورته على الأخلاق، إن إزاي ده بيفسد أخلاق الطلبة وأولياء الأمور. اللي هو بيودينا
2: اللي هو اللي حصل فعلا بعد كده
3: بالظبط، اللي هو ما شافوش طه حسين، يعني طه حسين ما حضروش. أنا أصلا مستغرب هو منين كان شايف فكرة فساد الأخلاق وهو الدنيا كانت
2: كلام ده 38 بعد كده للغش الجماعي وكل المهاز والبرشام وكل التسريب
3: اللي هي بقى الجريمة المنظمة في التعليم. مش
2: قصص التسريب دي جميلة قوي في الكتاب، كتب يعني فصل مشوق جدا عامله أستاذ محمد توفيق عن التسريب من زمان، من يوم ما اتذاعت السرية العامة في إذاعة إسرائيل لغاية شاومشينج ولا اسمه ايه؟
3: شاومينج.
2: شاومينج لغاية شاومينج. بعد الفاصل نكمل بإذن الله.
4: وما ليل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا إلى حد فيكم يقدر يقول لي مين الشاعر اللي قلبت الشعر ده؟ قول انت الشاعر اسمه ايه؟ شاطرة. بس احمد ايه؟
5: احمد عدوية.
4: اعوذ بالله، في شاعر اسمه احمد عدوية زيه زي المتنبي والبحتري؟ قيام تتحج ايه؟ فلوس. انا عاونتكم وقعدتكم عشان تصحصحوا وتفهموا اللي بقوله كويس. الشاعر اللي قال وما ليل المطالب بالتمني هو امير الشعراء احمد شوقي مش احمد عدويه. مش قبل جاب جاتكم البلد؟ ثم مين احمد عدويه ده؟ اسمح لي يا استاذ الجاني حضره الناظر. قيام اتفضل. جلوس. في حاجه يا استاذ الجاني؟ طبعا يا حضره الناظر. الاطفال بيتسلل الى اذهانهم حاجات غريبه وخطيره. اسال البنت اقولها مين اللي قالوا ما نيلوا المطالب تقول لي احمد عدويه. للدرجه دي؟ هو مين يا فندم احمد عدويه ده؟ مطرب شعبي يا فندم، لازم نشوف طريقه للمحافظه على النشر. طب هدي نفسك يا استاذ فرجاني، انا عاوزك تشرب معايا فنجان قهوه تحت في المكتب. بعد نهايه الحصه هكون عند حضرتك، لكن دلوقتي مطلوب مني ارد لاحمد شوقي اعتباره. قيام. طب تعالى معايا دلوقتي وبعدين ابقى ارد له اعتباره. الاستاذ احمد عبد الهادي مالك؟ الست حرم وولعت النهارده الصبح. فهمت حضرتك عايزني الم من الاساتذه الزملاء جنيه او جنيه ونص من كل واحد عشان نشتري ما شاء الله ذهب على سبيل الهديه. ذهب ايه وما شاء الله ايه يا استاذ فرجان؟ المشكله ان الاستاذ احمد عبد الهادي كان المشرف المسؤول عن الرحله اللي قايمه للقاهره بكره. واعتذر قال ايه؟ لازم يقعد جنب الست بعد ما ولدت. طبعا الاصول اصول، يسيبها يعني. والرحله استاذ تاني يتولى المهمه. بس تفتكر مين من الاساتذه يا استاذ فرجان ممكن يكون محل الثقه ويؤتمن على الاولاد والبنات، وخصوصا وهم في عمر الظهور ومسافرين مدينه تعدادها 13 مليون واكثر؟ حضره الناظر، رغم اني قاهري الا ان اخر زياره ليا للقاهره كانت من 5 سنين، وانا راجع في القطر اخذت قرار اني ما هوبش يمه المدينه دي تاني. والاستاذ فرجاني قرار ده مش حلو ابدا، زي ما تكون ناوي تطلعني الرحله. طبعا اهي المدرسه قدامك. مين في المدرسه دي كلها يا مين في المدرسة دي كلها هيكون أب رحيم للأولاد في غربتهم غيرك؟ ده الأولاد نفسهم لما هيعرفوا إنك أنت لقيت المشرف على الرحلة فرحتهم هتزيد. وأه بالمرة تريح نفسك من وجع القلب اللي بتشوفه في الفصل. حضرة الناظر، أنت عارف إني راجل دقيق ومنظم وما أحبش الأمور الفجائية دي. يا أستاذ فرجاني، كل الأمور المتعلقة بالرحلة

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا في حوارنا عن التعليم، عن قصة التعليم في مصر، ذلك الكتاب الرائع ضد المنطق للكاتب الكبير الأستاذ محمد توفيق، اللي بيحكي فيه قصة التعليم المصري من محمد علي باشا إلى إمبراطور الفيزياء. هنوصل لإمبراطور الفيزياء، لكن وإحنا بنتكلم عن التعليم يعني في حوارنا اندهشت. إحنا كلمنا في الامتحانات على طول، ما كناش حتى في المناهج. يعني يبدو إن هم اختصروا لنا التعليم في حياتنا لأنه أصبح امتحانات.
2: صحيح.
1: وهك كلمتنا عن متى بدأ الامتحان وكان زي احتفالي كده، ثم تحول بقى إلى اللجان والمراقبة وغيره، وحالة التوتر اللي وصلت يعني واحد من عباقرة مصر العظام المعلم الأول يعني دكتور طه حسين أن يقول الامتحان ده كريه وسخيف ومفسد للأخلاق. حضرتك نقلت من ده إلى أنه مفسد الأخلاق فعلا بدليل التسريب والغش.
2: صحيح.
1: انت بتتعرض لقصة الغش في الثانوية العامة دي او في الامتحانات من قديم الى الان، هل برضو مشينا فيها ضد المنطق ولا كان منطقي جدا انه من غش صغير يبقى غش كبير، من غش فردي لغش جماعي، من غش سري الى غش علني؟
2: لا احنا مشينا فيها مع المنطق دي. احنا في الغش زي الفل، احنا ماشيين زي الفل. مع بدأت الأول بغش فردي وفردي للغاية، يعني ابتكار اختراع بتنشر في الصحف باعتبارها طرفة، حاجة ظريفة ولطيفة، وشوف البنت دي عملت ايه، اختراع جديد ان هي معاها ورقة صغيرة، ما كانش لسه سموها برشامة، ورقة صغيرة كتبة فيها الإجابات، وانه المراقبة بتاعتها ما اكتشفتش ده الا بمعجزة كونية لان دي حاجة مش موجودة اصلا، وازاي ان الطالبة دي قدرت تتحايل على المراقبين طول لجان الامتحانات، وانه ده اختراع جديد، وده كان في العشرينات يعني من حوالي 100 سنة. ثم في الثلاثينات بقت اشهر شوية، الحوادث بقت اكتر شوية في الجرائد، ثم في الاربعينات زادت، ثم ابتدينا ناخد بقى كيرف طالع على طول. ثم بعد كده بقى في الثمانينات والتسعينات احنا بنروح لمرحلة مفزعة بقى في الغش، اللي هو كل الاشكال اللي تسمع عنها في التاريخ موجودة كلها في عصر واحد. وان احنا بنوصل لانه الميكروفون قدام اللجنة، ويمكن دي واقعة حصلت اللي هي موجودة عبلة كامل في فيلم الليمبي وهي بتغشش ابنها في الميكروفون، وتبدو عبثية، وانا الحقيقة لما شفت الفيلم في الاول 2002 افتكرتها يعني خيال المؤلف، بس اكتشفت ان دي حصلت فعلا في سنة 87 في الشرقية، وانه البطل بتاعها كان ولي امر قاعد في عربية نص نقل ومقاعد جنبه المدرس وبيغششه في ميكروفون.
1: ده اللي استعاد الواقعة دي بفيلم برشامة مؤخرا.
2: صحيح. صحيح. وانه ولي الامر ده بين قوسين كده قفز ونط على اللجنة عشان يجيب يسرق ورقة الامتحان اللي هو ما سرقهاش قوي، لما بنكمل القصة بنلاقي انه هو خدها من ابنه اللي قاعد جنب الشباك، وخد الورقة عشان يجاوب عليها فيلحقوا يكتبوا، لحد ما مراقب اللجنة قرر يزعق ويقول الورقة لو ما رجعتش انا هلغي امتحان اللجنة دي كلها.
1: مش لو الغش توقف،
2: لا لا
1: العودة ترجع.
2: هو عايز العودة. فرجعت الورقة بالحل والدنيا خلاص بقت
1: يعني. ده كلام 87
2: بالضبط، قبل ما يروح السينما بكتير.
1: هو الخيال ده يعني انا فاهم طبعا انه مش دي مهمة الكتاب، لكن مهمتك انت يعني كمتخصص ومتمعن جدا في التعليم في مصر، اللجوء الى فكرة انه يغشش ده والاب يغشش ده، احساس بانه مثلا انه ابنه ظلم، او انه العملية غير عادلة، او انه الغش حلال، او يعني ايه المبررات اللي بيقدمها لدرجة كمان يعمل خيال مختلف انه يعمل بميكروفون فتبقى علانية والبلد كلها القرية كلها هتعرف ان الحاج مولى هو اللي غشش ابنه. يعني
2: بص حضرتك، اولا حاجتين، الحاجة اللي حضرتك قلتها اولا ان غير عادلة، مفيش حد مؤمن ان هي عادلة.
1: كويس. ان العملية كلها غير عادلة،
2: هي كلها غير عادلة، وكل واحد بيشوف بقى

0: عنه، بمعنى ان كل الخلافات والخناقات والاختلافات حوالين التعليم في اخر 40 50 سنه بتبقى حوالين المسمى بتاع التفاصيل. يعني هو في النهايه خناقه امتحان. هو الثانويه العامه تبقى امتحان على 3 سنين ولا سنتين ولا سنه واحده؟ هي الثانويه العامه نعمل فيها 10 مواد ولا 5 مواد؟ هي الثانويه العامه نسميها ثانويه ولا بكالوريا؟ هي يعني طول الوقت الاسئله كلها محصوره في الامتحان.
1: اسئله اختياريه ولا اسئله
0: اجباريه
1: وهكذا،
0: في مستوى الطالب المتوسط ولا يعني اعلى من مستوى الطالب المتوسط، ولا امتحان تعجيزي، ولا الطالبات تنهار،
1: ولا صح وغلط، ولا تعبير وانشاء.
0: بالظبط. هتلاقي حضرتك كل المناقشه حتى الحاجات اللي هي
1: اسئله وامتحانات
0: بس. كل التفاصيل اللي بعد كده
1: مش بناء فرض بقى ولا اي حاجه ولا كلام من ده خالص.
0: ما هو احنا لو هنبنيه هنبنيه من اولى ابتدائي مش في ثانويه عامه. ما هو ما حدش يبتدي البناء في ثانويه عامه، ده النهايه خلاص. هو الواد ده يا نجح يا فلح.
1: بس حضرتك بتقول لي وكأنه الغش منذ لحظه بدايته كان مرتبط بس بالشهاده الكبيره، ولا كان موجود حتى في مراحل اخرى من التعليم؟
0: لا، كان موجود في مراحل اخرى من التعليم، بس برضه مش بالنسب اللي موجوده دلوقتي خالص.
1: طبعا، لكن متحوله من الفردي للجماعي ومن السري الى العلني، ده تمانينات بس.
0: لا
1: قبل كده.
0: لا قبل كده. هو ده اولا العلني والواضح وفق الجرايد ووفق يعني الحاجات اللي اطلعت عليها، كان باين جدا بقى في الستينات. لانه ده انعكس على
1: بدأ في الستينات.
0: الفكره اللي هي بقت، انا بتكلم هنا على وقائع عشان يعني ما تبقاش فيها مناقشات كتير حوالين صح ولا غلط. الواقع الاشهر في الستينات سنه 60 تسريب امتحان الثانويه العامه، وانه اللي فعله يعني يمكن حتى تم الفصل ما فعله الحداد. الحداد ده الراجل اللي سرب اول امتحان في التاريخ.
1: ده اللي كان بيشتغل في المطبعه ولا
0: بالظبط؟ الراجل ده اغرب ما في القصه كلها. الراجل ده كان مدرس دروس خصوصيه اللي كان بيساعده شغال في المطبعه، يعني اللي بيديله الامتحان شغال في المطبعه. الحداد ده وهما بيحاولوا معاه اكتشفوا انه بيسرب بقاله 12 سنه بس ما اكتشفش. ليه بقى؟ لانه كان معلم برضه في اديله حقه برضه، يعني هو راجل كان فاسد قد الدنيا بس اللي لازم اديله حقه. انه ما كانش بيسرب الامتحان على بعضه، ما كانش بيديهم ورقه الاسئله مع ان كانت معاه. لكن كان بيديهم اسئله كتير من اللي جاي في الامتحان بحيث ان الطالب بتاعه ينجح، يتفوق، يعمل يعني تبقى معلم امتحان بس مش بترتيبه ومش بطبيعته. يعني عامل
1: تمويل، يعني توقع وذكاء ونباهه من المدرس انه توقع الامتحانات.
0: مع زياده الدروس خصوصيه ومنافسه معاه الشديده راح مديهم الامتحان سنه 60 اللي هو بقى اتذاع في يعني بنتكلم بقى في اذاعه اسرائيل ووصلنا، واتكرر تسريب امتحان سنه 66. فده يقول لنا المرحله دي من 60 ل 66 ايه اللي كان بيحصل في مساله الغش. احنا وصلنا للتسريب اللي هي اعلى سقف، فده معناها انه التسريب، ان وصلنا للتسريب بالشكل ده. واللي اتقال بالمناسبه ودي معلومه متداوله طول الوقت وهي مش صحيحه، انه 67 هو الامتحان اتصرف في 67. لا، هو اتصرف في 66 والمحاكمات يعني فضلت مستمره ل 68.
1: واحنا بنشوف فيلم مهم، فيلم المذنبون انتاج سنه 76، واحد المذنبين اللي هو الاستاذ عماد حمدي فنان كبير اللي بالمناسبه حصل على اول جائزه دوليه لممثل مصري في مهرجان كان في الفيلم ده، كان ناظر وبيسرب الامتحانات.
0: بالظبط.
1: كان ده سنه 76، فقبل الثمانينات وفجائعيه الميكروفونات هو دور الشهاده في التوظيف بعد كده في الدوله. وطول ما بقى الشهاده بلد شهادات على راي عادل امام فناننا الكبير، وانا اندهشتك ما استعنتش بالمشهد ده في يمكن في الجزء الثاني يمكن.
0: صحيح.
1: لكن واحنا بنتكلم على التسريب، كلمنا على التسريب من سنه 60 وعبر العامل او احد الموظفين في المطبعه السريه والمدرس اللي كان بيتعامل معاه. الظاهره دي بعد كده بتوصل ل شبكه الانترنت، يعني صحيح. التسريب
0: شومينج. ان احنا بنوصل لفكره التسريب اللي هو الفكره بقى الحقيقيه للجريمه المنظمه. يعني انت بتكتشف برضه شغال في مساله تسريب انه في زوجه نجم كبير فنان مشهور في وقت من كانت هي اللي بتسرب امتحان ثانويه عامه.
1: مستغرب انها كانت في اسكندريه.
0: صحيح. وكانت بتسربه بشكل يعني يعني بدل ما تاخد الامتحان لنفسها وخلاص بقت تعمل فيه سبوبه زي ما بيقولوا. يعني فكره ان هو
1: بيعمل كان جايبها اصلا للولاد.

0: لابنها،
1: كانت جايبه لابنها بس قالت برضو نفع واستنفع. آه. فوسعت دايرة الناس. وبالمناسبة ودي من اخطر الحاجات اللي خضتني في القصة دي، ان هي الست دي لو فضلت تاخد الامتحان لابنها ما كناش عرفنا. الواقعة احنا عرفناها لانه بقى في ناس كتير في لجان كتير، فبقى في مشتبه فيهم كتير. وبقى في عدد من الناس متورطين في الجريمة اللي هي دي، بصراحة هي تسريب جريمة منظمة بشكل مفزع يعني. ثم نوصل لشاومينج اللي بيتقرخ بقى ليه في فيلم ان هو اوريدي بقى شيء قوي جدا وموجود بقوة.
0: زوجة الفنان حكمت، يعني انت جايب
1: طبعا
0: كل التفاصيل اللي انها القضية ضبطت وحكمت.
1: ما هو ده عشان كده احنا عرفناها. ما هي لو ما
0: فماذا لم نعرفه بقى يعني.
1: دي اكتر حاجة دي اكتر اسئلة كانت خضاني في الوقائع بتاعت الغش والتسريب. انه الغش مثلا في لجان المنازل اللي كانت بتحصل في مستشفيات.
0: انت عامل فصل جميل عنوانه شقق للغش.
1: شقق يعني مفروشة للغش.
0: طب خليني احصل على هذه الاجابة مع اسئلة كثيرة انت حتى عاملها لنا بشكل رائع في الكتاب، زي ما قلت اسئلة كأنها ثانوية عامة كده عشان نفهم ايه اللي في الكتاب او نستخلص ما في الكتاب عن شقق مفروشة للغش، فضلا عن الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من غزل البنات الفيلم إلى برشامة الفيلم، رحلة كبيرة للتعليم في مصر رصدها وكتبها كاتبنا الكبير محمد توفيق في كتابه عن قصة التعليم في مصر ضد المنطق. بعد الفاصل نكمل بإذن الله.
2: بص حبيب، شندوتشاتك في ايدك، قلمك ومسطرتك في كيسك، مذاكرتك في دماغك، مطوتك في جيبك، اللي يقول لك غشش له قطعه، اوعك تغشش حد.
3: حاضر يا مامي.
2: غش انت 4 جنيه بعد الامتحان تجيب لك ازازه كبيره. يلا يا ابني ربنا يوفقك.
4: اظن احنا في بعض، وهي بمسك حد بيغش وانا بنتكلم مع اللي جنبه. الامتحان سهل خالص، هتختاروا إجابة رقم 1 أو 2 أو 3. تفضلوا.

0: mozão, nunca colei. كملت من أول سؤال
1: لو سمحت يا باشا.
0: نعم.
1: السؤال الأول ده أختار واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟
0: أنت بتستهبل.
1: طب خلاص خلاص، أول مرة تثبت التثبيتة دي. أنت لو بره كنت غزيتك في نضارتك.
0: بص يا بوراتك وجاوب لوحدك.
1: ماشي يا عم الحنجرة.

0: ملك حاجة قرفان مني كده زي ما يكون في حد هام تحت درسك ليه القرف ده كله؟
1: ما ذاكرتش ليه الايام اللي فاتت؟
0: وانت ما ذاكرتش غير طول حياتك؟ جاي تاخد نحو الأمية وانت بتخلص؟
2: انت الكلام انت وهو واثق براحتك.
0: اختار ايه يا حاج؟ اختار ايه طيب؟ اي حاجة طيب يعني اي حاجة اعملها قبل اخرتك يعني ما انت كده كده ميت يعني كده

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة لجهودها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفعالية.
2: رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة لجهودها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
1: وزير الخارجية أصدر محددات السياسة الخارجية المصرية في حوار تفاعلي بجامعة الأمم المتحدة في طوكيو.
2: الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.
1: وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لإفريقيا.
2: وزير التعليم يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير المنظومة التعليمية.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القاهرة أعمال تطهير منطقة العتبة ومصر الجديدة.
2: الهيئة العامة لقصور الثقافة تطلق عروض الموسم المسرحي بإقليم شرق الدلتا الثقافية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذا عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا في حوارنا حول كتاب ضد المنطق، قصة التعليم المصري من محمد علي باشا إلى إمبراطور الفيزياء باشا لكاتبنا الكبير أستاذ محمد توفيق. ويبدو أنه واحنا بنتكلم عن التعليم بدأ الحوار والنقاش والتفاصيل كلها حول الشهادة، الأسئلة، الغش أو الامتحان ووزارة الغش. حتى يعني الكلام عن التعليم أجبرنا باعتباره تعليم مصري أن احنا نتكلم على ده قبل أي حاجة أخرى، قبل المناهج، قبل بناء الشخصية، قبل. لكن في حقيقة الأمر الكتاب نفسه يشمل كل شيء عن التعليم، بس بطريقة مختلفة ومتميزة للغاية، بأنه بينقل وقائع الحياة وشاشة السينما ويحولها إلى حقائق، يرجع لتأصيل لكل ما جرى في تاريخنا التعليمي. ومن ضمن اللي احنا اتكلمنا عنه فكرة الغش، وحضرتك بتقول لنا ليكن واضحا الغش بدأ 1960 وتسريب الامتحانات، وانه الظاهرة قديمة وليست ظاهرة حديثة او مرتبطة بالتأتين 40 سنة الاخرانين. لكن تحولات الغش والتسريب اتغيرت واختلفت مع الزمن. كنت بسأل حضرتك امتى الغش من فردي الى جماعي، امتى الغش من سري الى علني.
2: احنا يعني خدناها واحدة واحدة، يعني مشينا فيها مع المنطق عادي جدا. ان في الاول في عشرينات القرن العشرين كان الغش الفردي اللي هو ظاهر جدا في كتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر، لانه طه حسين كان بيعتبر ايه الغش؟ ما هو دي برضو الناس لازم تبقى مصعبة. هو كان شايف الغش ان المدرس يقول للعيال التوقعات المرئية، شايف ان ده غش.
1: يا سلام.
2: طبعا ده بالنسبة لنا ده دستور. ده اساس الامتحان. يعني
1: ده الكتب بعد كده التوقعات،
2: ده هو التوقعات المرئية اصلا هو اسمها كده. يعني باسماء بقى مختلفة. وانه افضل مدرس في مصر هو احسن مدرس بيعمل ليلة امتحان في تقييم الطلبة، يعني انه ده اللي تمام اللي بيديهم ليلة الامتحان الاسئلة اللي هتيجي في الامتحان. فالمسألة دي كانت عند طه حسين هي ده الغش. ان انا بقول لك ان احتمال يجي السؤال الفلاني، دي في حد ذاتها. وخد بال حضرتك المدرس اللي طه حسين بيهاجمه ما كانش يعرف ايه الامتحان. يعني هو مش بيهاجم مثلا مدرس اللي حاط الامتحان فبيحاول يقول حاجه منه او حاجه لا، هو مدرس ما يعرفش حاجه،
1: هو بيتوقع فعلا.
2: ثم بعد كده المساله كمان خدت بقى منحى اخر مع زياده عدد اللي بيغشوا جوه اللجنه الواحده، مع ان يبقوا متفقين.
1: طب ايه بقى الشقق مفروشه للايجار لحضرتك؟
2: ده بقى الشقق المفروشه للغش دي اللي رحنا لها. لما ابتدوا يبقى في حد بيجمع الطلبه اللي بين قوسين كده بيدفعين فلوس لشخص معين او لمجموعه اشخاص بمعنى ادق، عشان يعملوا لهم لجنه امتحان في مستشفى بقى، في بيت حد، في عند حد منهم شخص مهم.
1: وده قانونا مسموح
2: بيه؟ لا طبعا، لا لا، هو قانونا مسموح ان يتعمل لجنه خاصه. بس اللجنه الخاصه دي ان واحد يتجبس قبل الامتحان بيوم. فالصدفه ان في 10 اشخاص بيتجبسوا قبل الامتحان بيوم. والصدفه ان كلهم هيروحوا نفس المكان. والصدفه ان هتجيلهم ورقه الاسئله ورقه الاجابه. فالتفاصيل دي هي اللي ودتنا لانه ان يبقى في ناس شغاله على مساله الغش من مساحه الغش بشكله اللي هو في مستوى المتوسط، اللي هو الناس بتغش كده انه يا ابني السؤال الاول عندك ايه او دي صح ولا غلط. لانه انت داخل الامتحان اولا وجاي لك وجبه لطيفه في شقه مفيش غش دي، متبرع بيها صاحب الشقه اللي هم بيغشوا فيها، ومعاها ورقه الاجابه على الامتحان اللي انت بتمتحنه. كل اللي عليك
1: ورقه الاجابه جاهزه تنقل انت بس الاجابه.
2: تنقل بس. وليه تنقل؟ هو كان ممكن يديها لك وتروح وتخلص. هو تنقل عشان يبقى بخطك،
1: صحيح،
2: عشان ما حدش يشكك فيه الإجابة. ثم الحاجات دي كلها بتيجي يعني بتدخل بأختام مظبوطة، يعني يعني المسألة دي بتعمل بشكل احترافي لدرجة ان الورقة دي
1: جريمة منظمة، لأنه لازم يكون وراها كذا طرف، يعني
2: لدرجة ان كل واحد من دول في النهاية ورقته بتروح مسارها الطبيعي الصحيح، فبتطلع نتيجته بشكلها الطبيعي. هو
1: ما بيروحوش على لجنة تصحيح واحدة،
2: لا
1: ده بيروح
2: ده لو حصل تتكشف بسهولة. فهي الفكرة ان كل ورقة
1: امال اتكشفت ازاي يا استاذ محمد؟
2: لا هي اتكشفت لانه في حد بعت رسالة، طبعا هي اتقال ليها اكتر من طريقة، منها ان اتبعتت رسالة لي وزارة التربية والتعليم حوالين انه بتحصل لجنة في المكان الفلاني، وانه في شخصية عامة معروفة بتجمع الطلبة في مكان فلاني، وانه في مجموعة من المدرسين والاساتذة في اماكن مختلفة بيساعدوا في القصة دي، لدرجة ان بيبعتوا عربية لكل طالب عند بيته تجيبه اللجنة الخاصة دي عشان يمتحن. الاخطر من ده بالمناسبة انه في الاقاليم ده بيحصل كتير، ان في القرى سهل جدا ان اللجنة دي متجمع فيها بالصدفة كل الناس ولاد الناس المهمة في البلد. سميها بقى زي ما انت عايز،
1: المقتدرة
2: المقتدرة الناس دي بتجمع عيالها في لجنة واحدة. مش محتاجين بقى الميكروفون بتاع الليمبي، مش محتاجين. هو بيدخل المدرس يقول لهم السؤال الاول اجابه كذا، السؤال الثاني اجابه كذا، لدرجه انه بيبقى معروف ان اللجنه الفلانيه في القريه الفلانيه دي بتطلع دكاتره، اللجنه الفلانيه في المكان الفلاني بتطلع مهندسين. فكمان وانه المحافظات كل محافظه لها خصوصيه، يعني انت لو رايح مثلا محافظه ساحليه فالهدية سمك، لو انت رايح محافظة مشهورة بالبط والفراخ فانت بترجع
1: انت لو مراقب في الامتحان، يعني
2: لو مراقب في الامتحان
1: ده عموما،
2: ده عموما
1: مش بس في اللجان الخاصة،
2: لا ده في اللجان العامة. وعلى فكرة اللي بقول حضرتك عليها دي لجنة عامة مش لجنة خاصة، اللي هي بتاعة القرية اللي متجمع فيها الطلبة،
1: والله
2: دي مش الخاصة. الخاصة دي بتبقى يعني لها قصة اصعب، لكن العامة بمجرد انه في شخص مقتدر على انه يشتري الحدوته دي، وده حصل كتير في الـ98 واترصد كتير، لدرجه انه احمد فتحي سرور لما كان وزير التربيه والتعليم قبل طبعا مجلس الشعب اعترف بانه ده بيحصل، وانه في لجان بالشكل ده، وانه ده
1: بتكشف من خلال بقى حد من الداخل، حد متضرر من ابناء
2: هي بتكشف من المتضرر،
1: من المتضرر
2: يعني
1: كالعاده،
2: حد مش في اللجنه دي بس ما
1: صحيح. لكن وده يودينا برضو مرة أخرى للتسريب، وحضرتك بقى في واقعة مهمة بتذكرها في الكتاب في تجربتك الصحفية عن فكرة يعني مكالمة تلفونية أصدق تسريب في محافظة كاملة.
2: صحيح.
1: خلينا نعرف ده بعد الفاصل، وإحنا بنتكلم عن ضد المنطق، التعليم المصري ضد المنطق في قصة حياته وسيرة عمره، بعد الفاصل.
3: No.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. قصة التعليم في مصر يلخصها في كتاب مشوق فعلا وممتع جدا ومسلي بالمناسبة، ويمكن الغش منه كثيرا بالمناسبة، الأستاذ محمد توفيق في كتابه الرائع ضد المنطق عن دار الشروق صدر. والحقيقة عايز عشان نعرف رؤية واسعة كده ونبص على التعليم في مصر من الأول لهذه اللحظة، وتكتشف زي ما قولك بنجري في دايرة يعني طول الوقت بنجري ورا نفسنا. انت لازم تقرأ هذا الكتاب، وهو كتاب مش كتاب أكاديمي بحثي معقد مركب، لا لا القلق، كتاب فعلا مشوق ورشيق ومليان إثارة بقى من نوع التسريبات الامتحانات دي ومن نوع طرق الغش العجائبية اللي بتكشف برضو عن من كل مرحلة في حياتنا كانت عاملة ازاي في مصر. لكن جزء من حضرتك كمان لك بطل شخصي في هذه الوقائع، لانك انت كنت صحفي متخصص في التعليم في مصر. ففي واقعة ذكرها في الكتاب عن مكالمة تليفونية فتحت برضو يعني ملف كبير.
2: صحيح، المكالمة التليفونية دي كانت سنة 2008، في يونيو 2008 امتحان ثانوية عامة، يعني وليد امر بتكلمني بتقول لي انه في تسريب
1: صباحا
2: الكلام ده يعني الساعة 9:30 الصبح، انه في تسريب امتحان بيحصل في محافظة المنيا في التوقيت ده. ففكرة انه تسريب امتحان دي مسألة مش سهلة، قلت لها لا يمكن قصد حضرتك انه الامتحان بعد ما بدأ حد خرج ورقة الاسئلة. قالت لي لا، احنا ورقة الاسئلة معنا من الفجر، وانه في مدرس دروس خصوصيه جابها لنا البيت، بس بنتي متفوقه فاحنا اصلا يعني مشيناه وقطعنا الورق عشان حتى ما نربكهاش، يعني عشان ما ندخلش فيه مساحه ربكه للبنت لو هي مذاكره بطريقه الاسئله فيه حاجه مش عارفه تربكها فيه يعني الامتحان كله. لكن ما رضيتش اكلمك في التوقيت ده لانه مستنيه الامتحان يبتدي عشان نتاكد ان فعلا الورقه صحيحه ولا لا، لقينا ان الورقه صحيحه وانه الناس كلها عارفه الامتحان، لدرجه ان الامتحان دلوقتي وانا بكلمك بيتباع بربع جنيه،
1: سعره قل طبعا من الفجر لغايه
2: لا ما هو كان بادئ ب 800 جنيه وصل ربع جنيه اللي هي سعر يا دوبك بس تصوير ورقه الاجابه مش تصوير ورقه الاسئله، تصوير ورقه
1: فعلا
2: اللي جاي. ما هو خلاص، ما هو بقى في مدرس جاوب خلاص، انت بعد كده بتصور وهو بيتحاسب مع المكتبه في الاخر بقى اللي صور كام ورقه بجنيه بربع جنيه بنص جنيه على حسب التوقيت. الامتحان بدأ حاجة وقبل الامتحان حاجة، قبل الامتحان بساعة حاجة بساعتين حاجة، كل حاجة وليها سعر زي ما بيقولوا. فالمهم هي قالت ده، وطبعا الكلام ده كنا في جورنان الدستور مع حضرتك، فكانت الفكرة ان احنا محتاجين ننشر ده بسرعة وفي نفس الوقت محتاجين يبقى في بلاغ للقصة دي بشكل واضح. فحصل ده، و الناس للحظة الأولى ما كانش فيه ولا جورنال نشر القصة دي ولا وسيلة إعلام نشرت إلا بعد ما نشرت القصة دي. بس أنا كان عندي مشكلة أن أنا مش هينفع أقول المصدر، فمش هينفع لأنه هي من المنيا والمسألة دي يعني لا دي بين قوسين كده فيها موت، يعني مسألة أن يتعرف مين اللي سرب امتحان ثانوية عامة في محافظة مغلقة كمان، مسألة صعبة جدا وقرى ونجوع وحاجات بالشكل ده. عدت القصة، ثم بقى النائب العام خد خطوات والناس فعلا اتحولت لمحاكمة وثبت التسريب، ثم بعدها في الامتحان اللي بعده بقى يعني تابعت معها من بدري بقى من 6 الصبح عشان نجيب ورقة الأسئلة قبل الامتحان مش بعد الامتحان، وفعلا جبنا ورقة الأسئلة قبل الامتحان ما يبتدي
1: فعلا
2: عشان نتأكد وانه تتبعت على الفاكس. ليه؟ انا بعتها لوزارة التربية والتعليم ساعتها وديتها لهم عشان خاطر ما حدش يقول انه يعني لو بشكل رسمي الفاكس ساعتها طبعا نزلت الفاكس الايميل
1: هو جهاز كان ترسل فيه الصفحات ويتلقاها الطرف الاخر
2: الشفرات فاتبعت الامتحان على الفاكس الوزارة عشان ناكد واخد رد رسمي من الوزارة
1: هل ده امتحان حقيقي ولا لا
2: بالظبط، لانه في الامتحان الاولاني هم نفوا ثم بعد كده اعترفوا لانه لا الامتحان كان الانجليزي تحديدا متسرب بشكل واضح. لكن الحدث الدرامي العجيب بقى انه عدت سنه على الواقع دي خلاص الناس اتحكمت فعلا والقصة مشيت. وهو ثم كنت بحضر يعني تكريم أول سنة عمل اللي هو الوزير بيتصل بيهم بنفسه عشان يبلغهم ان هم أوائل. فبناخد ورقة مكتوب فيها أسامي الأوائل وأرقام تليفوناتهم، فبتصل برقم لقيته متسجل عندي. فقلت لها وحضرتك؟ قلت لي انا انت الوزير بلغك انك الاولى على الثانويه العامه، بس انا الرقم ده حضرتك متسجل عندي. هو البنت بقى اللي بتكلمني اللي هي كانت اسمها رنا، هو انت بنت فلانه فلانه؟ قالت لي قلت لها ده والدتك هي اللي بلغتني. قالت لي ومش عارف، واحنا كنا خايفين لانه كمان انا من الاوائل في ثانيه ثانوي، الكلام ده كان بقى ثالث ثانوي. فانا كنت كده كده الدرجات بتاعتها 409 من 410 كده كده من الاوائل، فخوفنا يستبعدوا اصلا المحافظه كمان من التصنيف بسبب الجريمه اللي حصلت في الغش الجماعي وتسريب الامتحان، لانه حصلت كل كل الجرائم حصلت في القصه دي. يمكن انا فاكر ان انا كلمت حضرتك يوميها بعد ما عرفت، لان انا قعدت ادمع من فكره انه البنت اللي بتطلع الاولى هي اللي بتبلغ على فقد ايه قيمه طبعا. عظيمه ان الناس طبعا تبقى حريصه على الفكره دي.
1: لكن وصلنا بقى لشبكه الانترنت.
2: شاومينج ده كان نقله. وبصراحه انا اكتشفت برضو ان الغش، يعني احنا عندنا مشاكل كتير في تطوير التعليم بتحصل،
1: بس عندنا
2: مشكله خاصه طول الغش. الغش بيتطور بشكل عبقري لدرجه كل تكنولوجيا جديده بتطلع بيطلع معها اساليب الغش بتاعتها. يعني اول ما اخترعنا، فاكر حضرتك الوكمان؟ عايزين طبعا في اجيال كتير ما تعرفش الوكمان ده،
1: بس السماعات زي سماعات الموبايل دلوقتي طالع ودنك يعني.
2: بالظبط. فاول ما طلع دخل جوه لجنه الامتحان
1: على طول،
2: وظهر في لجنه الامتحان
1: يعني بتسمع اغاني
2: في التسعينات. ثم في نهايه التسعينات لما ظهر الموبايل ظهر في لجنه الامتحان. ثم لما الموبايل اتطور بقى فيه سماعات بلوتوث ظهرت جوه لجنه الامتحان. ثم لما بقى فيه سماعه صغيره جدا جدا جدا بقت موجوده وبيتعلن عنها في منصات كتير للاسف لحد اللحظه احنا بنتكلم فيها دي، خاصه مع بدايه الامتحانات، انه الطلبه يحطوا سماعه ما حدش ياخد باله منها وما حدش يعرف، بقى موجود. فالتكنولوجيا
1: بتستخدم
2: جدا بقى جدا. يعني احنا في التطوير عندنا مشاكل كتير، احنا متاخر شويتين، لكن في الغش ما متاخرش خالص، احنا الترند موجود.
1: ومنها شاومينج.
2: ومنها شاومينج
1: اللي هو كان بقى بيتحصل على الاسئله ازاي؟
2: اللي كان بيتحصل برضو، هو طول الوقت بنكتشف انه المطبعه السريه يعني راس حربه راس حربه رئيسي في القصه دي. يمكن انا برضو عملت مغامره المطبعه السريه ان سهرت يوم قدامها ليله كامله
1: في نقل الاسئله
2: عشان نشوف القصه بتمشي ازاي وازاي محاطه فعلا بي كم هائل من الجنود وشرطة وعربات شرطة وكل التفاصيل. لكن بيحصل ان في موظف بيقدر يطلع ورقة اسئلة بشكل او باخر عن طريق بقى فيه بيسموه نظرة البرم، ان يبرم الورقة ويطلعها من حاجة سوانططة جدا ما يتاخدش، يعني ما يحصلش فيها انه يقطع ورقة اسئلة او الظرف اتفتح او يحصل اي حاجة، متبرش مزيوم بس يطلع منه ورقه وبناء عليها يتسرب الامتحان.
1: وده بقى شاومينج. مين طلع مين بقى شاومينج؟
2: شاومينج هم مجموعه طلبه برضو بيسربوا الامتحان وهم شايفين انه ما في، يعني طبعا ده في وجهه نظرهم ما فيش عداله، وبالتالي فهم بيحاول عداله من وجهه نظرهم ان هم عايزين يصلحوا التعليم بالطريقه المفسده بتاعتهم برضو. لكن دي كانت طريقه اغرب ما فيها ان هم بيعلنوا قبلها ان هم يسربوا، يعني يعني دي بقى كانت فيها تحدي غير طبيعي. طول الوقت اللي بيسرب ده بيتدارى. شاومينج الشيء المخيف كان فيها ان هي بتصحى الصبح يقول لك على فكره بكره امتحان العربي معايا، عايزه بالاجابه ولا عايزه من غير، يعني وهينزل على صفحتنا الساعه كذا. فدي وانه كل شويه كان يعلن انه خلاص شاومينج اتستر عليه، فيطلع انه يطلع الامتحان اللي بعده ويطلعه صح، ومكمل القصه دي وتكمل اكتر من سنه في اكتر من ماده، ويتم الاعتراف بيها في بعض الاوقات ويتم فعلا الغاء الامتحان. فللاسف المنظومه دي بتطلع احيانا على السطح وبنشوفها وبتظهر في عنوان الجرايد، تظهر افلام وحاجات، واحيانا بتبقى مختفيه. الغريبه بقى ان انا بيتخاف من المختفيه اكتر. لانه احنا وصلنا لانه في شهادات مضروبه طلبه بيها دخلوا طب وهندسه عادي جدا. فازاي بتوصل لانه ست ربنا ان احنا اكتشفناها في موظف ما شك في اختام في لحظه من اللحظات فقال الشهاده دي مش مظبوطه.
1: بعد كذا سنه في الجامعه
2: اللي هو في ثالثه طب وثانيه هندسه ورابعه علوم وحاجات بالشكل
1: كل ده مش يعني يوجه الى انه المساله ضد المنطق واحنا لازم نوزن شويه يعني بالمنطق علشان ما نبقاش طول الوقت في الدوامه دي. الحقيقه برضو في الكتاب هنا قد ايه كاشف ان السيره المصريه كانت يعني مرآة عاكسة صادقة جدا لأحوال التعليم سواء حال المدرس أو حال الطلبة أو حال الامتحانات أو حال الغش. لأي درجة تعتبر أنه السينما المصرية والأعمال الفنية عرفت ترصد الحقيقة أو على الأقل تعرض الواقع؟
2: دي من أكتر الحاجات اللي أنا مبسوط بيها أن يمكن أنا اشتغلت على موضوع السينما المصرية ده لوحده. يعني أنا اشتغلت الكتاب بتاع التعليم في سكة واشتغلت السينما في سكه تانية خالص. بقيت اطلع كل فيلم, بقيت اتفرج على الافلام يعني كلها, كل حتى افلام مشتاق قبل كده واطلع المشهد واكتب المشهد الدقيقه الفلانيه بيتكلموا واكتب الكلام اللي بيقولوه في المشهد والتفاصيل دي من اول بقى نجيب الريحاني حياة الاستاذ حمام وازاي التفاصيل دي بقى بتعكس الواقع حتى بشتبك مع الراتب اللي بيقوله نجيب الريحاني في الفيلم هو بياخد 6 جنيه لا هو المفروض في الوقت ده وفق الوثائق اللي عندي انه المفروض بياخد 10-12 جنيه مثلا. فالتفاصيل دي ومدرس ذو خصوصيه اللي هي كانت حاجه في وقت من الوقت مهينه جدا انه بيشتغل مدرس ذو خصوصيه ويتبص ليه بنظره دونيه انه ده بيدي دروس خصوصيه وانه في اهانه ليه لانه بعد كده بيتحول لشخص الامبراطور حرفيا. هو بالمناسبه
1: بس قبل مرحله الامبراطور في عادل امام وهو بيدي دروس خصوصيه على باب الوزير وازاي انه المفروض يقشر البطاطس معاه
2: صحيح وانا بشترك خلال هذه الساعه وانت متفرغ لي خلال
1: لو عادل امام طالبا في مدرسه شغبين ثم استاذا ومدرسا في الانسان يعيش مره واحده تحس انه يعني جاب التعليم من اوله لاخره يعني.
2: وبالمناسبه الانسان يعيش مره واحده وثق لحاجة مهمة للأسف لسه بتحصل لحد دلوقتي, فكرة نقل المدرس لمنطقة نائية وما تعرفش هو العقاب وده تقال في الفيلم
1: العقاب للطلب والعقاب للمدرس.
2: هو انت مفروض المنطقة النائية دي محتاجة مدرس أكفى عشان يرفع كفاءة الطلبة بشكل
1: لا يزال الأمر قائما
2: للأسف دي لوقت كبير.
1: لكن مين المدرس النموذجي اللي قدمته السينما المصرية بعيدا عن أستاذة هند رستم في مدرسة الحسناء أو يعني سور البابلي في مدرسة شغبين, لكن مين المدرس النموذجي؟
2: استاذ نور الشريف اخر رجال محترمين.
1: يا سلام. بعد الفاصل نكمل.
3: مرسي الزناتي مرسي الزناتي وبسرعه بقى مرسي الزناتي بيقول لك ايه
4: بقى
3: يا جدعان لك ايه
4: خلاص. عايز يديني 50 قرش واقف انا
3: قوم يا مرسي لا انت فاهم كل حاجه اتفضل انت اتفضل يا مرسي تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البقك وانت بتتكلم؟ تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ يلا تعرف ايه عن المنطق؟
5: انا؟
3: ايوه امال انا؟
5: اشمعنى انا دون عن العالم الاعلى؟
3: بالدور يا ابني بالدور.
5: لا لا استنصاد
3: استنصاد؟ ايوه هو استنصاد. تعرف ايه عن المنطق؟
5: اعرف انه كويس وحش وحش
3: يا ابني لا كويس ولا وحش. كمل الدرس كمل. تعرف ايه عن المنطق؟
5: أصلاً
3: انا ما جيتش جنبك عشان تعيط.
5: سمعت عشان
3: انا ما جيتش جنبك عشان تعيط.
5: اصل انا عايز اقول لك كلمتين على استعمار كده على استنفصال. كلمتين على انفصال كده لو سمحت. اصل انا
3: قول بسرعه
5: قول بسرعه. امال اصل انا ليا خالتي ماتت محروقه. خالت اسمها حموقة ماتت محروقة.
3: انت قلت لي عليها حموقة دي قبل.
5: كانت كل ما كانت تجيلي تواجهني فكنت انا بترعب بقى.
3: طب معلش
5: فيعني لو حضرتك لفيت لفة كده انا ممكن اعمل جمعية واديك قرشين وتخلصي. تلف لفة عبال ما استوح بالسؤال.
3: انا مش عايزة لا جمعيات ولا حماقة ولا الحاجات دي، وهتجاوب على السؤال بسرعة.
5: قول
6: تفهم يعني؟
7: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على التوالي. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا وصلنا الى محطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى، بنتكلم فيها عن كتاب ضد المنطق، قصه التعليم المصري كما كتبه وحكاه ورواه وحلله وفصله وفسره كاتبنا الكبير الأستاذ محمد توفيق، واللي كان بدأ الكتاب بأسئلة أحب أن أطرحها عليه كما طرحها على قارئه، على قارئ الكتاب. والحقيقة ده مفاتيح مهمة قوي للكتاب، يعني هذه الأسئلة كل إجاباتها موجودة بطريقة مشوقة وشيقة للغاية في متن وصفحات هذا الكتاب. لكن خليني أبدأ بالسؤال الأول، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة مع التعليل. أصبحت الوجبة الغذائية جزءا من نظام التعليم لأول مرة في مصر في عصر الرئيس جمال عبد الناصر، صح ولا غلط؟
3: غلط.
2: مال إيه الصح بتاعها؟ التعليل
3: هو حلل. أقول لحضرتك على حاجة غريبة جدا في الإجابة على السؤال ده. الغريبة إن إحنا كله يعني كل حتى الكتب حتى المراجع أغلبها بتتكلم على إنه ده حصل في عصر الملك فاروق، إنه ده بدأ مع فكرة الوجبة المدرسية إن تبقى موجودة في أيام ملك فاروق. الحقيقة إنه ده موجود أيام محمد علي، إنه كان الطالب بياخد وجبة غذائية من أول يوم في المدرسة، فكانت الوجبة الغذائية بدأ معانا من بداية التعليم في النظام.
2: بس يمكن الوجبة الغذائية المقصودة هنا في المدارس التأسيسية والمدارس الابتدائية والإلزامية، وانت حضرتك بتقول لنا ده موجود من ايام الملك نفسه، مش
3: صحيح
2: أيام محمد علي ثم الملك فاروق
3: صحيح
2: وما تلاه. طيب، عرفت مصر تسريب الامتحانات لاول مره في عصر الرئيس الاسبق مبارك، صح ولا غلط؟
3: غلط. هو ده حصل من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، ووفق شهاده الحداد حصل من سنه 48
2: كمان. مع النكبه يعني.
3: مع النكبه يعني
2: تسريب مع النكبه،
3: كانت غريبه جدا.
2: نكبه التسريب.
3: صح.
2: ظهرت مراكز الدروس الخصوصيه لاول مره في السبعينيات.
3: انا كنت متصور ده، لانه طول الوقت يا ابني احنا عمرنا ما خدنا دروس خصوصيه. فتكتشف ان هي لا، بدات دروس خصوصيه من بدايه القرن العشرين. وانه اول مدرس دروس خصوصيه كانت النبويه موسى. دي اول واحده تاخد،
2: عشان برضو عظيمة.
3: لانه ممكن ربما يكون تاريخيا صادف ان حد عمل ده، لكن هي اول واحده تاخد ورقه مختومه من وزير المعارف او ناظر المعارف سعد باشا زغلول لما كان ناظر المعارف، موافقه على انها تدي دروس خصوصيه لبنت او بنات رئيس الوزراء محمد سعيد باشا في التوقيت
2: ده. ده حاجه مهمه جدا، معناه انه برضو في مرحله مبكره، بس ده شبه كده مدرسين ولاه العهود واليعني
3: صحيح
2: وامراء، ويعني
3: وده من اول يعني ده من اول التاريخ بيحصل. ده من
2: لكن زمان، لكن وقتها كان في مدارس بنات ولا ما كانش انشئت لسه؟
3: لا كان موجود طبعا، احنا عندنا بنات القرن 19 كان في مدارس.
2: طيب والسؤال هنا برضو عن مراكز الدروس الخصوصية، مش بس الدروس الخصوصية، المراكز ظهرت في السبعينيات ولا كان في قبل
3: لا كده؟ قبل كده. ولقيت لها اعلانات في الجرايد
2: فعلا
3: والمجلات. الاغرب انه من الثلاثينات الاعلانات موجودة
2: فعلا.
3: على عكس
2: مراكز الدروس الخصوصية
3: من الثلاثينات،
2: انما الانتشار بقى وانها تبقى بديل التعليم اصلا دي قصة بقى
3: بالضبط. على فكرة هي الجملة حاجة قلتها دي هي مفتاح قصة كلها. هو الحاجة طول الوقت كانت موجودة بس ما كانتش بديل للتعليم.
2: هي دي. طيب، كتاب المدرسة يروج للكتاب الخارجي
3: جدا.
2: ايه حكاية الكتاب الخارجي دي؟ بدأ امتى ده؟
3: الكتاب الخارجي دي كانت قصة غريبة جدا، لانه ملهاش اي حاجة، يعني مفيش مستندات، مفيش اي حاجة تقدر تجيب الكتاب الخارجي بدأ امتى. فالحقيقة تعبت جدا في البحث عن ده، واكتشفت انه بدأ بعد ثورة 19 مباشرة في دار اسمها سعد مصر، وطبعا اسمها يقول ان هي جت بعد ثورة 19، يعني
2: طبعا
3: اسم ليه دلالة تاريخية، وانها فكرت في مش عمل فكرة الكتاب الخارجي بشكله اللي احنا نعرفه دلوقتي، بس كتب يعني تعلم الطالب ألف به، تعلم الطالب الحاجات المبدئية يخش بها المدرسة، تسهل له شوية فهم الكتاب المدرسي.

0: الباتينات ابتدي بقى اشوف انه الاعلانات بتاعه الكتب الخارجيه موجوده في كل جرائد والمجلات بكثافه غير طبيعيه.
1: عندنا صور لها هنا في الكتاب برضو
0: بالظبط. وتظهر بقى دور نشر اخرى متخصصه في نفس التخصص بتاع الكتب الخارجيه ويبقى في تنافس. وانه الشيء اللطيف ان الكتب طول الوقت كانت بترتبط بالحقبه الزمنيه، بمعنى ان كتاب الانجليزي مثلا كان يبقى اسمه فاروق فيبقى فكره انه يبقى سعد باشا كان اسمه سعد مصر، ثم بتلاقي انه الكتب اسمها سعد ثم الكتب اسمها فاروق
1: اتغيرت بعد فاروق
0: ثم اتغيرت بعد فاروق ثم تكتشف ان سعد مصر هي بعد كده المؤسسه العربيه الحديثه
1: يا سلام.
0: ما بعد ثوره يوليو الاسم بيتغير،
1: ومن هنا بيجي سلاح التلميذ،
0: ومن هنا
1: بيجي الوقت بتاع السلاح وبتاع السلاح صاحي
0: صحيح،
1: وما قبل خلي السلاح صاحي كمان صحيح. اللي هو والله زمان يا سلاحي فهو برضو التلميذ سلاح وسلاح العلم. طيب نروح الى بعض المدرسين الانجليز كانوا يدرسون اللغه العربيه في مصر.
0: الاجابه صح فعلا. كان في مدرسين لدرجه هم يعني كانوا بيقعدوا يهزروا يعني الطلبه في التوقيت ده حوالين انه ازاي بينطق كان واخواتها يعني. لكن كان في مدرسين انجليز بيدرسوا لغه عربيه في المدرسه،
1: وفرقة غريبة جدا. دخلت مادة التربية الدينية المجموع لأول مرة في عصر السادات؟
0: لا هي كانت الفكرة طول الوقت التربية الدينية موجودة لكن مش موجودة كمادة في المجموع وكانت طول الوقت هي خارج المجموع، وهي بالمناسبة يعني موجودة بقى لها سنين كتير جدا لكن ما بتدخلش لاسباب كتير، منها ان مفيش اصلا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي بالمناسبه مفيش مدرسه تربيه دينيه اصلا يعني مفيش مدرس تعيينه مدرسه تربيه دينيه. وانه يمكن عندي بعض الحاجات يمكن هتكلم بقى عنها في الجزء الثاني من الكتاب حوالين انه في وقت من الاوقات كانوا بيستعينوا في القرى وبعض المحافظات ان هم يجيبوا المشايخ بتوع المساجد يدرسوا
1: شيوخ او قساوسه
0: يدرسوا التربيه الدينيه.
1: الفنانة عبلة كامل كانت السبب الأول في ظهور ميكروفونات الغش أمام لجنة الامتحانات بعد فيلم الليمبي.
0: غلط، هو ظاهر قبل الفنانة عبلة كامل وهم اللي استوحوا منه القصة الحقيقية بتاعته.
1: يعني هي بريئة، هي وصلناها الفيلم. تسريب امتحانات الثانوية العامة في عام 67 وأذاعها راديو إسرائيل.
0: لا ودي بالنسبه لي كانت من المفاجات الكبيره ان طول الوقت حتى موجوده حتى في كتب كتير يعني انا كنت بستند عليه ان موجوده في كتب كتير فطلع حتى المعلومه دي مش صحيحه. ده كان سنه 60 و66 التوقيت ده
1: وزهره راديو اسرائيل. من ضمن الاسئله برضو من التلميذ الذي اكتشفه سعد الزغلول واصبح وزيرا للتعليم؟
0: هو ده من الحاجات اللي كانت يعني شغلاني شوية، انه سعد باشا وهو ويمكن ده هيبان جدا في جزء تاني كان كشاف مواهب عظيم في زياراته للمدارس. يعني طول الوقت فكرة زيارة الوزير للمدارس مرتبطة بانه يا اما هيمسك حد يا اما ده هيحصل فيه يا اما ده هيساوي فيه. لكن سعد باشا طول الوقت كان بيدخل الفصول عشان يكتشف مواهب الطلبة فيرقيهم ويخليهم ببلاش لما التعليم بقى بفلوس في أيام الإنجليز. سعد باشا كان ياخد الطالب ويتبناه ويكمل معاه تعليمه ثم بعد كده يترقى.
1: ده اسماعيل الأباني
0: بالظبط كده.
1: ده اسماعيل الأباني. من أول مدرسة دروس خصوصية في مصر؟ حضرتك قلت لنا
0: نبويه
1: موسى. من أول من ابتكر فكرة تسريب الامتحانات؟
0: الحداد، اللي هو الشخص اللي هو ما فعله الحداد اللي هو الشخص اللي سرب الامتحان سنة 60 وتم القبض عليه سنة 60 لكن هو بدأ تسريبه
1: انتهى. رسالته فضلت لغاية دلوقتي. من الذي اخترع فكرة التفتيش على المدارس؟
0: التفتيش على المدارس انا اكتشفت انه دي موجودة من ايام محمد علي باشا، وانه اللي عمل القصة دي مواطن سويسري. يعني يمكن هحكي قصته في الجزء الثاني، بس هو مواطن سويسري هو اللي دخل نظام التفتيش على المدارس في مصر.
1: ممتاز. من مؤلف الكتب الخارجية الذي صار وزيرا للتعليم؟
0: ده محمد عوض وده عالم من علماء مصر في الجغرافيا الدكتور محمد عوض. وإزاي إن هو كان بيعمل كتب الخارجية وإزاي ثم كتب مدرسة ثم بعد كده بقى وزير التربية والتعليم.
1: من أول ناظر لمدرسة ثانوية في مصر؟
0: أول ناظر إحنا عندنا دي قصة كبيرة، بس يعني عندنا في الجزء بتاع محمد علي باشا ده احنا عندنا رفعت طهطاوي من اهم النظار في تاريخ مصر، وان طبعا. هو الشخص اللي نقل يعني فكره المعلم الاول بقى هو طه حسين رفعت طهطاوي. هي دي الفكره ان رفعت طهطاوي انا رايي ان اللي مشي في التعليم صح مشي على

0: مسار رفعت طوطا حسين وده المسار بالمناسبه اللي كان فيه علي مبارك برضو اللي هو انا رايي الثلاثيه دي هي الثلاثيه الاعظم في تاريخ التعليم في مصر.
1: اشكرك جدا كاتبنا الكبير محمد توفيق، اشكرك للغايه على هذا الكتاب الممتع والرائع. اذا اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله، لدي اقوال اخرى.
2: الفكره جاتني لما الدكتور فؤاد اقترح نشوف طريقه نعاون بيها عبير على تحصيل اللي فاتها من دروسها.
3: معلش يا قبل ان هقطع حضرتك، انا اتفقت مع الزملاء مدرسين الفصل ان احنا ان شاء الله هنبقى نعدي على عبير واحد واحد بعد اليوم الدراسي ما يخلص، وهنبقى نشرح لها اللي فاتها من دروسها.
2: انا عرفت، وده اللي خلاني الاقي الفكره اللي قلت لك عليها يا اشرف.
4: شوقتينا قبل.
2: وانت يا بهاء، بغض النظر عن التحقيق في موضوع رجوات، وانت يا ميرفت، وانت يا استاذ شفيق، انا عايز ابتدي بيكم كنواه للمشروع، وعايزاكم تجس نبض زمايلكم وتشوفوا مين اللي ممكن يساعدنا. انا عايزه اعمل فرقه طوارئ.
4: احنا كده تقريبا كل التخصصات، الاستاذ سيف لغه انجليزيه، انسه نبيله فرنساوي، مدام ليلى احياء، الاستاذ شفيق لغه عربيه، انا ومدام ميرفت كيمياء، الاستاذ بهاء والانسه تؤى طبيعه. يعني تقريبا كل المواد اللي بيتركز فيها ازمه الدروس الخصوصيه في الثانويه العامه. عشان كده قبل حكمه قررت انها تكون مننا فريق مهمته الاساسيه انه يقدم المساعده لاي تلميذه بتحس في مشكله في تحصيل ماده من المواد دول. المساعده دي مجانيه وبدون التفرقه بين تلميذه والتانيه لاي سبب من الاسباب.
5: هي الفكره جميله بس مثاليه قوي وصعب تنفيذها في الزمن ده.
4: انت عارف يا استاذ سيف ان في كل عصر في ناس بتقدم ارواحها علشان غيرها يعيش كويس. احنا بقى لا هنقدم ارواحنا ولا حاجه، هنقدم جزء من مجهودنا عشان نعدل العمليه التعليميه ونرجع للمدرس هبته.
6: نجوم اف ام.
7: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
6: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
8: نجومنا هم نجوم المنتخب السويسري اللي تأهل لكاس العالم للمرة 13 في تاريخه بعد ما تصدر مجموعته في التصفيات بدون أي خسارة. آخر مشاركة في المونديال كانت النسخة اللي فاتت في قطر 2022 وتأهلوا من دور المجموعات، لكن في دور 16 خسروا بنتيجة كبيرة قدام البرتغال 6-1. أفضل إنجاز لسويسرا في المونديال هو وصولها لدور الثمانية 3 مرات
9: في نسخ 34 و38 و54.
8: يعتبر القائد جرانيت شاكا صاحب ال 33 سنة ونجم أرسنال وباير ليفركوزن السابق والمتألق حاليا مع ساندرلاند في الدوري الإنجليزي أهم عنصر في منتخب سويسرا، لأنه قائد الفريق والعقل اللي بيديرهم جوه الملعب، ده غير أنه أكتر لاعب شارك معاهم دوليا، شارك قبل كده في 3 نسخ من كاس العالم. بيقودهم فنيا السويسري مراد ياكين من 5 سنين ولعب معاهم 57 ماتش، فاز في 24 وخسر 14 وتعادل في 19. ابرز لاعبتهم هو كوبيل حارس دورتموند ودينيس زكريا من موناكو، مانويل اكانجي مدافع انتر ميلان، ودان ندوي مهاجم نوتنغهام فورست.
6: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المز

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملف الصناعة وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي.
2: مصر تدين الهجمات التي استهدفت مملكة البحرين.
1: وزير الخارجية التقي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في اليابان.
2: وزير الصحة يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون الثنائي.
1: وزير العمل ونظيره اللبناني يبحثان تعزيز التعاون المشترك على هامش مؤتمر العمل الدولي.
2: وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لإفريقيا.
1: وزير الاستثمار يؤكد العمل على تطوير بنية الأعمال والرقمنة وتعزيز أدوات التمويل بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
2: وزيرة الإسكان تؤكد توفر فرص استثمارية في مدن جديدة ذكية تعتمد بنية تحتية متطورة.
1: وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد التعاون في مجال تطوير التعليم الفني.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يتابعان ملفات النظافة والتصلح على مخالفات البناء وتطوير المناطق.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام 100.6. حلقة جديدة ورجعنا لكم بعد الأجازة، أجازة العيد الجميلة اللي كلنا راجعين منها بتان، ورحنا البحر ورحنا البول، واللي ما سافروش برضو أخدوا أجازة فاتبسطوا. يعني احنا لسه معاكم، معاك في السكة كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7، والنهاردة عاملين لكم مفاجآت كتيرة قوي قوي، لأن احنا مش في مدينة الإنتاج ولا في استوديو نجوم اف ام. احنا فين بقى؟ احنا فين؟
2: يا دينا مساء الفل عليك. انا هسلم عليك الاول، هسلم على كل مستمعينا على نجوم اف ام، وحشتونا جدا جدا من الويكند اللي فات. كل سنه وانتم طيبين، عدنا اليكم من جديد بعد الاجازه. نتمنى يا رب تكونوا قضيتوا اجازه لذيذه، وكل الناس بسطت واتجمعت مع بعض وكانت وفاتة ولحمه، وربنا يجعل ايامكم كلها اعياد باذن الله. ازيك يا دينا، عامله ايه؟
1: ايه اخبارك؟ الاجازه كانت ايه نظامها معاك؟
2: تان عايز ايه مننا؟
1: تان يا جماعه، انا ومنير بتان، وبصراحة أسعد أيام حياتنا يعني الحمد لله.
2: فايتكم حبة حلوين يا جماعة، الشمس بصراحة كنت مفتقدها جدا.
1: ده حقيقي.
2: فنتمنى كله يكون قضى أجازة عيد حلوة، ورجعنا لكم من جديد بقى، وزي ما تعودتوا دايما معاك في السكة كل أربع وخميس وسبت على الهواء مباشرة من 5 لـ7. بنتبسط جدا بوجودنا معاكم، ونتبسط بالدردشة والفرفشة. بس النهاردة زي ما قالت دينا في البداية، معانا حلقة مختلفة، لأن احنا بره استوديو نجوم اف ام. استوديو نجوم اف ام هو اللي جه معانا النهاردة بقى في مكان مختلف، علشان ايفنت مختلف جدا جدا جدا جدا.
1: احنا سرقنا وخطفنا منير من اكتوبر وودنا معانا التجمع،
2: بس
1: خطفنا.
2: يعني متقبل الموضوع بصدر رحب جدا، علشان الايفنت حلو بصراحه،
1: حلو قوي قوي قوي، ولكل المبدعين الكتاب المخرجين الكتير قوي. اي حد مبدع، كلمه ابداع بيجي تحتها وبيندرج تحتها حاجات كتيره قوي قوي. واحنا هنا في الايفنت Creative Industry Summit للابداع كله، كل حاجة انتوا بتفكروا فيها هتكون موجودة هنا، من اول الكتابة للاخراج للأديتنج للإعلان البرامج الافلام مسلسلات، كل حاجة كل حاجة بتفكروا فيها موجودة هنا معانا في Creative Industry Summit في اي سيتي التجمع الخامس.
2: بالضبط زي ما قالت دينا كده، تقريبا هو ممكن يكون اكبر تجمع بيحصل بشكل سنوي لكل الشغالين في مجال الابداع او في صناعة الابداع بشكل عام، سواء كموفي ميكر بيشتغلوا في السينما، بيشتغلوا في المسلسلات، بيشتغلوا في الديزاينز، بيشتغلوا في الاعلانات، الطلبة اللي ليهم علاقة بالميديا وعايزين يتطوروا وعايزين يعرفوا ازاي الكرياتيف مايندز او الناس الموهوبة في مجالاتها يعني ازاي بيشتغلوا وازاي بيعدوا من كل المواقف اللي هم بيتحطوا فيها بنتيجة ايجابية وبيطلعوا شغل كويس. فاحنا موجودين في تجمع قوي جدا، في تقريبا كل المبدعين اللي انتوا بتتبسطوا بشغلهم، سواء كمان صناع محتوى على السوشيال ميديا، ناس بتكتب سكريبت رايترز وكوبي رايترز، كل ما هو ليه علاقة بالمجال الابداعي موجود عندنا في المكان اللي احنا فيه. فنتمنى ان شاء الله ان تغطيتنا النهاردة تنال اعجاب حضراتكم جميعا، وتستمتعوا معنا باللي احنا هنشوفه النهاردة.
1: وعايزين نعرف منكم برضو، بما ان احنا بقى في مكان الابداع نفسه، الابداع بالنسبة لكم ايه؟ يعني انتوا اول ما تسمعوا كلمة ابداع كده بتحسوا ايه بالضبط، او بتشوفوا ايه في دماغكم؟ لان كلمة ابداع الشخص المبدع مش شرط ان هو يكون محشور في حاجة معينة، او ملزم ان هو يكون مثلا كاتب، ولا ملزم ان هو يكون مخرج ولا اي حاجة، لانه احنا في حاجات كتيرة قوي قوي موجودة. زي ما منير كان لسه بيقول انه ممكن صناع محتوى الكونتنت كرييترز، لانه الموضوع ده بقى منتشر جدا على السوشيال ميديا وعلى البلاتفورمز كلها، انه اي حد عايز يكون كرييتيف بيعرف يكون كرييتيف. ازاي بقى هيكون هنا في كرييتيف اندستري سامت بنعرف كل حاجه ليها علاقه بالكرياتيفيتي، ومن ناس كمان اكسبيرتس بيكونوا فاهمين كل حاجه بيقولوها لكم، ورك شوبس وبانلز وكل حاجه عايزين تعرفوها كمان، لانه السلوجن بتاع السنه دي اتغير، وهو ريسيت ريكاليبريت ريانفنت. فانتوا بتغيروا كل حاجه في دماغكم، وبتفكروا ازاي تعيدوا من جديد بطريقه جديده مختلفه كرياتيف.
2: بالظبط، ازاي تركز وازاي تعيد حساباتك في الزمن اللي احنا عايشين فيه، وتحديدا يعني الواحد لما بيسقط ساعة بعد البحر بيصحى يلاقي جديد في التكنولوجي، وجديد في السوفت ويرز، وجديد في الكرياتيف اندستري بشكل عام، او في صناعة الابداع بشكل عام. فكرة كمان كلمة كرياتيف دي، الناس او معظم الناس بتربطها بصناعة الاعلام، لا، فكرة ان انت تبقى كرياتيف دي ان انت ممكن تلاقي حل مبتكر لاي مشكلة في حياتك بتواجهها، مش شرط تكون هتطلع حاجة على شاشة او على راديو او على سوشيال ميديا عشان تبقى كرياتيف. انت ممكن تبقى كرياتيف وانت بتعمل كوباية شاي الحليب في
1: بالظبط. ممكن تبقى كرييتيف في هديه
2: عادي،
1: تبقى كرييتيف في اختيار سفريه
2: بالظبط،
1: في اختيار المكان، في اختيار حاجه الناس ممكن كتير ما تفكرش فيها. فانت مع صحابك تكون كرييتيف، مع اهلك تكون كرييتيف، مع كل الناس تكون كرييتيف في شغلك، لانه الناس كتير دلوقتي في الشغل بقت مرتبطه بالكرييتيفيتي. اظن ما فيش حد في شغله بيكون فاقد حته ان هو يكون مبدع، لازم يكون في سنه ابداع جوه كل شخص علشان يكمل شغله ويبدا كمان ويكون اب تو ديت مع التجديد اللي بيحصل كل يوم. زي ما منير كان لسه بيقول انه كل ساعه بيحصل تجديد، كمان بدخول الاي اي. الاي اي بقى داخل حياتنا بطريقه احنا مش عارفين نمشي من غيره. يعني اي حد في شغله دلوقتي احنا لازم ندخل الاي اي معانا، سواء بقى بان انت بتاخد رايه في حاجه، بتعرف معلومات منه، بتختار ان هو يساعدك في اديتنج صوره، في اديتنج اي حاجه بيساعدك. فاحنا ازاي نعرف ده؟ بنعرفه من خلال ان احنا نكون مبدعين، ونعرف ازاي نجدد الموضوع تلقائيا مع تجديد الزمن دلوقتي اللي معانا.
2: هل كمان فكره وجود الاي اي والتطور بتاع الاي اي اللي بيحصل كل ساعه مش كل يوم، هل ده ممكن يكون تول علشان تساعد الكرييتيف مايندز، ولا هو جاي بديل اصلا للكرييتيف مايندز والعقول المبدعه؟ ده اللي هنعرفه من خلال مقابلتنا النهارده مع كل الكرييتيفز اللي موجودين في الايفنت ده. المهم تابعوا معانا حلقه النهارده، هتلاقوا حاجات حلوه جدا جدا، واي اسئله حابين تبعتوها برضو. اي حد شايف نفسه كرييتيف عايز يتعلم اي حاجه يجي يحضر او يسمعنا ويتابع كفرج نجوم ونايل اف ام النهارده.
1: انتظرونا، هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير، مباشره من The Creative Industry Summit على النجوم FM.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
4: وبحكي لك عن الأيام،
3: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام، ولسه مستمرين معاكم النهاردة في حلقة مميزة زي ما قلنا لحضراتكم. كمان مرة بنرحب بيكم جميعا، ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده، بنقول لكم احنا دايما معاكم في السكة 4 وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشرة، الحلقة المميزة من المكان المميز وضيوف مميزين. يا دينا كلمينا.
2: احنا في مكان مميز زي ما منير كان بيقوله، زي ما كنا لسه بنقول لكم في اللينك اللي فات، والمكان ده في التجمع الخامس واحنا في اي سيتي. وبنعمل ايه؟ بنشوف الابداع، الابداع وصل لفين، وبنشوف دلوقتي في كرييتيف اندستري سامت للنسخه الكتير قوي قوي قوي قوي. بقى معانا شريك مؤسس كرييتيف اندستري سامت الاستاذه مي سلامه، اهلا بحضرتك.
3: عادينا.
2: حابين نعرف من حضرتك بقى في النسخه دي ايه هيكون مختلف، ايه الجديد، ايه اللي الناس هتشوفه مختلف عن النسخ اللي فاتت من السنين اللي فاتت الكتير قوي.
3: اولا قبل ما اقولك ايه المختلف، احنا بجد بجد بنبسطين قوي انتوا معانا.
2: احنا اكتر
1: وبنحييكم جدا،
3: احنا سبيشال قوي قوي ان انتوا جايين وبتطلعوا بالراديو لايف من عندنا. يا جماعه دي حاجه كبيره جدا، فشكرا لكم.
1: احنا اللي شكرا.
2: شكرا قوي.
3: ايه المختلف؟ هو اي ثينك الحاجه الوحيده اللي مش مختلفه هي احنا كتيم والشركاء بتوعنا اللي هو انتوا والشركاء التانيين، لكن غير كده كل حاجه مختلفه.
1: اوكي.
3: الثيم بتاعنا السنه دي ريسيت ريكاليبريت رينفنت، يعني بالبلدي كده خد نفس، ظبط
1: ظبط
3: زوايا ويلا بينا
1: وانطلق.
3: ويلا بينا
1: انطلق، يلا بينا ننطلق.
3: واكوردنجلي غيرنا كل حاجه، غيرنا شكل الفورماتنج على المسرح، غيرنا طريقه الكونتنت. بنحاول عشان احنا ابتدينا من 12 سنه ودي الاديشن ال 28، فحاسين انه مفروض ان احنا نغير شوية من الطريقة اللي الدنيا بتتقدم بيها دلوقتي، دور واخدينه دور على عاتقنا شوية
1: طبعا،
3: فحاسين انه طب يلا بقى. فبصينا بانلز، بقى كلمة بانل دي بقت كلمة
2: كل لسه حتة. كنا بنقول بانل دي شوية. خلاص نلغيها.
3: فزي ما كنت بقول عندكم في الراديو من اسبوعين او 10 ايام، كنت بقول احنا حاطين نو بانل جار، ندفع فلوس
2: اللي يقول بانل بيحط
1: على الهوا. احنا لو قلنا مش
3: لا تمام، انا بقى انا في الراديو
1: طب بانل بانل بانل مش هندفع اهو،
2: مش قلناها بس ف
3: قولها براحتي بقى.
1: لا مش هدفع،
3: مع ان انا اللي عامله الرول دي وبدفع. فلا اكشلي اخترعنا، طب احنا ليه دايما بنريسيف، طب ما نشوف اشكال جديده للفورماتنج. فاخترعنا اشكال جديده للسيشنز على المسرح وحطينا لها جايد لاينز، وعلى اساسها بقينا بندور على كونتنت.
2: زي ايه بقى مثلا؟
3: زي فور اكزامبل عاملين حاجه اسمها ثريد. ثريد از ا ديب دايف انتو بانلز.
1: اوكي.
3: سو يو دو
2: ات
1: كده هنحط في الجار حاجه
3: جديده. لا احنا بنعد وراك.
1: ماشي خلاص كده هنعدي.
3: اتس ا بانل 2.0. ماشي معاك ما تفهمش
2: وكده غيرنا. اوكي.
3: فاشلس بمعنى انه السيشن بتعملها كذا مره بنفس المحاور وبنفس التوبيك بس بوجهات نظر اكسبرتس مختلفه، وكل مره دايركشن الاكسبرتس. فور اكزامبل بنتكلم على اي اي ان جيمنج، فمره جيمرز بس.
1: اوكي.
3: مره ديفلوبرز، مره
1: حاجه سبيسيفيك جدا
3: جول. اكزاكتلي. بدل ما تبقى دايما ريبريزنتيشن واحد، لا تسمع من كذا اكسبرت في الحته وتدخل معاهم جامد في الموضوع. لما تيجي تبص عليها من ناحيه تانية، المحاور بيشوف احنا وقفنا فين المره اللي فاتت ويبتدي يبني من المكان اللي وقفنا فيه.
1: اوكي.
3: And then the third time and then نطلع بان اكتوال فاليو بعد ما بصينا عليها من ديفرنت انجلز. ده مثلا اكزامبل. اكزامبل تاني اسمه انسايد ذا مايند اوف. Inside the mind of ده حد جامد جدا على
1: الاكسبرتس بقى والكريتيف مايندز.
3: Very tough questions to how and why. مش الحمد لله بتوفيق ربنا.
1: لا how it works. قول لنا كل الستبس انت وصلت لكده ازاي اصلا.
2: من الاول خالص بنعرف ايه اللي حصل.
3: How it works عملنا نوع تاني بقى اسمه the formula. 10 minutes.
1: واو.
3: 1 2 3 4.
1: This is how it works.
2: اوكي. فده يناسب كل الايدج. كل اي حد من لسه متخرج، لسه في الجامعه، لسه بيبدا شغل، مكمل في نص شغله وعايز يغير كارير اي حاجه، ده ممكن يفيده فعلا.
3: الحمد لله.
1: طيب هسالك عن الاكتيفيتيز للفئات المختلفه من الكرييتيف مايندز اللي موجودين، بس عايز اسالك برضو انتوا من ايفنت زي ده بتارجتوا مين؟ هل بتارجتوا الناس الكرييتيفز اللي موجودين في الميديا اندستري بس، ولا كرييتيف مايند ده لا يقتصر على كونه بيشتغل في الميديا، يعني ممكن بره الميديا ولا كرييتيف؟
3: شكرا.
1: صح.
3: وهي دي مشكله مش كل الناس بتلقطها في الاول، بس الحمد لله بيجوا عندنا بيشوفوها.
1: اوكي.
3: احنا we're about الاقتصاد الابداعي. الاقتصاد الابداعي ده على فكرة ممكن يبقى دكتور
1: طبعا,
3: ممكن يبقى محامي
1: طبعا,
3: ممكن يبقى museum curator. It's about the creativity in your mind and how you do your job in a creative way.
1: بالضبط.
3: فاحنا فيها كترة actually بيقولنا medicine in fact a very very hard but creative job. يعني احنا عرفنا هيتعالج ازاي,
1: في creative solutions لأي حاجة يعني. اوكي.
3: ف no it's not about the creative director او المخرج, it's about the creative mind. Thank you very much.
2: الشخص المبدع اللي هو بيفكر ازاي يطلع الحاجة اللي تفرق مع الناس.
3: بالضبط.
2: طيب هل ممكن حد يجي وانا مثلا عايز اعرف انا لو هاجي النهاردة ايه هيفرق معايا لو انا مثلا في اي سن, هل هتختلف من شخص لسه متخرج شخص؟
3: كل واحد ليه حاجة.
2: كل واحد
3: في ماستر كلاسز من اول الشباب اللي في الجامعة لماستر كلاسز لناس كبيرة جدا داخلة. يعني في حاجات لطلبة جامعة وفي حاجات لناس بدأت شركات ومقاسها ميديا وعايزة تكبر. فهو اللي هيكسب هياخد سنة كونسلتنسي مننا احنا وميزون بيراميد. في حد زي تي بي بي هيبقى بيعمل نيو بودكاست ان بروجرام ايدياز. في حد زي ام ام اس عامل سبيس وير كل الكرياتيفز بيتكلموا. في يا بصي بجد انت متخرجه من الجامعه او اكشلي في ناس السنه دي جايين لنا في ثانوي.
1: في ناس ما طلعوش اصلا من حاله الجامعه.
3: في ناس من ده وفي ناس سي ليفل.
1: اوكي.
3: وي هاف ايفري ون الحمد لله. اكشلي في حد بيشتغل في الراديو.
1: سلمنا عليه بقى جاي
3: في نجوم اف ام.
2: اوكي.
3: هو اتعرف على الراديو هنا and he landed his job in نجوم اف ام through Creative Summit.
2: هو Creative Summit بصراحة هو فعلا المكان والمركز الإبداعي اللي بيجمع كل الناس الكرياتيف في مكان واحد.
3: وخلي بالك هما اللي بيجوا يحكونا ان الحمد لله ده حصل معانا
1: ما شاء الله.
3: احنا بنعرف منكم مش احنا اللي
2: يعني ايوه
1: فيدباك بتشوفيه بعيد.
3: الحمد لله
1: ما شاء الله. طيب الاديشن الحالية انت كل نسخة بيبقى فيه celebrities, public figures, creative minds, experts موجودين كسبيكرز. الاديشن دي قولي لي مبسوطة بوجود مين؟ اكيد مبسوطة بوجود كل الناس بس مين من الناس قولي لي
3: في
1: لا قولي لي الاديشن دي تعالى اتبسط بكذا وكذا وفي سوبر كرييتيف مايند جاي.
3: انا هجاوبك اجابة مختلفة خالص.
1: ارجوكي.
3: تصدق ان انا الاديشن دي انا my involvement in the agenda was قليل جدا.
1: Okay.
3: I was involved in ازاي هنغير شكل السيشن
1: والفورمات. اوكي.
3: بس الحمد لله السنه دي احنا يجري عندنا بروجرامينج تيم للكونتنت وبيبقوا جامدين جدا بس طبع. دايما بيبقوا صغيرين صايعين خطار فظاع بس صغيرين
1: شطار.
3: السنه دي بصراحه we were very lucky ان جمعنا دينا. She's very senior. She took over. فانا actually بتفاجئ زيك.
2: حلوة قوي.
1: واحنا نتمنى كل التوفيق ان شاء الله بإذن الله.
2: ومبسوطين بالنسخة 28 من Creative Industry Summit وان شاء الله تكون النسخ اللي جاية كذا سنة لان هي بتكون موجودة كل سنة. فدي بصراحة حاجة حلوة قوي وكل سنة بتكون احلى من اللي قبلها.
3: والحمد لله على فكرة احنا من الاماكن اللي بيجي لها ناس كتير من برا مصر.
2: تحفة.
3: عبد الله فرحانين قوي وناس بلاقي registration من بلاد تانية وناس جاية
2: وناس حلو كتير جد. من مختلف كمان الفكر. يعني every mindset بتكون موجودة
1: جوه
2: creative industry. فبجد بنشكر حضرتك جدا ومبسوطين ان احنا موجودين معاكم النهاردة ولسه مكملين معاكم في معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6. استنونا هنرجع لكم تاني بمواضيع كتيرة عن الابداع وضيوف كتير مختلفة. بنشكر استاذة مي سلامة. شكرا قوي.
1: نورتينا وشرفتينا.
3: Thank you.
0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM.

0: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: عايز

0: صف مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: أو صناعة الإبداع. يعني إحنا بنتكلم فقط على صناع الإعلام والإعلانات والجرافيكس والسينما والكلام ده، لا، الحلول الإبداعية مطلوبة في حياتنا بشكل عام، حتى لو شغال أي شغلانة عادية خالص ملهاش علاقة بالميديا
1: لازم تكون مبدع.
0: عادي إن أنت يبقى عندك حل إبداعي وأنت قاعد في البيت ومثلا بتعمل شاي والسكر خلص، اخترع بقى حاجة، بقى ابتكر،
1: يلا نحط نجيب شوكولاتة مثلا،
0: شبيه
1: ناكل
0: شبيه
1: شوكولاتة
0: شبيه
1: مع
0: السكر
1: بس عادي، يعني هيبقى مبدع،
0: ده كرييتيف سولوشن
1: بالظبط،
0: ده عادي. حل مبتكر،
1: ما حطيتش سكر هاكل شوكولاته بداله،
0: اللي هو ايه اللي هو نقدر نبسط الموضوع ازاي، ان هو شيء غير نمطي غير عادي.
1: نمطي شفته، يعني بيقول لك تبقى مبدع وغير نمطي.
0: ايوه غير الابداع هو غير
1: اجل
0: صح، تعملي شيء غير متوقع ولا انت بقى...
1: لا صح،
0: ولو عارفه معلومه ثانيه ومخبيها
1: لو
0: علينا.
1: لو انت شايف مثلا انه في حل لحاجة مثلا مثلا في البيت، اللي هو انت لازم تجيب مثلا حد يساعدك في الكهرباء وانت مش عارف مثلا،
0: لا ده مش ابداع، ده
1: مش احنا،
0: ده مش ابداع،
1: فانت تعرف تبقى مبدع فين
0: لو سمحتي. يعني هات المتخصصين يشتغلوا شغلهم، انما انت تشتغل شغلانة حد تاني وانت مش فاهم فيها، ده مش ابداع،
1: ادي العيش لخبازه زي ما بيقول،
0: تخيش سنة
1: يعني الواحد بيفتي اوقات، بس ده مش هنسميه ابداع، ده هنسميه ان انت بتجرب حظك، عرفت تنجح يبقى حظك حلو، لكن ما عرفتش لا.
0: وانتي في وقت كمان الافكار فيه بقت هي العملة الاغلى في العالم، بل الابداع مش مجرد موهبة، صناعة كاملة بتحرك اقتصاد شركات ومجتمعات. بيجي Creative Industry Summit كواحد من اهم تجمعات اللي بتجمع تحت سقف واحد صناع المحتوى، مخرجين، كتاب، المسوقين ورواد الاعمال والمستثمرين وقادة الشركات، كل دول ممكن تقابلهم في الايفنت اللي احنا فيه ده.
1: عايزين نعرف منكم بما انه بقى النسخة الحالية الـ 28 من Creative Industry Summit هي جاية تحت شعار Reset, Recalibrate, Reinvent، بمعنى اصح ان انت تغير تفكيرك تماما، تفكر في حاجة جديدة وتخترع مرة تانية بطريقة مبدعة وتكون حلوة. فانت لو عندك فكرة تحب ان انت تغيرها ازاي، تحب انه ايه الموضوع المبدع يكون معاك بطريقة مختلفة وبطريقة حلوة وبطريقة مبدعة، قولوا لنا، وقولوا لنا برضو انتوا بتفكروا في ايه من ناحيه الابداع، ولما الابداع يجي في دماغكم بتفكروا في ايه. لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم FM 100.6، انتظرونا هنرجع لكم على طول.
2: انتوا لسه معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم FM.
3: كله عادي اللي انت شمس طلع

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واتطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/نجوم FM. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM.
4: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم FM 100.6 ولسه مكملين في مركز الإبداع Creative Industry Summit ومكملين معاكم بقى بضيوفنا الجمال والضيوف المبدعين. ومعانا أستاذ أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة All Research. طبعا متحمسين قوي نتكلم مع حضرتك ونعرف أكتر عن مشاركتكم في النسخة 28 من Creative Industry Summit.
5: اهلا وسهلا بيكم.
6: اهلا بيكم منورنا.
5: النور بيكم كلكم. انا اسمي احمد سعيد، انا كوفاوندر وسي او او ريسيرش. اول حاجه احب دايما ابدا بيها بما اننا في قناه مصريه وعلى ارض الوطن المصري
6: جدا،
5: ان احنا دايما يعني براود جدا او فخورين ان احنا نكون الشركه العربيه الوحيده اللي بتنافس شركات عالميه في المنطقه في مجال الابحاث التسويقيه ماركت ريسيرش والاستشارات التسويقيه.
6: اوكي.
5: بدانا في مصر 2012، النهارده عندنا بنغطي اكتر من 35 بلد عبر العالم. وشركه رائده والحمد لله نعتبر يعني اسرع شركه ابحاث تسويقيه نموا في المنطقه كلها.
6: ما شاء الله،
4: حلو جدا.
6: طيب استاذ احمد، عايز اسالك على فكره وجودك في ايفنت زي ده وتأثير شغلك، استفادة شغلك من الإيفنت، وإزاي كمان الإيفنت بيستفيد من وجود فيه.
5: ده لو كنت اخترت أي سؤال قبل ما أجي هنا كان هيبقى هو ده السؤال اللي حابب أسمعه، لأن هو إحنا كمان السنة دي نعتبر الريسيرش بارتنر لكرياتيف سامت.
6: أوكي.
5: وعاملين معهم يعني تعاون لذيذ جدا. إحنا بما أننا شركة متخصصة في الأبحاث فموجودين هنا معنا تقريبا 20 يعني شاب وشابة جمال من الشركة عندنا بيغطوا الإيفنت كله. بنحضر كل السيشنز.
6: أوكي.
5: نعمل ريسيرش عليها وبعدين هنبدأ نعمل ما يسمى بالديسك ريسيرش، أو إحنا نعمل الريسيرش بتاعنا أو البحث بتاعنا الخاص ونطلع بوايت بيبر بيجمع كل الإنسايتس اللي طلعت من السيشنز دي بجانب احنا خبراتنا في المجالات المختلفة. نقدر نطلع وايت بيبر مفيد جدا للناس اللي موجودة والمجالات مختلفة يعني.
4: طيب ممكن اعرف برضو من حضرتك ايه اكتر حاجة متحمسين ليها في النسخة بتاعة 2026 من Creative Summit؟
5: انا شخصيا يعني مش عارف هتبقى اجابة يعني مكررة ولا لا، بس الـ AI integration في حياتنا هو ده
4: غير الدنيا
5: كلها. واكتر حاجة هي اكسايتنج لأي حد داق النجاح هو هيبقى شايفها opportunity أو فرصة عظيمة. لأي حد بيبدأ هتبقى أكتر صعوبة شوية لأن احنا مش عارفين اللي جاي ايه. زمان كان الواحد متوقع اللي جاي ايه، الجديد ان احنا مش متوقعين قوي اللي جاي ايه. ولكن دي أكتر حاجة اكسايتد جدا ليها ان احنا نشوف هنقدر نطلع بايه من الايفنت ده. وبنعمل كده بصراحة في يعني اي فرصة تجينا في اي بلد مختلفة نقدر نستفيد بالاي اي انتجريشن في الصناعة بتاعتنا ونخدم بيها العملاء بتوعنا، بتبقى اكتر حاجة بنشوفها مثمرة في الفترة اللي جاية يعني. واحنا كمان يعني نعتبر شركة على اننا شركة يعني عربية. أوكي. احب دايما نقول انها عربية. احنا كمان عندنا شوية انوفيشن وابتكارات اي اي ريليتد في الابحاث نزلناها السنة دي، والسنة الجاية في كمان تو برودكتس اي اي مصنوعين بيورلي من يعني دماغ وابتكارات مصرية 100%.
6: ما شاء الله ما شاء الله. طيب بما انك جبت سيرة الاي اي واحنا موجودين في يعني مكان بيجمع كل الكرياتيفز والناس ليها علاقة كمان بصناعة الميديا، الناس بتوع الشغلانة الصناعية بيقلقوا شوية أو مش عاجبهم ومش مرحبين قوي بفكرة الاي اي، علشان في بعض الناس فاكرة ان هو هيبدل اماكنه، في حين ان انت كراجل شغال في الكارير بتاع ريسيرش اكيد انت شايف الاي اي ده تول ممكن تستفيد بيها وتطور شغلك مش تبدل وجودك. رأيك ايه في الموضوع ده؟
5: ده كلام سليم 100%. النهاردة احنا بنعمل استشارات في مجالات زي الريل استيت، زي شركات الأدوية، زي الحكومات، بنشتغل مع الحكومات السعودية تقريبا كلها. فالمجالات مختلفة جدا. النهاردة لو بنفكر فيها، انا هفكر فيها من كأنتربرينور، انا مش عايز ابدل الموظف، انا عايز اكبر، انا عايز سكيلابيليتي،
6: عايز اطور
5: الموظف عشان بيه اكبر. النهاردة لو الموظف بياخد من وقته عشان ينفذ مشروع بياخد من وقته اربع مراحل، الاربع مراحل دول بياخدوا منه شهرين. لو الاي اي هيوفر لي مرحلتين منهم، هيبقى هو هيعمل مشروعين في وقت مشروع واحد
6: بالزبط.
5: فهو احنا بنبص لها دايما ان هي زي ما بقول فرصه، فرصه للسكيلابيليتي اكتر، فرصه ان انا اخلي الموظف يشتغل شغل اقل في الحاجات اللي هي بتاخد التايم كونسيومينج او اللي بتاخد وقت كتير منه، ونركز في الاستشارات، نركز في ان احنا بنبيع ايه. بنبيع افكار واستشارات وبلانز. لو انا النهارده هبقى عندي وقت اطول واكتر ان انا اشتغل على الحتة الاي اي مستحيل يعملها وهو ده اللي بنشوف النهاردة. لسه كنت عندي يعني بتكلم مع ناس معايا في الشركة، احنا بقينا خلاص كل الناس بقت متمرسة النهاردة، اللي بيجيله ريبورت هو بيعرف ده ريبورت اي اي
4: خلاص على طول.
5: احنا عرفنا فهو احنا عدينا مرحلة، انا بسميها كانت مرحلة السذاجة، احنا النهاردة في ماتيوريتي شوية، اي اي يساعدني عشان يوفر وقتي، يديني افكار احسن. لكن ربنا يعني انا معلنا المخ يعني اكبر اي اي في العالم يعني.
4: انا ده اصلا كان سؤالي الجاي، عايز اعرف برضو بما انه الاي اي بقى متدخل قوي في حياتنا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، فعايز اعرف ايه الحاجه اللي مهما اتطور الاي اي فيها زياده عن اللي برضو حضرتك قلته، ممكن اي اي ما يساعدش خالص الشخص اللي بيعمل حاجه انتوا بتعملوها ومتميزين فيها.
5: بصي في يعني في اكزامبلز بيرسونال ممكن اقولها لك، بس يعني انت سالتيني حاجه في الشغل، بس يعني لو هتكلم على الشغل النهارده، انا عندي علاقه مع العميل بتاعي، وانا العميل بتاعي ده هو شركه اكس، مش هقول اسامي زي هعمل زي انكو اللي هو بلاش اعلانات والحاجات دي، عمري فهمت الموضوع ده، بس يعني مش هقول اسم شركه.
4: شكرا.
5: ف العميل ده انا بشتغل، هو عميل ده بيعمل 10 منتجات تمام، انا متخصص معاه وبشتغل معاه بقالي 10 سنين في منتج معين. هو الاي اي لو اتشقلب هو مش هيفهم ولا يعرف مدى علاقتي بالعميل، مش هيعرف تاريخ المنتج ده في السوق المصري او السعودي او الاماراتي او الاردني عامل ازاي، مش هيقدر يعرف هم جربوا ايه منتجات قبل كده والمنتجات دي نفعت ما نفعتش، فشلت ما فشلتش، راي الناس مش راي الناس. في الاول وفي الاخر انا اللي انا سايق الاي اي، الاي اي مش سايقني، ودي يعني ممكن يبقى عنوان
6: طبعا
5: هام جدا،
4: لان
5: اكبر حاجه مغلوطه الناس النهارده. انا يعني كنت بتكلم مع واحده بتقول لي انا مسافره مع جوزي، كتبت الاي اي وهو عارف انا عندي ولاد ايه، وقال لي نروح فين. انا ده بالنسبه لي ضرب من الخيال
6: طبعا.
5: خلاص احنا الانسانيه كده
4: يعني
5: هو يعرف ذوقي منين، هو يعرف انا بحب
6: المشاعر إيه؟ بتتشال نفسها من كل حاجه
5: بالظبط كده. فهو فهم الاي اي يعني مش عند كل الناس، عند بعض الناس مغلوط شويه. احنا نسوق الاي اي هنوصل اسرع، هنوصل مور افيشنت، احسن بشكل عصري بشكل اذكى، بس وانا سايق الاي اي مش وهو اللي سايقني.
4: صح.
6: استاذ احمد سعيد كوفاوندر روي وريسيرش، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبست اوف لك، اتمنى لك كل التوفيق في النسخه الحاليه وكل التوفيق مستقبلا ان شاء الله.
4: شكرا
5: قوي لحضرتك وللايجابيه. انا الناس اللي موجوده لو شايفه الضحكه اللي انا شايفها دي يعني هيبقوا كلهم عايزين يقعدوا معايا.
4: حضرتك موجود معانا والابداع كله بصراحه، يعني شكرا جدا جدا، ولسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6.
2: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير، مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات.
2: مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بملف الصناعة وإتاحة تيسيرات لهذا الملف الحيوي.
1: وزير المالية يعلن أن مصر تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبا لتعزيز الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد.
2: وزير الخارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في اليابان.
1: الكويت تسلم القائم بالعمل الإيراني مذكرة احتجاج بشأن الاعتداءات المستمرة وقرارا بخفض أعضاء السفارة.
2: وزير الصحة يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون الثنائي.
1: وزير العمل ونظيره اللبناني يبحثان تعزيز التعاون المشترك على هامش مؤتمر العمل الدولي.
2: وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لإفريقيا.
1: وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد التعاون في مجال تطوير التعليم الفني.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يتابعان ملفات النظافة والتصالح على مخالفات البناء وتطوير المناطق التاريخية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: 5634480.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول,
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
4: عرفت فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
6: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم FM.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم FM 100.6 ولسه مكملين في Creative Industry Summit ولسه معانا ضيوف كتير كتير مهمين وضيوف كل علاقتهم للإبداع. الإبداع طبعا يعني أمبريلا كبيرة جدا بنتكلم فيها والضيوف اللي معانا كتير مهمين ليهم علاقة بكل حاجة ليها علاقة بالإبداع.
2: أكبر تجمع لصناع الإبداع فالطبيعي إن احنا نلاقي صناعات مختلفة مرتبطة بفكرة صناعة الإبداع بشكل عام سواء سينما أو تلفزيون أو راديو أو إعلانات. علشان كده بينضم لينا ضيف مهم جدا أستاذ والي ولي الدين نائب رئيس شبكة تلفزيون النهار. يا أستاذ والي أهلا بيك منورنا.
3: أهلا بيك ربنا يخليك يا حبيبي ربنا. ازيك يا دين عاملة إيه أخبارك
2: إيه؟ كله تمام الحمد لله. في البداية أكيد هنسألك عن فكرة الكريتيف اندستري سامت وعلاقة التلفزيون وصناعة الميديا بالكريتيف اندستري. قول لي موجود علشان اكيد في رؤية للمؤسسة ما وفي رؤية كمان لصناعة الابداع مستقبلا في المؤسسة.
3: طيب احنا اول مرة النهار تشارك في كريتيف اندستري سامت والحقيقة الموضوع حلو جدا جدا واكتشفت ان يعني لما كنت جاي كنت فاكر الموضوع مقتصر على الجزء الابداعي اللي علاقة بالسينما والتلفزيون. اكتشفت ان في مجالات اخرى وصناعات اخرى مشاركة زي الابحاث التسويقية زي ففي اكتر من مجال مشاركين بورش عمل وباكتر من بوث في كذا حاجة.
2: اوكي
3: احنا مشاركين احنا النهار وإير بورشة عمل ليها علاقة بضغط الميزانيات والإنتاج التلفزيوني يعني سواء الإنتاج التلفزيوني أو إنتاج الإعلانات يعني. فمين اللي بنتكلم على التطور اللي حصل في السنين اللي فاتت على الاقتصاد بشكل عام أثر على الإعلان والمعلنين وبشكل كبير على الإنتاج التلفزيوني والكونتنت نفسه. تغيير البيهيفير بتاع الناس بقت تتجه للديجيتال أكتر فده أثر على التلفزيون شوية وبرضو الإعلانات بنفس الطريقة فخلى أنه بقى مضطرين أن أنت تعمل إنتاج تحاول توصل بيه لنفس الكواليتي اللي التلفزيون بيقدمه لأن التلفزيون بيقدم كواليتي زي ما أنت عارف أكتر من الديجيتال مش بيحتاج إضاءات
2: في ستاندرز معينة للتلفزيون وفي نفس الوقت تماتش النيد بقى بتاع السوشيال ميديا
3: بالضبط كده بالضبط. فالتوبيك اللي بنتكلم فيه مينلي ازاي نقدر نعمل انتاج بكواليتي عالي بجودة عالية في ظل الميزانيات المحدودة اللي نقدر نشتغل بيها او نعلي كمان الكواليتي. الحقيقة هو في اكتر من تدرج حصل انه عدد الاستوديوهات الحاجات اللي فيها تكلفة كبيرة ازاي قدرنا التوبيك الرئيسي للورشة العمل بكرة ان شاء الله يعني.
1: أوكي. طيب ممكن تتكلم فيها تفيد بيها الشخص اللي جاي يسمع حضرتك بكرة في التوبيك المحدد ده هيستفيد ايه مثلا من ناحية الابداع او من ناحية ان هو لو عايز يكون يفكر بنفس الابداع اللي هيكون في دماغ حضرتك مثلا.
3: طيب انا حاطط اكتر من مثل ليه علاقة بالسينما والافلام القصيرة والاعلانات ومش حاطط امثلة ليها علاقة بالتلفزيون علشان ده يبقى الاسايمنت اللي بعد ما نخلص ورشة العمل دي هنفكر فيها بشكل مباشر. الفكرة انه دايما الناس بتحكم على اي انتاج تلفزيوني مغلوطة لان احيانا بيبقى فيه حاجات انتاجها ضخم جدا وبتحققش نجاح. هتكلم فيه دايما هي الفكره ولا البادجت مين اللي بيأثر. لا احيانا تكون فكره زيرو بادجت ومدي امثله كده ومع ذلك بتنجح وبتفرقع وبتعمل يعني مشاهده عاليه جدا واحيانا يبقى انتاج ضخم جدا جدا جدا وتاثيره ما اثرش يعني. فدي اكتر حاجه هنتكلم فيها ومدي امثله بحاجات اتنفذت فعلا سواء اعلانات او سينما او افلام قصيره وكانت تقريبا بزيرو بادجت.
4: اوكي.
3: فده من لي اكتر حاجه ان شاء الله بكره هنتواصل فيها
4: ان شاء الله.
2: طيب في التطور الكبير جدا اللي عايشينه واللي بنشوف فيه في الاي اي في اي حاجه بتسيرف الكرييتيف اندستري، شايف ايه حضرتك التحدي الاكبر بالنسبه للمؤسسات الاعلاميه النهارده في السين علشان تستمر بنفس الانتاج وبنفس القدره على التواجد كمان في السوق؟
3: انت شفت البرزنتيشن
2: بتاعتي؟ انا ما شفتش حاجه والله انا شفتها
4: اشيت على فكره
2: لو شفت الاول.
3: احنا يعني اتطورنا في الحاجات اللي مينلي بتاخد بادجت كبيره جدا زي البلاتوهات
2: اوكي
3: والديكورات والاضاءه
4: اوكي.
3: فدول مينلي وانتم فاهمين يعني في الفيلد فعارفين انا بقصد ايه. انه مثلا في مجال الاضاءه اتنقلنا من الاضاءه الهالوجين اللي هي بتاع حراره كبيره وبتحتاجها من الديكورات الاخشاب للسكرين بتقدر تحلم بيها
2: بالديكور
3: بالظبط كده. واخيرا الاي اي ده من ضمن الحاجات اللي في الورك شوب. ان احنا بدانا بعملنا كورسات لكل شغالين لما بدا الاي اي يظهر في كل المجالات يعني تيليكوم مصانع كل الناس بقت بتستخدمه. فخدنا يعني ناس بدأت تذاكر الموضوع ده بيمشي ازاي وازاي نوظفها جوه الميديا او جوه الانتاج التلفزيوني. ففي اكتر من مثل في الصوت، في مجال الصوت، في مجال المزيكا، في مجال مثلا زي البرامج الدينية كنت بيبقى وان مان شو هو ضيف او مذيع سوري. او بيتكلم في حاجه دينيه فتلاقي
4: ده اللي هو مفيش تغيير منها
3: كروس فاير مفيش توك بيحصل ما بين مفيش تفاعل أيوه. يعني.
2: ولا في كونتنت حتى بيطلع غير البني ادم
3: غير البني ادم بيحكي قصه ساعات وانت بتفرج غصب عنك المخرج يحاول يحلها بطريقه تانية انه يغير من زاويه لزاويه من كاميرا لكاميرا. زمان عشان تعمل معادل بصري فمثلا بتتكلم عن غزوات
2: وهل هترسم ولا تصور ولا
3: جرافيك
2: إيه
3: ولا الاي اي بقيت بتديله برومبت مظبوط
4: ويطلع الحاجه في اقل من دقيقه
3: ويطلع لك الموضوع وتبقى بتتفرج وبتتخيل وبتشوف اللي انت بتسمعه. فده مثل يعني من الحاجات اللي الاي اي اثر فيها. المزيكا والجرافيكس الاي اي بتفكر هجيب حد يكتب ويلحنوا ويوزعوا ويمكسجوا وكل
2: انتاج من دول وبعد
3: كده الفيجوال بتاعه عامل ازاي والجرافيك عامل ازاي. دلوقتي بقيت بتعملها في خطوه واحده وكاستمايز
4: كله في مره واحده اساسا
3: الكوبي رايتس بتاعتها بكل حاجه وتقريبا ببلاش. فساعات التكنولوجيا بقى ليها تاثير كبير جدا على حجم الميزانيات والوقت كمان عامل الوقت.
4: بما ان احنا اتكلمنا عن التكنولوجيا بقى وتطور التكنولوجيا دلوقتي بقى سريع جدا ما بنلحقش نكون غمضنا بنفتح نلاقي الدنيا اتغيرت تماما. فعايز اعرف من وجهة نظر حضرتك لو الاعلام بعد مش هيفضل زي ما هو وايه اللي ممكن يفضل ثابت ومش هيتغير مهما التكنولوجيا اتطورت او الاي اي دخل في حياتنا اكتر كمان.
3: طيب هو اكتر من يعني ممكن نتكلم في حتتين. اولا هي الرسالة الاعلامية عمرها ما تتغير. بوجود الاي اي ومن غير الاي اي انت عندك رسالة اعلامية محددة بتواجهيها بتوعية اجتماعية فالرسالة عمرها ما تغير. الطريقة هي اللي هتتغير.
4: أوكي.
3: ورأيي انه يعني من ضمن الاخوية اللي كانت بتقول ان الاي اي هيستغنى عن البني ادمين هي مش حقيقة. يعني هو اللي مش هيتعلم الاي اي هو اللي مش هيقدر يكمل في
2: اللي مش هيتعلم يستخدمه ازاي
3: ازاي بالظبط.
4: هو هيساعد الشخص
3: مش هيلغي الكرييتيف او الشخص المبدع اللي بيشتغل لكن هو ممكن يبقى عامل مساعد قوي جدا يخليك تكمل وتزيد.
4: صح.
3: فالتكنولوجيا على فكرة انا من الناس اللي كنت بريزست مثلا اي افكار جديده ليها علاقه بان ما اجي اعمل ديكور ليه بقى على سكرين أي تغيير بيبقى فيه مقاومة من الأول لأنك متعود على القديم
2: طبعا.
3: بس لما بتجرب وبتشوف
4: طب ما هو حلو
2: بتلاقي بيفيد
3: طب ما نجرب يعني هنفت وممكن نطلع أحسن
2: بالزبط.
3: يعني فلوس يعني فلوس وتوفير وكواليتي
4: وتطور
3: وتطور فاللي مش هي اللي مش هيجري ورا التكنولوجي اللي بيحصل او مش هيتعلمه اعتقد هيقع بسرعه جدا
4: هيكون فعلا مش سابق حتى
3: مش هيبقى سابق
2: بخطوه طيب في العصر الحالي وبما ان حضرتك يعني ديسيجن ميكر في واحده من اكبر الشبكات التلفزيونيه هل احنا في العصر الحالي مشكلتنا هي الكونتنت الكتير ولا ندره الكونتنت الكويس
3: الكونتنت كتير او
2: ولا الكونتنت الكويس بقى نادر يعني نازل كونتنت كتير زي ما بيحصل على السوشيال ميديا مثلا تلاقي حد بيقول لك انا هبوست 3 4 5 مرات في اليوم ونفس تقريبا الكلام ده ممكن يحصل في الصناعه ان احنا نطلع برامج كتير ونطلع مسلسلات كتير مش مهم نركز قوي في الكواليتي ولا نركز قوي في الكواليتي ومش مهم العدد اللي احنا ننتجه
3: لا هي كوانتيتي ولا كواليتي
2: بالظبط
3: لا انا تاني انا قلت لك في الاول انه هي الفلوس ولا الفكر هي الفكر والدليل على كده ان الديجيتال لما دخل واقتحم وغطى بشكل كبير على انتاج التلفزيوني كان مبني على فكرة مش مبني على ابهار صورة ولا بالعكس في برامج بكاميرا جو برو صغيرة وعامل ملايين المشاهدات
2: بالزبط.
3: فالفكرة هي اللي يا هتروح يا مش هتنجح
2: طيب والفكرة دي لو في لو محتاجه بادجت عشان دايما فكره ان از كرييتيف لما باجي اطبق فكرتي فبصطدم بفكره ان هو لا ما فيش بادجت يكفي الفكره دي او احنا دلوقتي مضغوطين فمش هينفع ننفذها فندور على بديل الفكره هل ممكن تغير رايك ان انت توفر بادجت لو كويس عشان تنفذها
3: انت غشش البرزنتيشن
2: والله خالص الشغل
3: طيب هقول لك هي دايما العلاقه الطرديه ما بين الفاينانس الجماعة الماليين
2: وما
3: بين الكرييتيفز
2: جدا
3: هي دي بقى المشكلة القائمة من الأول
2: دي حقيقة.
3: وأنا للأسف عشت الاتنين يعني لما كنت مخرج بس ماليش علاقة بالإدارة كنت كرييتيف ما كنتش بفكر هو إيه الهدف من إنتاج البرنامج ده اللي عايز أعمله تولز كبيرة جدا كاميرات معدات
2: إبهار بقى
3: إبهار لأن ده إثبات شخصي
2: طبعا
3: بلس المكان اللي أنا فيه
2: طبعا
3: لما اتنقلت الإدارة بشكل كبير بقيت مقسوم ما بين الاثنين اني عايز احقق الجماعة الفاينانس الهدف الاساسي من الانتاج التلفزيوني ده
2: والكرييتيف فيجن
3: وما وقعش الكواليتي ما بين فانك تبالانس ما بين الاثنين هو ده التشالنج الحقيقي
2: اوكي
3: فانك توصل لانك تحقق لهم هم الماليين البادجت المطلوب
4: اللي
3: العائد اللي هم عايزينه هو بيستثمر علشان عايز انفستمنت عايز هدف ليه هدف ربحي
2: طبعا
3: وبرضو انت ككرييتيف لازم تعرف هو انت بتعمل برنامج ده ليه يعني خلينا نقول ان في برامج اهدافها مختلفة في برامج هادفة او يعني جاذبة للاعلانات فدي ممكن يتصرف عليها برودكشن معين وفي برامج الهدف منها انك تعمل لويالتي للمشاهد وتكسب
2: او اويرنس بقى
3: اويرنس او يعني الرساله الاعلاميه يعني بشوف ان الاخبار مثلا هي مش جاذبه للاعلانات
2: ولا تهدف للربح يعني.
3: ولا تهدف للربح البرامج الدينيه نفس الموضوع
2: بالظبط
3: لكن التوك شو المنوعات المسابقات
2: الدراما.
4: الافكار المختلفه اللي هي ممكن تلاقي
3: دي افكار هي جاذبه للاعلانات فانك تبالانس ما بين انك تعمل برامج تعمل بيها فيورشيب محترمة وبرامج تبقى انت بقى تصرف هنا فين هو ده السؤال بتاعك انا ممكن اصرف هنا بس بنسبة وهنا بنسبة اقل لان كل واحد ليه هدفه وانت كرييتيف بتفكر بس انك عايز تعمل احسن حاجة
2: طبعا
3: وانت في الشكل ده بيبقى طبعا
2: ديسيجن ميكر طبعا هو انا في
4: استاذ وائل ولي الدين نائب رئيس قناة النهار احنا بنشكر حضرتك جدا اتبسطنا بالكلام مع حضرتك واستفدنا جدا ومتحمسين كمان للوركشوب توك بكره وان شاء الله تكون كويسه قوي
2: بيست اوف لوك ان شاء الله موفق ومبسوطين جدا انك كنت معانا ونتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله
3: ربنا يخليك يا رب اكون
4: جدا يعني استفدنا من حضرتك قوي فعلا شكرا قوي لحضرتك
2: نورتنا وشرفتنا
3: ميرسي جدا
4: ولسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6 ولسه هنتكلم عن حاجات ليها علاقه بالابداع كتير جدا استنونا
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام 100.6

أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منه؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنه ما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على youtube.com

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام، لسه مكملين معاكوا حلقة مميزة ومختلفة جدا من كرياتيف اندستري سامت. لسه بنتكلم مع عقول مبدعة مفكرة افكار جديدة جدا، ودينا هتقول لنا دلوقتي هنروح على فين.
2: طبعا زي ما انتم عارفين احنا في كرياتيف اندستري سامت وبنتكلم عن الابداع، واحنا معانا الابداع نفسه. زي ما احنا عارفين بيكون معانا ضيوف مهمين جدا وليهم علاقة بكل الابداع، وعايزه اقول لكم ان احنا معانا بقى شخصيه مهمه جدا ليها علاقه بكل البلاتفورمز اللي انتوا بتشوفوها وبتتفرجوا عليها، وهي الاونر والمؤسسه لشركه مو فور نتورك، وهي ليها علاقه بسين ايتس كايرو سين كل حاجه، يعني الفصله كل حاجه كل حاجه انتوا بتشوفوها على انستغرام وفيسبوك. استاذه ايمي موافي هي اللي ليها علاقه بيها، فرحانين قوي ان حضرتك معانا.
3: انا اسعد.
2: اهلا بحضرتك. عايزين نعرف انه كل سنه حضرتك بتكوني مشاركه في كرييتيف اندستري سامت، السنه دي بقى ايه اللي هيكون مختلف؟ لانه المره دي هتكون مختلفه زي ما هم عارفين، وكل الفكره نفسها والسيستم والتفكير مختلف تماما، فحابين يكون ايه مختلف برضو ليه مشاركه مو فور بكل مشتقاتها؟
3: احنا دورنا كمو فور في الاخر ان احنا بنحكي الحكايات اللي هي بتحصل في الـ في الـ في السامت، فيمكن يعني شغلنا مش هيتغير قوي، بس احنا دايما super excited. يعني احنا دايما بنقول ان our mission is to spotlight the people, places and movements shaping Egypt today. فمؤتمر زي ده بتجمع كل الناس المهمين في مصر في مجال الابداع. It's the perfect place for us ان نتكلم مع احسن ناس.
1: انتوا احسن ناس.
2: مبسوطين ان حضرتك معانا اساسا، وان احنا هنتكلم مع الكرييتيف مايند اتسلف، يعني ان حضرتك الابداع نفسه بداتي من زمان قوي قوي قوي، ومن قبل حتى ما يكون في السوشيال ميديا والديجيتال وكل الحاجات اللي دخلت في التطور. كمان الاي اي لما اتطور ممكن يفرق معاكم في ايه؟
3: الاي اي مهم قوي اكشلي بالنسبه لنا. انا عارفه الناس بيخافوا جدا من الاي اي في المجال ده بالذات، وفي مجال او في اي حاجه ليها علاقه بالابداع، بس انا شايفه اكشن الاي اي هدلنا فرصه كتيره كمبدعين كفنانين كارتست كرايترز، ان كل شغل الادمنستريتيف كل الميكانيكال ليبر اللي حوالين الكرياتيفيتي ممكن يتشال، فالتركيز كله ممكن يكون في الابداع. فانا بشوفها كفرصه كبيره جدا لينا كلنا في المجال، و I'm very excited. احنا حتى في مو فور ابتدينا ان نشيل حاجات كتيره قوي كانت بتاخد وقت الناس اللي بيكتبوا الناس اللي بيخرجوا.

0: اويرنس كتير في الاول.
1: اه يعني احنا ابتدينا مش ان هو انت انت انت يعني are you creative are you good at what you, لا احنا ابتدينا من الصفر.
0: عندك انستغرام ولا لا؟
1: عندك انستغرام؟ شفت انستغرام؟ عشان كان في اول انستغرام خالص. التويتر احنا كنا جامدين قوي في التويتر اياميها. ما بقتش تويتر طبعا, بقت اكس. طبعا كانش في ايلون ماسك. تويتر كنا بنعلمهم ازاي ان دي انجيجوا مع الاودينس, نعلمهم ازاي اورجانيك ريتش. كنا نقعد مع كلاينتس, الكلاينتس يقول لنا طيب بوستوا 7000 مره في اليوم, ونشرح لهم لا يا جماعه مش كل بوست, مش كل بوست بتشاف,
0: بكل كل بوست
1: حاجات
0: مفيد.
1: دلوقتي لاي حد مش حاجات بدائيه جدا بدائيه جدا, بس احنا بجد اما ابتدينا كنا لسه في المرحله دي.
2: صح. طيب ممكن اعرف من حضرتك برضو, ممكن من وجهة نظرك تعرفي مين الكرييتر الناجح واللي لسه مش in the right place قوي, او مش عارف يبدأ صح ازاي؟ يعني ممكن نقول على الكرييتر الناجح ده ناجح لان هو عمل ايه
1: اللي هو انا يعني
2: الادج بتاعه اللي خلاه مثلا
1: السوشيال ميديا دوشة, right? السوشيال ميديا دوشة وبس. فلو انت هتحاول تقلد حد او تكون زي حد تاني او تعمل حاجه مش اوثنتيك لنفسك, انت هتتوه في الدوشه دي. الناس اللي بجد اللي بيبانوا في الاخر بيعملوا حاجه, مش لازم تدور انا عاوز اعمل حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده. انت لازم تدور انا عاوز اعمل حاجه تبعي, حاجه شكلها زي, ودي اكتر حاجه انا بحس ان في الاخر هتتشاف الاوثنتيسيتي. احنا
0: طبعا
1: الناس من غير ما يحسوا ومن غير بيعرفوا ليه they connect to when someone is very real about what they're doing. بتبان.
2: بشكر حضرتك جدا جدا.
1: Thank you.
0: نورتينا.
1: شكرا مجد. شكرا مرسي جدا.
2: شكرا جدا لحضرتك, وشكرا لكل الناس اللي سمعتنا النهاردة. كنا في Creative Industry Summit وتكلمنا عن كل حاجة ليها علاقة بالإبداع, وبنشكركم قوي قوي انكم سمعتونا.
0: اه بنشكركم جدا, واستنونا بكره من نفس المكان مع نفس الناس نتكلم مع كرييتيف مايندز اكتر, نقول لكم ايه الجديد في الكرييتيف اندستري. استنونا بكره حلقه جديده جدا معاك في السكه دايما اربع وخميس وسبت,
2: وكمان شويه هتكون معاكم جيهان عبد الله في اجمد سبعة. استنونا. باي باي.
0: باي.
3: كنتم معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة التنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
1: وزير التأمين يؤكد تحديث قواعد بيانات الدعم يضمن وصوله الأكثر احتياجا.
2: وزير الكهرباء يبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعزيز الشراكة في التحول الطاقي والطاقة المتجددة.
1: وزير البترول يبحث مع شركة بترول عالمية تسريع اتفاقيات ربط حقل الغاز القبرصي في مصر.
2: وزير المالية يعلن أن مصر تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبا لتعزيز الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع شركة بريطانية فرص التعاون في مجالات التخطيط العمراني.
2: الهيئة العربية للتصنيع توقع عقود تصنيع سيارات إسعاف مجهزة.
1: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية سبل التعاون المشترك.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: دلوقتي جي معاكم مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: احنا موجودين معاكم دلوقتي في حلقة جديدة من اجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام، وطبعا موجودين خارج استوديوهات مدينة الانتاج الاعلامي. معاكم جيهان عبد الله على الهواء، لكن النهاردة حلقتنا ممتدة حبتين ثلاثة اربعة. احنا النهاردة مش هنبقى معاكم ساعة واحدة، لكن احنا في تغطية خاصة مستمرة لحد الساعة عشرة. هنتعرف مع بعض اكتر على تفاصيل The Creative Industry Summit اللي احنا موجودين فيها 2026، موجودين لايف من المكان نفسه، من مكان الحدث، مكان المؤتمر، مكان الصامت. وهيكون معنا انترفيوز لناس مهمين جدا مشاركين في الصامت السنة دي. هنشوف ايه الاختلافات اللي حصلت ما بين السنة دي والسنة اللي فاتت. هنشوف ايه اهمية دور الصامت للشركات والافراد المشاركين فيها، وده اللي ده اللي احنا بننقله لحضراتكم دلوقتي على الهواء على نجوم اف ام 100.6. تحياتي ليكم، واتمنى ان انتوا تتابعونا وان شاء الله تسمعوا معلومات جديدة، لان كل الهدف من الصامت هو الكرياتيفيتي، هو الابداع، هو ان احنا نكون مختلفين، نكون متجددين، نكون متطورين، نكون على نفس مستوى الاحداث اللي بتحصل حوالينا المحليه والعالميه واللي بقت وتيرتها سريعه جدا جدا. فلازم على طول نفضل مطلعين ونفضل عندنا تفاصيل ومعرفه اكتر واكتر. وارجوكم، مهم جدا ان انتوا تتابعوا الانترفيوز، هتعرفوا تفاصيل بجد، وهنشوف من خلال الراديو، من خلال نجوم اف ام، هتشوفوا بعنيكم وتسمعوا ايه اهم التفاصيل اللي بتحصل في The Creative Industry Summit 2026.
0: انتوا مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: لسه موجودين معاكم لايف في The Creative Industry Summit وخارج استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن احنا نجوم اف ام بنواكب معاكم احدث التطورات وموجودين لايف لايف لايف على ارض الواقع من بره الاستوديوهات، ومعانا ضيوف اكيد وانترفيوز زي ما وعدناكم في بداية الحلقة، انه بنبقى مهتمين جدا ان احنا نتعرف على المشاركين ونتعرف على تفاصيل المشاركة. كمان معانا ضيف الحقيقة عزيز على قلوبنا كلنا، وضيف هو يعني صديق، وهو كمان يعني من المؤسسين والمشاركين دائما في The Creative Industry Summit، هو الأستاذ هشام سليمان، رئيس تنفيذي لهاما فيلم برودكشنز والمنتج المعروف والمحبوب قبل ما يكون أي حاجة. فإحنا طبعا هشام سليمان كل ما بنشوف عمل جيد، كل ما بنشوف حدث مهم، كل ما بنشوف حاجة حلوة لازم يكون هشام جزء منها. تحياتي ليك وسعيدة جدا أني شفتك.
2: شكرا جدا جدا بجد، وكلامك كله مدروح لأن أنت يعني صدقت العزيزة.
1: بجد والله سعيدة أن أنا قابلتك النهاردة. المشاركة ليك رقم كام في السامت؟
2: من أول مفتحه، من أول
1: صح؟
2: يوم
1: أنا قلت
2: من أول يوم لحد النهاردة. أنا منساش من 2016 لما كنت بعمل أول كتاب بتاعي اسمه حدث بالفعل. توقيع الكتاب كان هنا، يعني الكرياتيف صار ما كانش هنا في المكان، بس يعني كان حاجة بالنسبة لي عظيمة جدا. كان أول كتاب بعمله كان وقفوا جنبي مي سلامة ونعمات، والنهاردة أنا عندي متحف السينما المصرية داخل بالمتحف، فتعالوا اتفرجوا على المتحف وتتبسطوا. المتحف عظيم.
1: ثانية واحدة بقى، عشان ده هو ده الحدث دلوقتي أو المعلومة الهامة، متحف السينما المصرية. الاسم ضخم وفخم وعظيم، يعني أفهم من كده إنه فعلا مكان يوجد فيه كل ما هو متعلق بالسينما ولا معناه؟
2: خليني اقول لك، هي سينما مصرية تستحق. بس اقول لك انا عندي ايه، عندي الكاميرات اللي صور بيها استاذ يوسف شاهين واستاذ صلاح ابو سيف افلامهم، عندي الكاميرا اللي صور بيها اول فيلم اتصور بيها فيلم شيء من الخوف، اخر فيلم اتصور بيها كان فيلم الحريف للاستاذ عادل امام. الكاميرا دي موجوده عندي، كل التليفون ظهر في السينما المصريه انا عندي بملكه الحمد لله، سواء فيلم مراتي مدير عام لحد فيلم ثقافي، يعني كل الافلام الموجوده بعدت علينا، كل الافلام عندي في المكان اكتر من 130 تليفون محمول، طلعوا في حوالي 35 فيلم او 40 فيلم لانهم بيكرروا، فيعني هو عدد الافلام هي بس التليفون هو اللي بيكرر. عندي كمان راديوهات طلعت في الافلام، عندي تلفزيونات طلعت في الافلام، عندي رموش سعاد حسني، عندي شعر يوسف وهبي، عندي لبس سميرة أحمد، عندي لبس مدلين طبر في طريق الإيلات. الحمد لله متحف يليق بالسينما المصرية.
1: معلش، هو السؤال بقى اللي لازم أسأله، كيف اقتنيت هذه الأشياء؟ يعني أنت من زمان ومن فترة من سنين بقى قعدت بتجمع هذه الأشياء.
2: فاكرة فيلم العار؟
1: طبعا. محدش
2: شاع عمري،
1: محدش
2: شاع عمري. انا بشتغل واشتغل عشان اشتري قطعه. لا ربنا يستر، اشتغل عشان اشتري قطعه، بشتغل عشان اشتري قطعه، وده يعني ده الشغف بالنسبه لي ان انا اشوف متحف.
1: يعني ابتدت كهوايه مثلا عندك وبعد كده تحولت الى مشروع.
2: هي تعالي نقول وراثه، لان انا جدي كان بيخش المزادات يشتري صور وبراويز. بحب احكي قصه دي. احنا عندنا لوحه في البيت في الزمالك، اللوحه دي اشتراها جدي سنه 60 ب 60000 جنيه، العماره كلها كان ب80,000. جدي اشترى شقة لوحة وحطها في الشقة اللي هي إيجار وما اشتراش العمارة. يعني دي متخيلة الجنون بتاعت العيلة عندنا. طبعا احنا بنندم كلنا غالبا، ان انا ده ولادي هيقولوا عليه ان بابا اشترى كاميرا وكان ممكن يشتري، مش عارف هيقولوا عليا ايه. يعني
1: المنتج هشام سليمان، سؤالي ليك من هذا الموقع، يعني هل المنتج الجيد لازم يكون مبدع ولا يكفي ان هو يكون مدير جيد وخلاص؟
2: لا، لازم يكون مبدع. كل الناس منتجين شطار، من سواء الراجل اللي بيبيع الخضار شاطر، لانه عارف كويس قوي ان هو لو قعد في مكان معين في الوقت المعين هيشوف اللي مثلا عند وزاره الزراعه فيبيع حاجه بالخضار عشان الستات وهي خارجه الساعه 2 الظهر، فتلاقيه بيجيش 7 الصبح برده يقول ما تنزل يا راجل روح شغلك. لا، هو عارف هو هيروح 2 عشان الموظفه تخرج 2:30 وهي مستعجله تروح بيتها يبيع لها الحاجه. الشطاره في الاداره، لكن المنتج الشاطر هو اللي يعرف يدير. يعني مثلا كان عندي حاجات بعرف اقول ان احنا يبقى عندنا ازاي تبقى منتج فني شاطر، وازاي تبقى منتج شاطر تعرف تختار ورقك، ده المهم. يعني عايزك كده لو الساده المستمعين سمعوا الافلام اللي انا عملتها عملتها من اول مساعد انتاج مرورا بمدير انتاج مرورا بمنتج فني لحد ما بقيت منتج. انا احكي لك كده سريعا مش عشان ما اطولش على الوقت بتاع حضرتك. انا عملت فيلم الهروب والمواطن المصري، عملت مينو مشاكل وزكي شان وظرف طارق الباشا تلميذ وتيتو اتش دبور وطير انت، كل الحاجات زي ما شايف الابتسامة على عينك دي، لان انا متاكد ان الساده المستمعين بيبتسموا نفس الابتسامه. ازاي تخلي الناس تبقى سعيده؟
1: دي علامات.
2: علامات. ازاي تخلي الناس تقول يا سلام الراجل ده عمل حاجه كويسه؟
1: اكيد لا، ومنتظرين منك لسه المزيد
2: يعني. وان شاء الله الشورت دراما بقى زي ما كلمتك قبل الهوا.
1: ايه الجديد عندك يعني؟ ايه شورت دراما؟
2: الشورت دراما ده مسلسلات احنا كلنا على تليفوننا ماسكين تليفوننا 24 ساعه. بنلاقي مسلسل كوري كده ظهر قدامك مدة دقيقه ونص وخلص فجاه، فتفضلي تدوري
1: يعني خلصنا من الكوري دخلنا في خلصنا من التركي دخلنا في الكوري كمان.
2: الكوري والتركي والامريكي كلهم هيشتغلوا الشورت دراما.
1: انا مش عارفه هو ده سؤال بس يعني على بالي، دي حاجه حلوه لينا ولا دي حاجه مش حلوه؟ يعني قصدي احنا دايما كنا في مصر والوطن العربي متصدرين الاعمال الفنيه والدراما والافلام، دلوقتي بقى في كوريا عمرنا ما اتفرجنا على مسلسل كوري وياباني وصيني والحاجات دي، فتحها كويسه صحيه
2: يعني. اطمنك احنا الشورت دراما بتاعنا بيتوزع في الصين وكوريا دلوقتي. الكوريين والصينيين هيتفرجوا على المصري، هل هم هيسألوا نفس السؤال احنا المصريين هنتفرج؟ لا، هي القصة بين عالم واحد، عالم دايرة صغيرة مقفولة كلنا حوالين بعض، فاللي يقدر يوصل حاجة للتاني يوصلها.
1: ايه الفرق بين المشروع الجيد والمشروع القابل للنجاح الجماهيري؟ هل الكلمتين عكس بعض متناقضين؟ يعني جيد عكس ناجح جماهيريا، ولا هما ينفع يكون فيه الاتنين مع بعض؟
2: لا، مرة سألت أستاذ يوسف شهيد، قلت له استاذ يوسف هنشارك مع استاذ يوسف المهاجر والمصير والاخر وسكوت هنصور. قلت له استاذ يوسف معلش عايز اسال حضرتك سؤال، انت عارف دلوقتي ان احنا عندنا حاجتين مهمين؟
1: في حد
2: بيعمل مظبوط.
1: هاي ازيك عامل
2: ايه؟ قلت له استاذ يوسف انت عارف ان احنا عندنا 90% من الناس مش بيفهموا افلام حضرتك؟
1: ممكن؟
2: قال لي دلوقتي
1: بس قدام هيفهموا.
2: وفعلا انا بتفرج على فيلم عودة لابن الضال، بتفرج على فيلم العصفور، واتفرج على فيلم باب الحديد، بيبقى الاقي حاجه مختلفه. يعني خليني احكي للساده المستمعين كده سريعا ان مثلا فيلم العصفور، الفيلم ده اتعمل سنه 72، الاذاعه المصريه دورت على حاجه تعرضها بعد حرب 73، ما لقوش غير كان يوسف شاهين نزل محسن توفيق في الشارع بتقول هنحارب هنحارب هنحارب، وعمل اغنيه بتقول رايحين رايحين شايلين فين سلاح راجعين رافعين رايات النصر. انت متخيله الاغنيه دي كانت في فيلم العصفور ليوسف شاهين؟ حاجه في منتهى العظمه.
1: طبعا
2: يعني كان سابق كل الحاجات اللي ممكن حد يتخيلها.
1: بما انك احنا محتاجين منك استفاضه، طبعا لسه بنكمل حوارنا مع المنتج هشام سليمان موجود معنا دلوقتي على الهواء من كريتيف اندستري سامت على نجوم اف ام، وبما انك ذكرت شورت دراما احنا عايزين منك نعرف تفاصيل اكتر، يعني ايه شورت دراما؟ وهل المنصات الرقميه الديجيتال بلاتفورمز اللي احنا طول النهار قاعدين حاطين وشنا فيها دي، هل هي اللي اجبرتنا ان احنا نغير المحتوى ونبدع او نخترع محتوى اخر فقط مهمته ان هو يليق بالديجيتال بلاتفورمز؟
2: خليني اقول لك ان الحياه ايقاعها اختلف. زمان كنت بتقدر اتفرج على مسلسل مدته 45 دقيقه وبعدين الايقاع بقى 37 دقيقه وبعدين وصلنا ل 30 دقيقه وبعدين بقينا نعمل دلوقتي مسلسلات 17 دقيقه و18 دقيقه. الدنيا اتغيرت، بقى الناس الاطفال والكبار والصغيرين ما عندهمش الوقت او الرفاهيه ان يتفرج على 17 دقيقه. احنا اللي بيجي لنا اعلان 30 ثانيه على التلفزيون بنمسك الريموت عشان نجريه. اول 5 سكندز يقول لك سكيب انترو سكيب انترو.
1: ايوه انا لسه سنه 30 سنه ده كتير قوي.
2: انا حفيدي عنده 6 سنين، بنتي قالت لي بابي احكي له حدوته، قلت له تعالى حبيبي احكي لك حدوته، تعالى سليم اقعد، سليم قعد جنبي قلت له كان يا مكان في سالف العصر والاوائل، قال لي جده سكيب انترو.
1: لا يا رب.
2: انا دورت على الحدوته ما لقيتهاش، لان كنت عايز اقول له صلي على النبي. طب زيد النبي صلاه عشان اول ما ينام. ما لقيتش حدوته.
1: ايوه، هو المفروض الهدف منها ان انت ايه
2: افضل اطول لحد ما يروح في النوم.
1: لا انت
2: بقيت اقول له امنا الغوله، افتكر امنا الغوله عامله ايه، مش فاكر خلاص قفلني
1: خلاص.
2: فبقيت خلاص يعني
1: كويسه ولا وحشه؟
2: بالنسبه لايقاع العصر حاجه كويسه، خلاص ما بقاش في عندنا الوقت. خليني احكي لك مثلا زمان احنا كنا طيبين قوي، كنا نتفرج على مسلسل في التلفزيون والمسلسل ده تلاقي بنت مش ظاهره في الشاشه، بابا يا منى يا منى يا بنتي الوحيدة. طب ما احنا مش لازم يقول لنا المعلومة دي. بس عادي، بس هي بقى منى ترد عليه تقول له نعم يا بابا الوحيد. طب دي ما خدتهاش في الكلية.
1: ده معناه ايه؟
2: بابا الوحيد
1: يعني. كان في مط برضه زيادة على اللزوم
2: زمان. أي حاجة بتملى، لكن احنا النهاردة الشورت دراما ارجع لك ليها هي مسلسل مدته من دقيقه لثلاث دقائق ونص الحلقه من دقيقه لثلاث دقائق ونص يعني حلقات مثلا 60 حلقه في ساعه خلصت المسلسل كله لو دقيقه ونص يبقى ساعه ونص خلاص المسلسل كله
1: ده المسلسل كله يخلص في زمن حلقه واحده من الحلقات العاديه اللي مش
2: كانه فيلم تعالى نقول زمن فيلم
1: 30 دقيقه انت قلت الحلقات كلها
2: لا من حلقه 60-90
1: يبقى كانه فيلم فعلا
2: كانه فيلم ده نمره واحد نمره اثنين احنا مش مهم مين الابطال ومين الممثلين ومين المخرج المهم ان هم ناس موهوبه فعلا لان الناس اللي بتتفرج على اول حلقه ثاني حلقه ثالث حلقه لو كمل معاكي يبقى انت موهوبه لو ما كملش معاكي يبقى انت مش هتلاقي فرصه
1: تكملي سكيب
2: انترو
1: بقى
2: سكيب انترو هو انترو هو انترو فيلم وكل حاجه
1: كل حاجه انترو وكل حاجه سؤال الاخير ليك النصيحه اللي بتقدمها لاي منتج شاب
2: خليني اقول نصيحه بوجه عام انا بحب كل الوقت اقول النصايح بوجه عام انا عندي كتب اسمها 100 نصيحه ونصيحه و1000 نصيحه ونصيحه فانا هقول لك نصيحتين للساده المستمعين دي مهمين قوي نصيحه لكل الشباب الصغيرين اللي بيشتغلوا وشايفين ان الشغل اهم حاجه بالنسبه لهم بقول لهم اوعى في يوم شغلك ينسيك اللي بيحبوك ادي شويه وقت لامك وشويه كمان لابوك شغل زي حاجه مهمه بس مش اهم من اللي جابوك
1: ده ايه ده شعري كمان
2: ده
1: احنا عدينا مرحله
2: النصيحه اللي بنصحها لنفسي الحمد لله رب العالمين ربنا يديني تعالي نقول بلاش نسميها مناصب بس فرص كده عندي فرص كويسة ان ابقى في اماكن كويسة بقول لنفسي لعمر منصب دام ولا طول في عمر صاحبه نصيحة مهما كبرت مقام التواضع صاحبه يا ابني ده الغرور هو اللي بينفخ ويغر صاحبه يا خوفي لما منصبك يطير ما تلاقيش حد تصاحبه
1: ولا تلاقي صاحبه
2: بس كده
1: بيصير وصاحبه مش موجود كمان بشكرك
2: بجد على التقييم
1: دوت المنتج الاستاذ هشام سليمان رئيس تنفيذي لشركه هاما فيلم برودكشنز دايما بيتك مطرحك نبوءه في ام دايما مشرفنا ومنورنا
2: شكرا
0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم FM
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد 8 قاعات منهم 3 VIP احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة الرقم الضريبي 204-996-864 شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم
4: يا حبيبتي ذاكري

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجومه فام على كيفك.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين معاكم من The Creative Industry Summit من خارج استوديوهات نجوم افهم في مدينة الانتاج الاعلامي, بس احنا لايف من قلب الحدث. احنا موجودين دلوقتي في الصامت, وطبعا لسه تغطيتنا تغطية خاصة جدا برنامج اجمد سبعة لحد 10. احنا قاعدين معاكم وقت طويل جدا, علشان ايه بقى قاعدين ليه؟ علشان نحاول ان احنا نغطي جميع المحاضرات والاحداث, وان احنا نتعرف على معظم الضيوف المشاركين في الصامت السنة دي, ونعرف فينهم التفاصيل. ومن زي ما انتم عارفين طبعا ان The Creative Industry Summit هي متشعبة في جميع المجالات, يعني هي بتتكلم عن الإبداع, فبيتلاقى فيها كل الناس في جميع المجالات, مجال الشركات, مجال الماركتينج, مجال الميديا, الإعلام, مجال ممكن يبقى علم نفس, كوتشنج, رسم, سينما, موسيقى, إخراج, إنتاج, يعني حاجات كتير. هي متشعبة في جميع المجالات لأن أي مجال مطلوب منه إنه يكون فيه إبداع. انت مبدع طول ما انت بتشتغل, انت بتنفذ, وياريت لو كنت بتبدع. يعني هو الشغل عبارة عن ايه؟ انا منفذ لشيء معين, وياريت لو بضيف عليه بصمتي فانا ساعتها بتحول لمبدع. ضيفتنا حاليا على الهواء هي الاستاذة دينا صبري. اقول استاذة ولا دكتورة؟
2: لا اللي انت عايزاه.
1: اوكي, الاستاذة دينا صبري مايندسيت شيفت كوتش بي تو بي. طيب العنوان زيكم كده, هتقولوا لي زي ما كنتوا دلوقتي بتقولوا هي بتقول ايه. انا برضو وانا بقرا بقول هو انا بقول ايه. مايند سيت نشاور على مخنا, شيفت نشاور على اي حاجه بتتحرك,
2: وكوتش
1: نشاور على دينا بقى. اشرح لنا يعني ايه, ترجم لنا الاول مايند سيت شيفت كوتش, ترجميها لنا بالعربي. أوكي. ويعني ايه بقى؟
2: بصي, هي سيمبلي ممكن نقول لايف كوتش. انا مينلي يعني لايف كوتش, بس حبيت اكتر السبيسيفيكيشن اللي هي قريبه لقلبي, اللي انا التجربه اللي انا مريت بيها اللي هي المايند سيت شيفت. يعني ايه؟ يعني حصل تغير في الفكر, حصل تغير في الطريقه اللي احنا بنفكر بيها. وده بيحصل من ايه؟ ان فجاه انت بتحسي ان انت, انا مش عاجبني الحياه اللي انا عايشاها, انا عايزه اروح حته تانية, بس انا مش عارف اعمل ده ازاي.
1: طب لازم اكون انا اللي عايزه ده, ولا الظروف اللي حواليا اللي اجبرتني ان انا اتغير؟
2: ما هي دايما بيحصل ظرف بيشجعك انك تعوزي تتغيري.
1: اوكي,
2: لو قلنا اجبرتني, الوقت بيطول شويه عشان اقرر ان انا اتغير, بس هي بتبقى ألذ اكتر شويه لما ابص على المواقف انها اتس تشانس او فرصه انها تخليني ابص اتغير او وصل الدنيا بمنظور مختلف. فهي المايند سيت شيفت بالظبط ان انا اشيفت الفكر بتاعي من الناحيه اللي انا باصه بيها, زي مثلا زي ما انت لسه كنت بتقولي, من منظور ان انا اجبرت اتغير لمنظور انا اخترت اتغير.
1: بتفرق كتير
2: جدا. فبصي حتى الانرجي بتاعه الكلمه عليكي وانت بتقولي انا اجبرت اتغير, فتحسي كده انها تقيله عليكي.
1: لا انا متضايق, مش عايزه,
2: اخترت اتغير, ممكن ابقى رافضه. انك رفعتي راسك كده
1: بكرامتي, بمزاجي.
2: فهي دي بالظبط المايند سيت شيفت, ان انا اغير الفكر من اتجاه ان يبقى تقيل لاتجاه ان انا يخليني ابص على كل حاجه بتحصل في حياتي فرصه.
1: ده بقى لما نيجي نربط الموضوع ده بموضوع الابداع في المجالات في عموما, يعني
2: اوكي
1: لازم اعمل مايند سيت شيفت عشان ابدع.
2: هو يساعد اكتر, لان كل ما ابقى اوبن مايندد, يعني منفتحه الافاق وقابله ان انا اشوف كل حاجه بمنظور مختلف, كل ما اقدر ابدع اكتر. لكن لو انا كنت ليميتد وحاطه نفسي بافكار وقافله نفسي بحاجات معينه, لو انا ما اقدرش ادي اكتر من كده, بس انا كرييتيف هبدع ازاي؟ طيب انا ام نوت انف بيرسون, او انا عندي فيلينجز من جوه مخلياني ان انا قليله, او ان انا لازم اعمل كتير قوي علشان اتشاف, بس انا كرييتيف جدا وعندي افكار حلوه قوي وبعرف ارسم حلو قوي, بس كل ده مش بيطلع بالفول بوتنشال بتاعته, مش بيطلع بكل القوه بتاعته. ليه؟ لان في حاجات, افكار اسمها ليميتنج بليفز. يعني ايه؟ يعني افكار عامله لي ليميتيشن, حطاني جوه قفص,
1: حبساني محبوسه محبوسه جوه افكاري يعني يقول لك انا محبوسه جوه افكاري
2: بالظبط كده وانا برسم بايد بس الايد الثانيه مشبوكه ورا طب انا عايزه الايد الثانيه محتاجاها انا محتاجه ارسم بالاثنين انا محتاجه الون بده واحط ده وابدع اكتر فانا بدل ما امشي بنص فكر لان ممكن امشي بفكر كله
1: ممكن امشي اغير المايند سيت بتاعي واعمل الشيفت كل حاجه لدرجه انا ممكن اتوه من نفسي بقى يعني الى اي حد او الى اي مدى انساق ورا التغيير
2: حلو قوي اول حاجه علشان ما انساقش قوي ان انا اتوه من نفسي لازم ابقى عارفه ان لازم اتمسك بقيمي والقيمي في الاول حاجه خالص هي علاقتي اول حاجه خالص علاقتي بربنا وعلاقتي بالحته الدينيه اللي عندي انا طول ما ده في فيث في يقين جامد بيني وبين ربنا وبين يعني انا كونكتد انا واصله مع ربنا متصلة. فانا عمري ما هتوه انا لان ربنا قال لنا ايه قد افلح من زكاها هو ربنا قال لنا كده قال لنا زكي نفسك هو مش يعني فعشان كده ناس كتير جدا تقول لي زي ما انت كنت بتساليني دلوقتي لو التحرر وان انا اتوه من نفسي وان الاويرنس وان الكوتشنج بتخلي الناس تتطلق والكوتشنج بتخلي الناس تعيش بانفتاح ده مش حقيقي هو ربنا اساسا عايزنا دايما ان احنا نزكي نفسنا نتعلم نعرف اكتر نبص على الموضوع بوعي نغير طريقه تفكيرنا من شمال لليمين والعكس صحيح فلو هو طلب مننا كده يبقى عارف ان احنا مش ممكن نتوه
1: ايه اكتر حاجة اخر سؤال ليكي اكتر حاجة هو بتعتقد انه بيبقى عائق عند الانسان اللي بيمنعه من النجاح والابتكار وايه الخوف. يعمل ايه في الخوف بقى اللي لو عندي عايزة ابقى ناجحة وعايزة ابقى مبتكرة وابقى كل حاجة بس انا فعلا الخوف مسكني اعمل ازاي
2: والخوف بيمسكك بطريقة ان انا ابقى انا perfectionist انا بعمل كل حاجة بكتير قوي هو ليه طريقة كتير جدا يخشلك بيها بس انت ما تشوفيهاش خوف اول حاجة ان انا اعرف ان في خوف اصلا لان في ناس كتير ما مش عارفة ان في الخوف تاني حاجة ان انا ابتدي اواجه الخوف ده هو ده حقيقي تريلي ترو ان انا ابقى خايفة اطلع اتكلم دلوقتي
1: بس ده طبيعي ان اي حد لازم يبقى خايف صح
2: حلو بس ما احنا عايزين نواجهه
1: نكسره بقى نكسر الخوف ده
2: المهم ان انا اعرفه مهم جدا
1: وبعد كده اتعامل معاه
2: بالظبط ان انا اواجهه هل انت حقيقي طب انا لو طلعت زي ما كنت بتقولي لي دلوقتي مثلا اللي بيطلع يعمل برزنتيشن بيبقى خايف حلو وده طبيعي بس لازم اهدى واسال نفسي هيحصل ايه
1: بالظبط
2: واتس ذا ورست سيناريو
1: هغلط
2: طب ما اغلط ما احنا اتخلقنا نغلط بس
1: هو دايما بيبقى الخوف من الغلط غالبا هو اللي بيبقى العقل
2: ايوه ما انا دايما اقول لبناتي انا ما كنتش مام قبل ما كنتش ام قبل كده فانا عادي جدا اغلط معاكوا عادي جدا ممكن اعملكم بطريقه ما تعجبكوش مره بس انا بجرب زيكوا زيكوا
1: دي نصبري يعني الحوار معاكي فعلا بصي هقول لك حاجه تعالي نعمل جزء تاني بكره عشان بكره هي عندها يا جماعه والله عندها سيشن مهمه جدا جدا عن الاحتراق الذاتي الانسان اللي بيحترق في مجال عمله او في حياته في العموم فبجد خلينا يبقى لينا جزء تاني من الانترفيو بكره هنتكلم اكتر بالتفاصيل عن السيشن بتاعتك اللي انت هتلقيها في الصامت بكره فلان الموضوع المايند سيت ان انا غير من نفسي وطريقه تفكيري وحياتي ده كبير ومحتاج كذا حاجه بشكرك النهارده على المقدمة وبكرة نستفيد أكتر في التفاصيل
2: إن شاء الله
1: شكرا لك شكرا كانت معنا دينا صبري ولسه مكملين
0: انتوا لسه مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM
3: الثامنة مساء على نجوم FM
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار
3: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء
4: رئيس الوزراء يتابع مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات
3: وزير التموين يؤكد تحديث قواعد بيانات الدعم يضمن وصوله للأكثر احتياجا
4: وزير الكهرباء يبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعزيز الشراكة في التحول الطاقي والطاقة المتجددة
3: وزير البترول يبحث مع شركة بترول عالمية تسريع اتفاقيات ربط حقل الغاز القبرصي في مصر
4: وزير الخارجية يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في اليابان
3: وزير المالية يعلن أن مصر تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبا لتعزيز الاستثمار ودعم التنافسية للاقتصاد
4: وزيرة الإسكان تبحث مع شركة بريطانية فرص التعاون في مجالات التخطيط العمراني
3: الهيئة العربية للتصنيع توقع وقود تصنيع سيارات إسعاف مجهزة
4: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية سبل التعاون المشترك.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
5: نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: بما اننا احنا هنا في اجمد سبعة الساعة سبعة، وبما ان البرنامج هو المختص بالاغاني، وبما ان الاغاني اللي انا هقول لكم عليها دي كسرت الدنيا معاكم في البرنامج، حبيبي وابن حبيبي العسيلي، واخيرا العسيلي دي لسه كانت موجوده معانا لحد كام يوم ولسه لحد دلوقتي اغنيه واخيرا دي بتعبر عن مشاعرنا كلنا، اللي هو لما اي حد فينا، كلنا دخلنا في علاقات عاطفيه، كلنا دخلنا في الحاجات دي، مستنيين بقى اللحظه اللي هي بتاعت واخيرا. انت حبيبي وابن حبيبي، مين فينا ما بيرددهاش؟ مين فينا ما سمعش تاني لروبي واحمد سعد ويا ليالي روبي واحمد سعد؟ بس انا متحيزه لتاني اكتر من ليالي، لان حبيت تاني اكتر من ليالي. اول مره ابقى براحتي واقول انا بحب ايه وما بحبش ايه، لان النهارده ما عنديش سباق، النهارده انا عندي انترفيو. ملخص بقى يا ليالي وتاني وحبيبي وابن حبيبي واخيرا وغيرهم غيرهم غيرهم، وانت فين؟ انت هنا في الساحل حبيبي، انت هنا في الساحل. لا لا بجد وحياه ربنا، دمها خفيف، كلها اغنياتي كلها مصحصحه ومهيصه وكلها بنحبها وكلها معرفش ليه انا مرتبطه معانا بالصيف شويتين. معانا صاحب هذا الابداع ومؤلف هذه الاغنيات وهذه الموضوعات، هو فيليبينو احمد. ازيك يا احمد؟ ازيك يا فيليبينو؟
2: حلو، اي حاجه قولي اللي انت عايزاه، قولي اللي انت عايزاه عادي. انا تمام، انا نفس البني ادم.
1: تمام، انت نفس البني ادم. فيليبينو
2: واحمد عادي.
1: اوكي، بس فيليبينو ده اكيد اسمه.
2: اصحابي قالوا لي كده فيليبينو زمان، فانا تمام كملت فيليبينو.
1: هو حاجه لطيفه ان هو مختلف فيعلم مع الناس.
2: اسمي اصلا احمد السيد محمد السيد، فعادي قوي
1: وفي ريبيتيشن.
2: اي حاجه بقى.
1: ايه حلاوه بقى الاغاني اللي انا قلتها دي من شويه؟ ايه
2: الحلاوه دي؟ ميرسي يا
1: استاذ. لا وحياه ربنا. واساسا كمان عسيلي يعني هو له سكه كده، فهو دايما بيحب الحاجات المختلفه واخيرا هي احسن حاجه انت كانت نازله
2: اخر حاجه في رمضان.
1: في رمضان. طب ايه الجديد بقى؟
2: كله بقى هغير ال يعني كنت بشتغل مع ناس، هيبقى في ناس جديده السنه دي.
1: مين تقول لنا
2: بقى
1: حاجات كده؟
2: ما هو عشان كله عنده البومات، ف يعني اختيار الالبوم، احنا دلوقتي في مرحله اختيار ايه الاغاني اللي هتتحط جوه الالبومات. فوارد حاجات كتيره تبقى موجوده، حاجات او تتاجل.
1: ايوه، بس انت عامل شغل لمين؟
2: لكل اللي كانوا
1: في الصندوق لسه،
2: لكل اللي كانوا معايا، عسيلي معايا، احمد سعد، روبي،
1: حطوا اصواتهم على الاغاني دي خلاص.
2: سجلوها، في ناس جديده كمان
1: سجلوها، عسيلي وروبي واحمد سعد. طب قول لنا بقى اسمها الاغاني بقى، خليك. طب غنيهم بقى.
2: انزلهم دلوقتي حالا. يلا نزلهم دلوقتي حالا. لا يعني فعلا في حاجات لسه ما اخترناهاش ومش عارف ايه اللي هينزل بالظبط.
1: بما ان احنا هنا في قلب وسط الابداع والكرياتيفيتي، يعني عاده ما بيكون الابداع هو ان احنا نخرج بره المالوف او نخرج بره الصندوق، صح؟ او نغير او او او نضيف او نطور، يعني كله
2: طبعا.
1: يعني تحت نفس المظله. فالنهارده انت عشان تكتب اغنيه زي واخيرا دي مثلا، او زي الحاجات اللي احنا قلناها وكسرت الدنيا، فانت كده بتقف شويه مع نفسك تقول ايه ده، انا كده في مأزق بقى، انا المفروض كده بقى ان انا اغير الستايل، ومفروض ان انا شو ادور بقى على موضوع جديد او ابدع بطريقه مختلفه، ولا بتعمل ايه؟
2: بعمل كده طول الوقت، لان هو انا طول الوقت العمل الابداعي طول، يعني سواء كتابه او اي حاجه ليها علاقه بكده، بيبقى فيها مجال كبير قوي للشك. انت اللي عاملاه ده حلو ولا وحش؟ ده انت طول الوقت تسالي نفسك كده. فالكرافتنج انا بالنسبه لي دي هي اعظم حاجه في الوجود، ان انا افضل اكتبها كتير كتير كتير كتير.
1: إيه لحد ما ده؟
2: الكرافتنج ان انا مش اول مره اكتب الاغنيه يبقى هي دي الاغنيه.
1: يعني كل الاغاني دي اتكتبت كذا
2: كتير
1: كذا
2: جداً درافت كتير
1: كمان جداً. منها لحد وصلت النسخه الاخرانيه.
2: صح.
1: بجد والله
2: جدا.
1: يعني انت بتبدا الاول كروتوش عامه،
2: الفكره وازاي اطورها الاول، وبعد كده اكتبها، وبعد كده وانا بكتب ممكن يطلع لي لاين او جمله كاتشي عجباني اكتر، فابتدي ابني عليها من تاني، اعيد الاغنيه كتابتها تاني، وبعد كده ممكن ده كله يترمي ويتغير الطريقه بتاعته مع اللحن. ما الاغنيه كلام ولحن ومزيكا ومغني. فالملحن بيبقى ليه دور كمان، ان هو لما بسمع ممكن لا مش عجباني او لحنه احلى من كلامي فهكتب تاني.
1: مفيش، ما عندكش اي مشكله
2: خالص.
1: طب انت قلت لنا على اسماء الاغنيات اللي نجحت، عندك اغنيات نجحت؟
2: فشلت؟ لا الحمد لله
1: كلهم نجحوا
2: الحمد لله
1: بجد وفي
2: الحمد
1: رب
2: لله.
1: يعني وحياه ربنا
2: الحمد لله.
1: احلف كده.
2: والله انا بقالي اصلي 3 سنين بس بكتب اغاني، ف شويه عملت شويه اغاني صغيره كلها نجحت فالحمد لله.
1: امتى بتخاف انه يعني امتى بتقول لا انا يعني هكتب عن موضوع ما اتكتبش عنه قبل كده، وامتى بتقول لا انا بلاش اكتب على الموضوع ده حاجه مش مألوفه فخليني في الحاجات اللي الناس حبها او الحاجات المألوفه؟
2: انا طول الوقت ببقى مع فكره تغيير المنطق، بس في الاخر وعي جمعي، كلنا بنفكر بطريقه معينه، فما اقدرش اخرج من ده واقول ان انا بعمل فن وانسى الناس. يعني الناس هي اهم حاجه في اللعبه دي، فانا لازم ابقى طول الوقت مع الناس، انا واحد منهم فهكتب عنهم.
1: ما هو الى اي مدى يعني. انت بيتحول الابداع الى جنون بقى يعني، الى خلاص يعني
2: لسه ما تحولش كده؟
1: انا عارفه يعني ما هو له سقف يعني، انا بحاول اقول لك ان الابداع ده له سقف ولا ملوش سقف؟
2: لا لا طول الوقت ملوش سقف. انا ممكن اخد موضوع واخيرا اللي انت كنت لسه بتقولي عليها، هي اغنيه عن الافراح، فانا خدتها بطريقه تانية، فيها بقول فيها
1: واخيرا
2: وهزيكي ولا بتقول العقارات، ده كله جوه اغنيه عن الافراح. فليه يعني
1: والله تعبنا قوي في العقارات.
2: ايوه بيزنوا جامد. بيزنوا جامد جدا.
1: طيب ماشي، امتى اخر اغنيه سمعتها مش ليك طبعا وعجبتك وكنت اتمنى تكون انت اللي كاتبها؟
2: يعني في مصر ما بقاش يعني ما فيش حاجه خضاني لسه، بس العالم بره بقى يتطور بسرعه قوي، في مزيكا جديده حلوه قوي، يعني ناس جديده مختلفه، طريقه غنى مختلف، ده خضتني اليومين دول اكتر.
1: معقوله مفيش حاجه في مصر عجبتك؟
2: يعني لا تمام، هو اللي في مصر طول الوقت كان في حاجات كتيره بتعجبني جدا، اختياراتي مدمره حياتي حلوه جدا. الحاجات اللي بتنجح انا يعني بحبها اكن انا عملتها بالظبط، بس وبتضايقني وبتغيظني، يلا انا عايز اعمل انا كمان واحده وانجح نفس الموضوع. بس في اللحظه دي لا، انا في حاجات بره خضاني جدا زي باد باني، وفي في في ناس بره ايه ده، ده ممكن يبقى حلو جدا لو جه مصر.
1: ايه اللي يعني الخطأ اللي ممكن بيقع فيه كاتب اغنية؟
2: انه يعرف يكون فاكر انه هو بيعرف يكتب.
1: هو يعني مش امتى بيبقى يعني ايه المواصفات انه يكون بيعرف يكتب او ما بيعرفش؟
2: لو هو بقى مغرور على الكتابة، هو فاكر انه هو عارف بتتعمل ازاي، هي ملهاش ماسكة خالص، وملهاش ستراكشر. يعني لازم طول الوقت تتجربي اكنك هاوية، هي روح الهاوي دي اللي على طول بتخلي الاغاني احلى.
1: اساس دلوقتي طالع مثلا هوجة شوية انه ممكن نرجع شوية للنوستالجيك، نرجع للحاجات القديمة، فهل هل هل انت بقى بتروح مغير من سكتك ومن طريقتك وبتدي ادور على حاجات قديمه اكتب عنها او بطريقه، ولا انت زي ما انت؟
2: على حسب، انا ما عشتش الحاجات القديمه دي فانا مش عارف اكتب عنها. انا على يعني. على حسب سني وعلى حسب انا حضرت ايه.
1: طب الراب والتراب والمهرجان
2: ده بحبه جدا، بحبه. اشتغلت مع كل الرابرز تقريبا كله.
1: عامل اغنيه ايه؟
2: عملت يا عملنا اغاني كده، عملنا يعني ده كتير قوي، عملت مع مروان موسى وعملت مع ليجاسي وعملت مع
1: عفروت. طيب
2: اغلبهم كانوا اعلانات. كانوا أوكي. اعلانات وبعد كده جربنا في كذا اغنيه، عملت عفروت ومروان موسى مع احمد سعد حبيبي. يعني لا جربنا كتير قوي، دول اقرب ناس ليا عامه. يعني دول جيلي واللي انا بحبهم وبحب اسمعهم.
1: هل ممكن الاي اي ان هو يقعد مؤلف الاغنيه في البيت
2: وتبقى مستحيل في اللحظه دي؟ يعني الا لو اخترعوا بني ادم بقى.
1: ليه ما هو يعني
2: اكتب لي، بيعرف يعمل لحن وبيعرف يعمل توزيع، بس
1: ممكن اقول له اكتب لي اغنيه عن اي حاجه، عن الاول حب مثلا، فيكتب لك اغنيه ولا مش هيكتب اغنيه؟
2: لا هيكتب طبعا، هيكتب. بس طيب بس بس, بس, بس لا فرق كبير جدا، ان المؤلف بيكتب عن حصيلة حاجات كتيرة هو عاشة وقاموس لغوي هو حضره. ما يعني الاي اي لو قلت له اكتب لي اغنية عن الفراق او الناس اللي مشيت ما تمشي عادي، ما يتفضلوا يمشوا، هيكتب لي ده، بس مش هيكتب لي لو هو بقى احنا نجيب له ليمون نعناع، مش عندوش ده، ما حضروش.
1: انت اللي كتبت ليمون نعناع؟
2: من اللي انا عشته يعني، من طريقتي عادي، من كلامنا
1: يعني، روق
2: دم يمشي ما يتفضل ونقول له روق كده. انا اتبسط عادي يعني، انت فاكرني هزعل لما انت هتمشي؟ لا مستحيل،
1: بس ممكن نزعل صح؟
2: ساعات
1: ولا مش ممكن
2: ساعات
1: نزعل؟
2: ساعات.
1: ما هو لو عزيز هنزعل
2: صح
1: ولا ايه؟
2: صح.
1: طيب ازاي بتشوف شكل الاغنيه بعد 10 سنين؟
2: لا ده سؤال صعب جدا، ده بعد 3 دقايق الاغنيه هتتغير، وبعد اسبوع الفكره هتتغير.
1: 3 دقايق؟
2: طبعا طبعا، لان هي احنا بنكسبلور طول الوقت، ممكن نعمل اغاني لذيذه قوي وما تنجحش، فبنغير وجهه نظرنا على طول على طول على طول. الاغاني دي من اسرع الحاجات اللي ممكن تتطور.
1: فاحنا لما بنقول 10 سنين ده
2: لا 10 سنين مفيش الكلام يعني
1: لو 10 ايام ده يبقى حاجه كويسه
2: جدا كده. ممكن نتكلم على 10 ايام ايه الاغاني بعد 10 ايام.
1: ايه النصيحه اللي تنصح بيها اي حد داخل المجال ده جديد حابب ان هو يدخل يبقى مؤلف موسيقي او مؤلف لاغنيه كلمات اغنيه؟
2: اتقنه واخلص ليه وحبها. الكتابه مش فرض عليك انت نفسك تكتب، فخليك طول الوقت بتحكي ان انت نفسك تكتب، بتقول لنفسك كده فمش عايز اكتب وخلاص ومش عايز اعمل اغنيه وخلاص، وما تيأس يعني اليأس ده ابعد حاجه عن الكتابه كمان.
1: والابداع
2: ابداع نفسه لو انت مبدع اصلا انت هيبقى في حاجه جواك محركاك طول الوقت ان انا عايز اطلع اللي عندي، سواء بكلام سواء برسمه سواء بصور بالموبايل، كل ده ابداع.
1: فيليبينو احمد كان موجود معنا، هو مؤلف اغنيات شهيره كده زي ما قلنا حبيبي وابن حبيبي وتاني ويا ليالي وليمون نعناع، وكان ايه تاني
2: وكده كده بايظه وحبيبي انت هنا في الساحل
1: هنا في الساحل كذا حاجه من الحاجات الحقيقه. بس خليني اسمع، محتاجه اقول ان هم كل مجمل الاغنيات دي طبعا مش كل اعماله بس دي بعض من اعماله، ان كلها فعلا خارج الصندوق، يعني كلها فيها موضوع مختلف او كلمات مختلفه او احنا ايه ده بنقول ايه ده انت هنا في الساحل حبيبي، يعني اول ما بنسمع الاغنيه لازم نقول ايه ده في حاجه جديده كده صح فيها قدامها بتبقى شقيه ومختلفه.
2: ايوه عشان انا بزهق اصلا فانا عايز اسمع حاجه جديده طول الوقت.
1: وحياه ربنا. طيب مستنيين منك حاجات جديده اكيد برده نجوم كبار زي ما قال هو احمد سعد وعسيلي برده في مصر
2: وناس جديده ان شاء الله
1: وناس جديده. مشكورك يا فيليبينو،
2: ميرسي جدا،
1: ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي
2: ميرسي، مبسوط جدا.
0: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله مباشره من ذا كرييتيف اندستري سامت على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: احنا لسه كاملين معاكم لايف من The Creative Industry Summit، وطبعا احنا موجودين خارج استوديوهات مدينة الانتاج الاعلامي، لان احنا موجودين مباشرة لايف نواكب الحدث اثناء المؤتمر نفسه او الصامت نفسها اللي موجودة دلوقتي حاليا مع كتير قوي من المشاركين، عدد ضخم الحقيقة من المشاركين النهاردة اول يوم، وهي ممتدة كمان لحد بكرة. لسه معاكم جيهان عبد الله على الهواء على نجوم اف ام 100.6، حلقتنا النهارده من اجمل 7 مستمرة لحد الساعة 10 في تغطية خاصة. بتمنى ان احنا نكون بنحاول ننقل الحدث ليكم، ويعني ندردش مع بعض في تفاصيل مهمة مع الزوار ومع القائمين على هذا العمل. ومعنا دلوقتي انترفيو مع شادي قاسم، هو صاحب ستوديو ون برودكشنز، وهي شركة مهتمة جدا بالإبداع. بما أننا احنا في قلب الإبداع، فشركة ستوديو ون من الشركات اللي اشتغلت مع كتير قوي من الشركات العالمية والأسماء والبراندات اللي كلنا نعرفها، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في دبي، لأن هم كانوا برضو لهم بدايات من 2008 على ما أعتقد، من سنين كتيرة لهم خبرة كبيرة في دول الخليج مع أسماء كتيرة من الشركات الكبرى الحقيقة اللي احنا كلنا بنتعامل معهم. ولما نقول كلمة production ده اللي هنعرفه بقى من شادي قاسم دلوقتي. أولا برحب بيك على نجوم اف ام.
2: أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك. ولما نقول كلمة production، عشان بس احنا ممكن يكون في ناس كتير بتسمع الكلمة لكن مش عارفة تفصيلتها ايه بالظبط، اللي هي يعني ماذا تعني كلمة production؟
2: Production is everything، يعني بالنسبة لنا اللي هو من أول ما يبقى عندنا فكرة، سواء ما بتبتدي من الكلاينت نفسه أو بنبدأ إن احنا كتيم بنقعد مع بعض بنفكر في الكريتيف بروسيس بتاعتها.
1: يعني انت ممكن تعمل عملية الإبداع كمان مع العميل بتاعك، مش مجرد إن العميل بيجي لك بفكرة وانت بتنفذ.
2: لا خالص. بالعكس، لأن دايما العميل برضو ليه أكيد هو ليه إنسايتس أو ليه وجهة نظر أو زاوية معينة، هو لازم احنا كتيم كبرودكشن اللي بينفذها لازم نبص عليها كويس جدا ونفهم الابروتشز أو هو عايز يوصل لإيه بالظبط كمسج أو كالكونتنت في الآخر عايز يوصل إيه للجمهور. فساعات الانبوت بتاعه بيبقى مفيد جدا ومهم جدا بالنسبة لنا. فwe start from the creative process، اللي هو هنشتغل على إيه، هنوصل إيه الدايركشن، هنمشي بيه إزاي. ومن هنا بنبدأ ناخد بقى خطوات اللي بعديها اللي هي بقى production والpost production، اللي هي التنفيذ نفسه بقى.
1: لما نقول برودكشن ممكن نلخص الكلمه في كلمه تنفيذ.
2: التنفيذ بالظبط. سواء بقى هيبقى الدايركشن بتاعها مثلا 3D انيميشن، او هيبقى 2D انيميشن، او هيبقى تصوير اون سيت، هيبقى VFX، هيبقى اي نوع البرودكشن، الطريقه اللي احنا بنحول الكلام لصوره،
1: نحول الفكرة بالزبط نفسها أو الموضوع نفسه
2: بالزبط
1: لشيء مرئي أو مسموع أو الاثنين مع بعض بالزبط، أو شيء يعني خلاص حاصل في الواقع.
2: صحيح.
1: يعني في عصر الـ AI اللي احنا فيه ده، متهيألي موضوع الـ AI ده سهل لكم كتير بقى من الحاجات. يعني ممكن تبقى قاعد بتنفذ المشروع، الإعلان أو الفيديو كليب أو أيا كان المنتج اللي انت شغال عليه، كان زمان ممكن شهور عشان نعمل كليب او شهور عشان نعمل اعلان، دلوقتي ممكن تعمله في 3 4 ايام.
2: طبعا هو سهل الموضوع بطريقه واسعه، والاي اي تول طبعا في ديبيتس كبيره انه هل الاي اي تول ده هيلغي الناس وهيقلل من الفكر بتاع الناس، بس بالعكس هو الاي اي هي تول ممكن انت تستعملها النهارده ان هي توظف لك شغلك انه يقرب المسافات. بمعنى ايه؟ ان احنا النهارده مثلا هنيجي نتكلم في ان احنا عايزين نعمل ستوري بورد، فان انا اعرض على الكلاينت ستوري بورد عشان اوريه الفكره بتاعت الاعلان مثلا او الميوزك فيديو او ايا كان البرودكت اللي احنا هنعمله في الاخر، الاي اي بالنسبه لي بقى ممكن النهارده عشان اقعد ارسم فريمات واوريها للكلاينت، فهو يبقى حاسس نفس الاحساس اللي واصل لي قبل ما انا ابدا اخش اشتغل. كان الموضوع ده بياخد على الاقل اسبوعين عشان نقعد نرسم فريم باي فريم، لازم اجيب حد يبقى شاطر بيعرف يرسم ويعمل لي التسلسل بتاع الستوري تيلينج ما بين الفريمات كلها عشان اوصل للستوري بورد متقفله اعرضها على الكلاينت اوريه المسج هتبقى عامله ازاي. فالنهارده الاي اي ده ليترالي فعليا ممكن اطلع انا 3 4 ستوري بوردز دايركشنز، ممكن اطلعهم في خلال يوم. اللي هي بروسيس كانت بتاخد اسبوعين.
1: هو الاي اي قتل الابداع؟
2: لا خالص.
1: هو ما هو انت النهارده ثانيه واحده النهارده انت مثلا بدل ما كنت بتقعد تفكر على فكره اعلان او فكره فيديو كليب او فكره اي منتج انت شغال عليه فالنهارده انت بتروح كاتب على الاي اي ناس فرحانه ومبسوطه فيطلع لك الفكره مثلا او ناس بتتجول في حديقه الم... يعني ايا كان الفكره
2: صح ماشي
1: فخليها هو اللي يفكر بدالك ولا ايه
2: لا طبعا هو ما حصلش كده هي الفكره ان الاي اي ما فيهوش الهيومن اليمنت يعني ما فيهوش يعني هو برضو يعني كلام بيبقى زي ما نقول كده كوبي بيست ما فيهوش ابداع الابداع ده بيبقى من احساس الاحساس ده بيطلع طبعا من
1: بني ادم
2: الاي اي ده هو بيوظف لك ان هو بيبقى كلام موزون كلام مرصوص يعني النهارده لو جيت قلت الاي اي عايزين نكتب اغنيه
1: تمام
2: هتلاقي الاغنيه ما فيهاش اي
1: معنى
2: خالص
1: بس هتلاقي كلام موزون
2: بس هل ليه معنى كتوتال من اول لاخر الكوبليه او كذا مش هتقدر تعمل كده مش هتلاقي فيه معنى يعني انا مره جيت عملت تجربه كده مع الاي اي
1: تمام
2: قلت الاي اي عملت كونفرسيشن معاه بتكلم معاه بقول له طيب انا دلوقتي عندي مغسلة عربية جنبي في خلال 5 دقايق ممكن أوصل بالعربية عايز أروح أغسل العربية ولو خدتها مشي هتبقى 2 دقيقة

0: انا اللي بديله الدايركشن، وحتى لما باجي بركبهم بركبهم مانيوال. بس هو وفر عليا مجهود ان انا طب هل الستراكشر ده او التكوين ده هيبقى شكله حلو، فهو بيديني التول ان انا ابتدي منها. فهو بيبقى تول مفيد يعني، اللي عايز استغله ان هو يبقى تول
1: استوديو وان. بقى سؤالي شادي قاسم صاحب شركة استوديو وان برودكشن، دلوقتي من ال2D لل3D لل4D للAI، يعني التطور دايما موجود والإبداع دايما موجود، لو هنلقي نظرة كده على المستقبل نقول احنا رايحين فين، او متوقع ايه اللي يكون بيحصل بعد بقى من تطور ومن إبداع في مجال البرودكشن بعد بعد التاريخ؟
0: هي حاجة unexpected بصراحة، لان انا في المهنة دي من وانا صغير جدا. يعني انا اشتغلت على النون لينير editing systems اللي هي الكف الشرايط البيتا كام، والشريط لو استعملناه مرتين ثلاثة بيبدأ يبقى فيه scan lines فبيبقى كده ده مينفعش الشريط، فاهمة؟ وبعد كده رحنا العصر الديجيتال اللي هو بقى بي فيه كمبيوتر، فكنترول زد دي كانت معجزة بالنسبة لنا، الاندو انك انت مثلا عملتي غلط فتدوس على زرارين يمسح لك اللي انت عملتيه. والنهاردة بقينا في عصر ان هو فيه حمعاكي طول ان هي ترسم لك الحاجة. I think الفترة اللي جاية هي مركزة أكتر في الإبداع، يعني ما تجيش تفكر إزاي هتنفذ الحاجة، لأن التنفيذ ممكن يبقى أسهل.
1: أسهل حاجة ممكنة دلوقتي، خلاص أسهل شيء في المشروع كله هو ممكن يبقى التنفيذ، لكن الفكرة هي ممكن
0: بس تبقى الفكرة فقط. دي عمرها ما لازم دي تبقى حاجة معمولة باجتهاد شخصي، وساعتها ده برضو هيعلي البار، لأن هيبقى في تنافس كبير جدا ما بين الناس اللي في الاندستري، لان كل واحد طبعا يعني ممكن احنا الاثنين نتكلم او نوصف مشهد في خيالي او في خيالك، هيبقى الوصف غير في دماغك لو احنا بنتكلم يعني اماني، وانا حابه واخده في دماغي برضو في طريقه مختلفه، فبرضو كل واحد وخياله بيختلف الموضوع.
1: سؤالي الاخير ليك من داخل الكرييتيف اندستري سامت، ايه اهميه المشاركه، اهميه التواجد، الاستفاده اللي ممكن تكون بتستفيدها من وجودك في هذا المؤتمر؟
0: هو اتس الكونكشنز طبعا هنا بتبقى كويسه، وبتشوفي طبعا هنا بالنسبه لي شايف ناس امبيشنز كتير وناس يونج، يعني ناس كتيرة شغالة في المجال جاية دلوقتي، ف it's always good to stay in the game، وبرضو نعرف الناس اللي حوالينا شغالين ازاي. هل في ناس بيفكروا زينا؟ هل احنا كلنا شغالين بنفس الدايركشنز؟ او لو حتى في فروقات ما بيننا، وكل واحد بيبقى شايف الدنيا رايحة ازاي.
1: اوكي،
0: فاحنا بنشف من بعض برضو اللي هو ايه، ده بيفكر بطريقه
1: المواكبه، انك تبقى ابديتد يعني
0: طبعا
1: باللي بيحصل.
0: مهم جدا قوي في البروسيس بتاعتنا ان احنا نبقى اب تو ديت. اللي مثلا لما جه اللي دلوقتي مثلا ما اتعلمش الاي اي في الفتره اللي فاتت هتلاقيه تعب شويه. يعني وقع يعني، فاهمه؟ فلازم نبقى اب تو ديت بالذات بالتكنولوجي وبالذات بالحاجات اللي بتحصل في الاندستري عندنا.
1: شادي قاسم بشكرك على وجودك معانا على
0: نجوم اف ام،
1: ودايما انت خلاص انت واحد من اسره عائله نجوم اف ام اكيد، لان احنا بنتعاون معاك اكيد في حاجات كتيره جدا.
0: شرف لينا، شرف لينا
1: كتير من ابداعات نجوم اف ام تي في اللي بنشوفها على شاشات نجوم اف ام تي في من تنفيذ وافكار استوديو وان برودكشن. شكرا ليك.
0: شكرا ليك يا استاذ جيان.
1: شكرا.
0: شكرا، ميرسي.
2: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله، مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم FM.

0: العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي
2: مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام نجوم اف ام.
3: نجومنا هم نجوم منتخب البرازيل. البرازيل هو المنتخب الوحيد اللي ما غابش عن أي نسخة من الـ 23 نسخة اللي تلعبوا لحد دلوقتي، وحلمهم طبعا هو تحقيق اللقب السادس اللي غايب من نسخة 2002، عشان دي تبقى أطول مدة تعيشها البرازيل من غير تحقيق اللقب. كارلو أنشيلوتي هو أول فيها نجاحات أسطورية مع الأندية. تأهلهم كان عن طريق تصفيات أمريكا الجنوبية وحقام كرواتيا عشان يكرروا سيناريو خروجهم من نفس الدور في 2018 في روسيا. هدفهم التاريخي في المونديال هو الظاهرة رونالدو اللي سجل 15 هدف وكسب معاهم كأس العالم مرتين سنة 94 و2002. طب البرازيل انهم اكتر منتخب في تاريخ كاس العالم يحقق انتصارات ب 76 فوز واكتر منتخب يسجل

0: محمد عبد الوهاب هوبا.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبة. ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل، أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال ثلاثة للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 9 مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء.
1: وزير التموين يؤكد أن قرار جديد سيكون في صالح المواطن وقدرته الشرائية.
2: وزير الكهرباء يبحث مع الوكالة اليابانية التعاون الدولي تعزيز الشراكة في التحول الطاقي والطاقة المتجددة.
1: وزير البترول يبحث مع شركة بترول عالمية تسريع اتفاقيات ربط حقل الغاز القبرصي في مصر.
2: وزير المالية يعلن أن مصر تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية قريبا لتعزيز الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار.
2: الهيئة العربية للتصنيع توقع عقود تصنيع سيارات إسعاف مجهزة.
1: طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مواجهة منتخب مصر ودي أمام البرازيل استعدادا لكأس العالم.
2: نهاية موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله مباشره من ذا كرييتيف اندستري سامت على نجوم اف ام.
1: في وقت بقت فيه للأفكار هي العملة الأغلى في العالم، وبقى الإبداع مش مجرد موهبة. الإبداع ده حاجة مهمة جدا ورئيسية في حياتنا السريعة اللي احنا بقينا عايشين فيها، واللي بقى فيها تطورات كتيرة، بقى عبارة عن صناعة كاملة بتحرك بقى اقتصادات وشركات ومجتمعات وبيئات وأفكار وكل حاجة. بيجي كرييتيف اندستري سامت كواحد من اهم التجمعات اللي بتجمع تحت سقف واحد صناع المحتوى وصناع الكتب والاغنيات والموسيقى ومخرجين ومسوقين ورواد اعمال ومستثمرين وقادة شركات. يعني الحقيقة عالم كامل متكامل مليء بجميع الكوادر في جميع المجالات. النسخة الحالية شعارها هو اعادة ضبط، اعادة معايرة، اعادة ابتكار، اللي هو لما نيجي كده شوية نقول ايه، نعمل هولت ونعيد نقف كده حبتين ونعيد ترتيب افكارنا. فهو ده الموضوع دلوقتي، هي محاولة الاجابة على سؤال مهم جدا: ازاي نواكب عالم بيتغير بسرعة بسرعة جدا بسبب التكنولوجيا والاي اي، في نفس الوقت نحاول نحافظ على العنصر الاساسي اللي بيصنع الفرق، وهو العنصر الإنساني، الروح، المشاعر، إنه كمان نفضل موجودين ككائن بشري، مش كأن الآلات والصناعات هي اللي بتاكلنا وبتاكل وقتنا وبتاكل كل مجهوداتنا. لسه مكملين من تغطية خاصة من الكرييتيف اندستري سامت من خارج استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، تابعونا على نجوم اف ام 100.6، ولسه معاكم جيهان عبد الله.
0: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله مباشره من ذا كرييتيف اندستري سامت على نجوم اف ام.
2: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

Rafa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب مني؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنه ما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: انتوا مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: احنا لسه مكملين في The Creative Industry Summit وخارج استوديوهات مدينة الانتاج الاعلامي موجودين في قلب الحدث لايف نجوم اف ام 100.6 ولسه معاكم جيهان عبد الله وفي برامج عالمية لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجالات الابداع والاعلان. البرامج دي منها من ضمنها برنامج اسمه RHSA Roger Hatchell Student Academy وده موجود في كان ليون والفايزة السنة دي 2026. فهذا البرنامج العالمي لاكتشاف المواهب هي هدى هاني اللي موجودة معنا دلوقتي. مبروك يا هدى.
2: الله يبارك فيكي. شكرا.
1: حاسة ايه كده وانتي كده يعني فايزة على ناس وحاجة عالمية وبرنامج ابداعي عالمي؟ ده موضوع كبير. كان عنه كده.
2: هي كانت مسابقة كان لاينز هو اكبر كرياتيفيتي فيستيفال في مصر في العالم. النهاردة احنا في اكبر كرياتيفيتي فيستيفال في مصر بس كان لاينز هو اكبر كرياتيفيتي فيستيفال في العالم.
1: انا قلت ليه اليوم ماشي هو لاينز خلاص ماشي تمام.
2: اللي بيحصل فيه بقى انه كل الكرياتيفز اللي في العالم كله بيتجمعوا بيكون في اكزيبيشنز بس مش لبراندز بقى عاديه لميتا لسناب شات لكوكا كولا علشان هناك بعد كان فيلم فيستيفال اللي احنا بنحتفل فيه بالافلام الحلوه والاعلانات الجميله بيجي بقى دور الاحتفال بالكرياتيفز الناس اللي بيهايند ذا سينز في كل الحاجات الكرياتيف اللي حصلت اللي اثرت على العالم كله. فكل الناس الكرياتيفز بيتجمعوا هناك وبيكون في زي توزيع جوائز. برضو بيكون في اكاديميز جوه كان لاينز. الاكاديميز دي هدفها انها تعلم الناس المهتمه بالمجال الابداعي اكتر عن المجال الابداعي من اكسبرتس الاكسبرتس اكتر ناس مبدعين في العالم.
1: هو الابداع المحلي اللي عندنا ده اللي هو بتاعنا هنا الحلو الجميل دوت ممكن ينافس ممكن يوصل للعالميه ويفوز كمان.
2: ايوه طبعا. لسه كنت بحضر التوك بتاعت مي سلامه وطارق نور. مي علشان كريتيف اندستري صامت هم المكتب بتاع كان لاينز في مصر فمي بتسافر تروح كان لاينز كل سنه ففي مرتين ورا بعض مي استلمت جايزه لطارق نور. فايوه طبعا بننافس وبنكسب وبنبقى مميزين جدا. حاجه مي قالتها لي بعد ما انا كسبت انه كل سنه هم بيكلموها يقولوا لها مي ازاي الناس الجميله دي طالعه من عندك كل سنه بيطلع حد مميز جدا من مصر.
1: اكتر حاجه اتعلمتيها من كان لاينز ايه؟
2: انا لسه ما روحتش لسه هروح في اخر ستة بس الاكسبيرينس بتاعت المسابقه نفسها كانت فيري كومبيتيتيف واظن ان انا اكتر حاجه يعني اتعلمتها ان انا انجوي الاكسبيرينس وما بصش قوي على النتيجه هتكون عامله ازاي لانها حاجه كومبيتيتيف جدا. واحد بس من مصر كلها بيكون 30 واحد من العالم كلهم اللي بياخدوا الفرصه دي كل سنه. فهي حاجه يعني انا قلت لنفسي لو ما جاتليش انا هكون راضيه ودي تقريبا اكتر اكسبيرينس انا استمتعت بيها فعلا. استمتعت وانا بعمل الفيديوز اللي بوري فيها قد ايه انا كرييتيف وليه اختاروني وليه انا محتاجه ان انا اروح وهتعلم ايه وانا هناك. بجد استمتعت بالاكسبيرينس. حاسه انه يعني الاضافه ليها هي الاكسبيرينس نفسها ان انا اروح كان واتعلم.
1: طبعا طبعا اختلاف الثقافات واختلاف الناس. طيب ايه اكتر كامبين حبيتيها او شايفه انها يعني كانت ملهمه بالنسبه لك في السنوات الاخيره؟
2: كامبين لو هنتكلم في مصر ففي سيلانترو عملوا مسجنج كامبين. احنا عارفين ان المسجز خلاص انتهت محدش بيستخدمها تاني ففي وقت من الاوقات سيلانترو عمل مسجنج كامبين قاعد يقول فيها ايه ما تنسيش تنشري الغسيل انتي نسيتينا ولا ايه. حاجات بجد غريبه جدا بس فيري كرييتيف في نفس الوقت انه ما تتوقعيش سيلانترو بتاع القهوه يقول لي انشري الغسيل. دي غريبه جدا.
1: اكتر حاجه في الاي اي انت شايفه ان هي كرييتيف ولفتت انتباهك في عالم الاي اي اللي احنا فيه؟
2: في عالم الاي اي ممكن اكتر حاجه انا بستخدمها بستخدم جيميناي كتير جدا وبستخدم كلود كتير جدا جدا جدا. اظن اكتر حاجه كرييتيف انه قد ايه جيميناي بيعرف ان هو يعمل صور بجد بجد حلوه بعيدا عن انها اي اي وفي ناس بتستخدمها بشكل ان ايثيكال بس لو استخدمناها بالشكل الصح ان انا عندي برودكت معين عايزه اصوره بطريقه معينه بس انا السد ده مش عندي دلوقتي مش رايحه البحر عشان اصور الكان بتاعتي فاقوم اعملها بالاي اي بشكل حلو قوي.

0: عجلت ان انا انط في
1: الميه. ما يبلاش عشان ساعة فبلاش انزل في الميه, فلا لازم الواحد ينزل, وحتى ساعة مش ساعة يتعامل
0: بالضبط. اي
1: ممكن تكفى لما انزل فيه,
0: ممكن وممكن لا,
1: ممكن لا
0: تبقى احلى حاجه على
1: الفرصه. قصدي يعني اي فرصه الانسان يغتنمها ما ينفعش تضيعها.
0: بالظبط. والتايمينج بيفرق من فكره يعني توصل للعالميه لفكره عاديه, انه هل انا اغتنمت الفرصه لما جات لي في الوقت الصح, ولا انا قلت لنفسي لا انا مش قادر, لا مش هعرف اعملها.
1: اوكي. هدى هاني RHSA winner في كان لاينز 2026, نشكرك بجد على وجودك معانا النهارده, بقول لك الف الف مبروك, وانت فرحتينا ان احنا ممكن نعرف نوصل ونعرف نعمل ونعرف نفوز ونبقى كويسين وحلوين بجوائز عالميه, يعني مش حاجات محليه فقط لا غير.
0: الله يبارك فيك.
1: مبروك مبروك مبروك. شكرا لكم على وجودكم معانا وتابعتكم لتغطيتنا الخاصه النهارده من The Creative Industry Summit. كنت معاكم جيهان عبد الله, وكده نكون على قد ما قدرنا النهارده وصلنا لكم بعض الصور والناس المشاركين والانترفيوهات والتفاصيل والموضوعات المهمه جدا اللي بيناقشها المؤتمر الحقيقه في دوراته كل سنه. لكن احنا لسه مكملين معاكم في التغطيه بكره ان شاء الله, هيكون لينا جوله تانية ويوم تاني ويوم جديد في Creative Industry Summit. تابعوا نجوم اف ام 100.6 بتغطيتها الخاصه. بشكركم جدا, كنت معاكم جيهان عبد الله.
2: كنتم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: العربية، رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام،
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم اف ام.

0: كل جديد طول الوقت.
1: خدت بالك
0: نجوم فم
2: على كيفك.
0: عيش الأغاني
3: نجوم فم على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اسأل على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب المغرب اللي تأهل بجدارة كأول منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد تفوقه الكبير في التصفيات عشان يشارك للمرة السابعة في المونديال والثالثة على التوالي. هتفضل نسخة كأس العالم قطر 2022 محفورة في ذاكرة جماهير المغرب لسنين طويلة بعد المشوار التاريخي اللي قدمه المنتخب هناك. الأداء العظيم وقتها خلى أسود الأطلس يحققوا إنجاز عمره ما حصل في تاريخ قارة أفريقيا بعد ما وصلوا لقبل نهائي أهم بطولة في العالم. رغم الخسارة قدام فرنسا بقيادة ديدييه ديشان بنتيجة 2-0 إلا أن منتخب المغرب كسب احترام وإشادة العالم كله بعد المستويات المبهرة اللي قدمها قدام منتخبات كبيرة. هدفهم التاريخي في البطولة هو يوسف نصيري بثلاث أهداف منهم هدفه التاريخي في مرمى البرتغال. أما الأكثر مشاركة في تاريخ المغرب وكل المنتخبات العربية هم ثنائي أشرف حكيمي وحكيم زياش بعشر ماتشات لكل واحد. كمان زياش عنده رقم قياسي تاني بتسجيله أسرع هدف للعرب في المونديال بعد 3 دقايق و30 ثانية في شباك كندا بمونديال قطر. مدربهم الحالي هو محمد وهبي بعد رحيل مدربهم التاريخي وليد الرجراجي وتولى المهمة بعد الإنجاز التاريخي مع منتخب المغرب تحت 20 سنة لما فاز بكأس العالم اللي اتلعب في تشيلي سنة 2025.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. طال الانتظار وطالت المدة والأجازة، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم كل اللي بيسمعوا البرنامج. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي، بسمع يوسف بركات لمدة ساعتين، من الساعة 12 للساعة 2 ان شاء الله. طيب خليني في البداية اقول ان انتوا وحشتوني جدا. ليه؟ لان احنا بقالنا اكتر من اسبوع اجازة، بعيد عنكم وانتوا بعيد عني، فانا متحمس جدا للحلقة النهاردة. ليه؟ لان بقالي كتير قوي ما كلمتكوش، ما اتكلمتش معاكم في اي موضوع، بقالي كتير قوي ما تواصلتش مع حد فيكم وحاجات كده. فاحب اقول لكم ان هذه الحلقة ان شاء الله تكون خفيفة على قلوبكم، وان شاء الله تكون لطيفة كده ونقدر نرجع بيها من الاجازة. طيب هتبعتولي على ايه لو عايزين نتشارك مع بعضينا في موضوع الحلقة؟ اللحظات من دلوقتي وهقوله لكم. هتكلموني على 015-59-55-1006، ده رقم الواتساب، او تقدر تكلمني على التليفون 388-350-22. هنتكلم في ايه؟ بما اننا لسه راجعين من الاجازه، فحبيت بصراحه استخدم فكره ان انتوا ايه لسه راجعين، فلسه ذهنكم حاضر في اللي هقوله ده، الا وهو شخصياتنا عموما واحنا بعيد عن الشغل. دايما اي حاجه بتقدر تعملها في حياتك، سواء هوايه او حاجه انت بتعملها مش شرط تكون بتحبها قوي، زي ممكن ناس كتيره تكون بتشتغل شغلات مش بيحبوها ولكن بيشتغل لان لازم يكون مسؤول، لازم يكون بيكسب قد كذا فلوس، لازم يكون بيعمل حاجه زي دي في حياته. او لو هوايتك حاجه انت بتحبها وفي نفس الوقت بتشتغل منها، ايا كان وانت بتعمل اي حاجه في حياتك بيكون عندك شخصيه كده، بيكون في بيرسونا معينه بتقدر ترسمها بمزاجك او غصب عنك في المكان اللي انت هتبقى بتروحه ده او في المجال اللي انت فيه. ففي ناس كتيره ممكن تكون في الشغل، يقول لك في ناس مثلا عندها قواعد، يقول لك انا ما احبش بصراحه في الشغل بتاعي يكون عندي صحاب، انا الناس اللي معايا في الشغل بحبهم وبيحبوني وبنتكلم وبنهزر مع بعض، ويشوفنا من بعيد كده يقول لنا لا ده انتوا صحاب جدا، ولكن ما بقابلهمش بره الشغل. ليه؟ بحتفظ دايما بيهم كده، ايه حياتي الشخصيه دي حاجه مختلفه وحاجات كده. ناس تانية تقول لك لا والله انا عادي الدنيا سايحه عندي، انا كده مثلا بصراحه الدنيا سايحه عندي جدا، لقيت حد كويس جدا في الشغل، لا تعالى ننزل ونقعد على القهوه ونخرج ونسافر ونروح ونيجي. فكل واحد بيبقى فيه شخصيه معينه بيرسمها في الشغل بتاعه. بعد فتره اجازه طويله، بعد فترة معينة بتبقى انت مثلا واخد اجازة عشان جوازك، او واخد اجازة عشان اجازة العيد اللي حصلت اللي فاتت دي كانت طويلة وحلوة جدا وحاجات كده، او بعيد عن المكان بتاعك او في الشغل بتاعك، يعني بعيد عنه لمدة معينة او لوقت معين، فنقدر نقول ان انت تقدر ترجع لشخصيتك الحقيقية تاني. فده الموضوع اللي النهاردة هتكلم معاكم فيه. قولولي ايه الفرق بين الشخصيتين بتوعك، سواء انت في الشغل او برا الشغل. وتاني حاجة تعالى ندخل شوية في الموضوع اعمق يعني، وتعالى فكر معايا قولي ايه وجهة نظرك عموما في فكرة الشخصيات بتاعت الشغل. تلاقي ناس دايما بيبان عليهم، بص انت بقالك كتير معانا في الشغل باين عليك ان دي شخصية انت رسمها علينا، يعني مش شرط تكون حلوة او وحشة بس انت لازم برسونة معينة، شكل معين جدا في التعامل، فباين ان دي مش حقيقتك، يعني انت اكيد بره ممكن تكون الطف، ممكن اصلا من كتر ما انت قافل جدا الدنيا وانت في الشغل يبقى في تساؤل عند الناس اللي في التيم معاك، اللي هو اكيد الراجل ده مش كده في الحقيقه، اكيد الراجل ده عنده صحابه وبنشوفه بينزل ستوري الساعات مع صحابه وهو مسافر وهو بتاع، فاكيد هو مختلف تاني بره. فعايزك تقول لي ايه شخصيتك اللي انت رسمها في الشغل وفاكر الناس شايفاك عامل ازاي. هل انت من الناس اللي الدنيا عندك لا بالنسبه لي عادي، طالما اتعرفت على حد فده بالنسبه لي من المعارف فبقى صاحبي فاقدر اخرج معاه بره براحتي عادي. فعايزك تبعت لي وتقول لي او تشاركني في موضوع الشغل ده، لان احنا كنا لسه راجعين من الاجازه امبارح، اول امبارح في ناس رجعت الاثنين، ناس رجعت الثلاث وحاجات كده. فعايزك تبعت لي وتقول لي والله يوسف انا كنت مختلف جدا عن الشغل، لان انا فتره الاجازه اللي فاتت دي بينت لي قد ايه ان انا دمي خفيف مثلا، بس الشغل ضاغطني جدا فما بعرفش اكون بهذه اللذاذه والخفه في الشغل. او لا والله انا حياتي هي هي بس انا في فتره الشغل ديت بحس دايما الموضوع تقيل على قلبي فما بحبش دايما اضحك، ما بلاقيش وقت حتى اهزر بس هم اصحابي. يعني احنا عندنا تنوع كتير في شخصياتنا، عندنا تنوع كبير في افكارنا. فعايزك تقول لي وتشاركني النهارده على رقم الواتساب هو 015-59-55-1006. قول لي ايه شخصيتك؟ هل شخصيتك صارمه جدا جوه الشغل بس بره الشغل صباح الفل الدنيا في الضحك، ولا العكس، ولا الدنيا زي بعض، ولا مختلفة تماما، ولا ليك بره ولا جوه صحاب؟ يعني قول لنا، شارك معايا. رقم اللي هو التليفون برضو هو 388-350-22. نطلع فاصل، تكونوا انتوا فكرتوا، جمعتوا الافكار، فهمتوا الموضوع، لسه مع الوقت برضو هنتكلم فيه، احنا لسه قاعدين مع بعضين حبة. وبما ان انتوا دلوقتي بتتفرجوا عليا في التلفزيون مثلا، فهتبقى عارف ان هذه العادة هي ايه، ان انا بفكر معاكم في الاغاني. فمش عايزك تنسى ان ده راديو، اطلب الاغاني اللي انت عايزها، شوف انت عايز تشغل اغاني ايه، احنا مع بعضينا. وتعالوا نبدا. انا مثلا ايه، بما اننا بنتكلم عن الشغل والحاجات دي، بالمناسبه هذه الاغنيه ليست لمديريني، فعشان برضو ايه تبقوا عارفين ان انا مش قصدي حاجه يعني، بس ايه ممكن تكون الاغنيه دي ناس كتيره بتريليت ليها. فتعالوا نفكر مع بعضينا كده، استنوا في اغنيه جت في دماغي، يلا بينا. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنبدا مع بعض الحلقه. خلينا متفقين، او خليني دايما بفكركم بما ان كان في اجازه، ان هذا البرنامج قائم على مشاركاتكم، قائم على ان انتوا كلكم تقعدوا تفكروا معايا. مش واحد جاي يتكلم كلمتين وامشي، لا خالص، بالعكس احنا بنتمعن في افكار، بندخل كده جوه مواضيع كتيره مع بعضينا. فعايزك تبقى دايما عارف ان انت عنصر مهم جدا في هذا البرنامج. لو انت عمرك ما بعت لحد، عمرك ما اتصلت، عايز اقول لك ان هذه هي الفرصه. ليه؟ لان هذا البرنامج يعني بنبقى بنحاول على قد ما نقدر يكون هو المساحة الأمنة لكل الأفكار اللي بتجينا في دماغنا. وأنا دايما بيبقى في حاجات بتستفزني بقى أفكر فيها معاكم، يعني الدنيا رايحة جاية، هنفك مع بعضينا طاقة مختلفة. نطلع فاصل، نسمع أغنية ونرجع تاني، وأهلا بكم والرجوع للعمل مرة تانية.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. والله المسجات اللي جت والرسائل اللي جت بصراحه يعني كتير عليا, وانا بشكر كل حد بعت لان الكلام حلو قوي. فخلينا نشوف كده الناس قالت ايه ونصبح على الناس اللي بعتت. وخلينا افكرك ان رقم الواتساب هو 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. دول الرقمين اللي محتاجين نتواصل مع بعض بيهم. ايوه, وفي نفس الوقت خلينا افكركم بتكلم النهارده عن ايه قبل ما نقرا الرسائل كده. بما اننا لسه راجعين من اجازه, وكانت اجازه طويله شويتين, فخليني اقول لكم ان انتوا لسه في ذهنكم الشعور بتاع انت ما عندكش شغل, فانت بتتعامل بطبيعة شوية مختلفة عن الطبيعة اللي انت تتعامل بيها مع الناس في الشغل شويتين لو انت بتعمل ده. فخليني خلينا نشارك مع بعض الموضوع ده, وعايزك تقولي ايه الفرق بين شخصيتك في الشغل وشخصيتك بره الشغل, شخصيتك مع عيلتك. هل عندك كذا شخصية اصلا؟ حتى مع عيلتك في شخصية, بره الشغل في شخصية, مع اصحابك على القهوة. فعايزين النهاردة نتعمق شويتين في فكرة او في الافكار بتاعت احنا بنتعامل ازاي مع بعض, وتعالوا نركز يمكن نلاقي حاجه حلوه نتكلم فيها. ودي الدردشه اللي جايين ندردش فيها النهارده. يعني رايح ظهرك, هات لك المشروب الجميل بتاعك, لو بتحب تاكل حاجه معينه, احنا قاعدين مع بعضنا شويتين, فتعالوا نقرا الرسائل. ماشي, اول حاجه, ماشي, دي بدايه جميله. عبد الله الشريف, عبد الله الشريف بعت لي نقطه وبس, فمش بعت حاجه تانية, فماشي يا عم عبد الله اللي انت شايفه صح. مستر مصطفى بيقول لي صباح صافي بلا غيوم على جو كروان النجوم عود احمد. وما تسالنيش من احمد على السريع بقى, اهداء ليك, نسمع اغنيه راغب علامه. حمد لله على السلامه حبيبي مستر مصطفى, منور الدنيا, وبشكرك جدا والله على هذه الروح الطيبه والسجع والكلام الجميل ده. يا صباح الفل. في حد كده عايز اقوله, لو خدت اجازه تاني خلي بالك من نفسك, وده تهديد. احنا فين في حياتك يا بيه؟ دي سماء عادل. ازيك يا سماء, عامله ايه؟ صباح الفل. يا باشا الاجازه يعني احنا كلنا خدنا اجازه, بس انا فعلا والله وانا في الاجازه دي كان في حته كده جوايا اللي هو الناس دي وحشاني بصراحه, اللي هو انا عايز ارجع تاني نقعد ندردش وحركات كده. فده مش معناه طبعا ان انا ما خدتش اجازات طبعا, لان ده مش معناه اي حاجه, بس معناه ان انتوا وحشيني يعني. مساء الخير يا يوسف, اولا انا تبعك من اول حلقه وفعلا مواضيعك جميله. ثانيا كل سنه وانت طيب, خلود بتمسي عليك. وعايزه تسمع حاجه لشيرين. حاضر. خلود بتعمل شغل خرز دايموند حلو قوي, ممكن تشجعها على كده لانها اليومين دول كسلانه. يا خلود يا بختك ان انت اصلا بتعرفي تعملي حاجه بايدك, وخرز وحركات. وتاني حاجه شغال لك طبعا اي حاجه لشيرين, وصباح الفل عليكي وكملي خرز. بس معلش هقول حاجه برضو لوالده خلود, لو هي مريحه يومين يعني عادي خليها تفصل شويتين كده, تريح ظهرها, تتبسط, تاخد اجازه. ممكن تكون ايديها وجعها او هي مخنوق عادي, مش لازم يكون في سبب. بس خلود انت محظوظه ان انت بتعرفي تعملي حاجه بايدك, عندك حرفه كده بايدك, ودي حاجه كويسه. ويا سلام لو بتحبي تعمليها كمان, مش ان انت بس لقيتي الموهبه, فانت يا بختك بقى بتشغلي وقتك وبتعملي حاجه حلوه وممكن تكون مفيده جدا للناس بالمناسبه. لو انت قدرتي تعملي لنفسك مشروع على السوشيال ميديا وتبيعي الخرز والحاجات دي, يا باشا انت هتبقي عالميه وبتعملي حاجه بتحبيها وعندك حرفه, فيا بختك. فودي يا خلود وتبسطي, فاحسن احسن حاجه في الدنيا. الحمد لله على السلامه يا جو, ليك وحشه. ده سيد محمد حبيبي ابو السيد, منور الدنيا. انت كمان والله يا اخي اللي وحشنا. صباح الفل ماجي, ازيك يا ماجي, عامله ايه؟ صباح الفل عليك, عامله ايه, وحشاني يا ماجي والله. مين تاني؟ هلو يا يوسف, ازيك, اخبارك ايه, اخيرا رجعت. الحمد لله على السلامه, كنت مفتقدك قوي. يا رب تكون قضيت اجازه حلوه وسعيده. انت لما رجعت بجد حسيت ان يا روتيني الاسبوعي اتظبط, وحقيقي والله مش كلام انت بقيت اساسي. شكرا جدا يا نعمه, والله ده كلام كبير عليا. واو, تحس فعلا ان بقى في بوصله شويه كده تتحدد مع وجود البرنامج. ودي لمحتها في المسجز, الرساله اللي انتوا بعتوها, خدت بالي ان كذا حد بيقول لي انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا. وفي مسجز بعتت لي برده على انستغرام في الاجازه, كذا حد بعت لي بيقول لي انا كان يومي بعمل فيه 1 2 3 4 5, وانت كنت بتبقى جزء مهم في اليوم, فمع رجوعك اليوم هيرجع يتظبط. ف والله ده كلام كبير عليا, فشكرا ليك والله. هلو جنرال, الحمد لله على السلامه, نتمنى انك قضيت اجازه سعيده, نورت مكانك يا زعيم. تسلمي لي يا رب. دي مها من مصر حاليا, اللي مش عارف الافيه, فهي مها دايما كانت عايشه في الرياض, فكانت دايما تقعد تقول انا مها من الرياض, مها من الرياض. مها رجعت مصر الحمد لله على السلامه, منوره اهلها ومنوره الدنيا كلها, وبقت جده كمان, بقت تيتا. فمها دلوقتي بقت دايما تقول في المسجز بتاعتها مها من الرياض سابقا مصر حاليا. ده الافيه لو حد ايه عايز يفهم احنا ليه دايما بنقول مها من الرياض, مها من مصر وحاجات كده. طيب مين تاني؟ انا على حسب الناس اللي في الشغل, في ناس بقدر ابقى على طبيعتي معاهم, وناس تانية ببقى شخصية عكس تماما. بليز عايزة اقول لأختي ريهام اني بحبها قوي وعاوزاها ترجع بألف سلامة, وحشتني جدا, هي بتسمعك على طول.
ازيك يا ريهام وازيك يا ديدي فريدة بالظبط، لحقتني بالاسم، شاطرة فريدة والله. فريدة صباح الفل عليكي وعلى ريهام. ريهام فريدة بتقولك ان انت وحشتيها قوي وهي بتحبك جدا ومستنياكي ترجعي بألف سلامة، وده ان شاء الله يتحقق. بالنسبة لبقى موضوع الحلقة، فهي بتقولي انا حسب الناس اللي في الشغل، في ناس بقدر اقعد معاهم براحتي او اتكلم معاهم براحتي، وناس تانية بتعامل معاهم بشكل رسمي يعني. فبحس ان صح يا فريدة اللي انت بتعمليه ده تقريبا اصح حاجة في الدنيا، هي تقريبا يعني ده الكتاب، ده الكتالوج، ان احنا نبقى بنتعامل مع مش مع اي حد وخلاص، مش مع كل الناس قافلين وشنا، ومش مع كل الناس يلا بينا تعالى اعرفك على اسرار حياتي يعني، بس هي على حسب فعلا البني ادم وعلى المده اللي بعرفه فيها وعلى حسب هو شخصيته عامله ازاي حاجه كده. طيب انا اسمي باسل، اهلا يا يوسف، اول مره ابعت لك بس عارفك من زمان، ممكن تشغل لي حاجه لعسيلي؟ حاضر يا باسل ومنور الدنيا يا باشا، حاضر هشغل لك يا سيدي. احنا كده حفظه معايا، عندنا شيرين عشان الذاكره بتبقى ضايعه، عندنا كده نشغل حاجه لشيرين عشان خلود، وعندنا باسل عايز يسمع حاجه، يا لهوي بنسى في ساعتها كان عايز يسمع مين، اه حاجه لعسيلي بالظبط كده. ولكن في اغنيه كنت عايز اشغلها لعسيلي بما انك ما قلتليش على اغنيه معينه، فانا هشغل الاغنيه اللي في دماغي دي عشان وحشتني بصراحه. هلا يا يوسف كده سعيده، انا برن على الرقم ده صح؟ الرقم 38350222 صح، بس حط بقى بلس 02 عشان انت حاطط بلس 2 بس، ما اعرفش دي هتفرق ولا لا يعني لو بفتي، بس هي تقريبا هي 02 38350222. حاول عبد الرحمن تتاكد. منور الدنيا، ده عبد الرحمن من مكه. السلام عليكم يا يوسف، كل سنه طيب والحمد لله على السلامه. حاليا اهم صديق في العمل هو جيميناي وشات جي بي تي، بيغزلك الناس وينصفك الاي اي بعد ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت نسمع اغنيه سيبوا يا قلبي من البوم حماية الجديد، ده حسام فاروق. منور الدنيا مستر حسام. والاي اي مش هينصفك على طول لانه مش بحسه مش اكيرت، بحسه في اوقات كده لو انت مركزتش معاه هيوديك في حته مش حلوه، فعلى حسب برضه انت بتسيرش على ايه يعني. يعني هو حلو بحسه في تعالى نفكر مع بعض ازاي اطور المشروع الجميل اللي بعمله ده، او تعالى بص بفكر العب مع الناس لعبه معينه الفتره الجايه بغششكوا اهو، فتعالى قول لي ايه رايك لو احسن الفكره اللي عندي دي وحاجات كده. فهو حلو في الحاجات دي يعني، بيخليك تفكر في حاجات مختلفه، بس بحس ان انت برضه اللي في الاول وفي الاخر مش هترضى، مش هتاخد اللي هو بيقوله ده ويلا هو ده، بحس ان احنا بنفكر معاه يعني، هو بيفكر معانا قصدي. ماشي، مساء الناس، مساء الاناناس على الماس. دي نوره، ايه نوره ده بتقولي شعر؟ طال الغياب جدا والله، افتقدتك جدا يوم الحد، جايه اثبات حضور بس قلت اسلم، نورت يا فنان تسلمي لي والله يا نوره. دي نوره محمود، صباح الفل عليك يا نوره والله، انت كمان وحشتيني. ماشي جمال، صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، كن سوا طيب يا يوسف وبخير، وحشتنا جدا. ده حماد المصري، وحشنا عم حماده والله، عامل ايه؟ مساء الورد والفل والياسمين عليك يا يوسف، انا شخصيتي من اللي بيعدي ويفوت ويمشي كل حاجه ويمشي كل حاجه، ما بقفش على حاجه واحده، بس في ثانيه بتحول وبتعصب على التفاهات وبطالب بحقي اللي كنت ساكت عليه. وتحياتي ليك يا جو اسماء احمد، صباح الفل عليك يا اسماء. بصي مش هفتي يعني، بس هقول لك وجهه نظري البسيطه يعني في الحته دي، بحس يا اسماء بصراحه ان احنا ما نعديش برضو اي حاجه، عشان اللحظه اللي هننفجر فيها دي، بحس دايما اللي بينفجر مره واحده بيقعد يقول بيبقى عنده الشماعه بتاعت ايه، بص انا مفوت لك ومعدي لك بقالي قد ايه ومش عارف ايه، فانت جد دلوقتي عارفين القشه التي قسمت ظهر البعير والكلام الحلو اللي بنقعد نقوله ده، عرفي اللي قدامك كل فين وفين كده، اديله كده زي وورنينج، اديله زي انذار، يا معلم انا ما بحبش حاجه معينه، او انت بتغلط الغلطه الفلانيه في الشغل على حسب يعني السياق، فحاول مش عارف ايه، لان البني ادم اللي احنا بنفوت له مخه بيترجم ان انت ماشي كويس، فعشان كده العقاب حتى لو مش لازم يكون عقاب قوي يعني، بس حتى ولو هنقول يا معلم انا ما بحبش الطريقه الفلانيه، ده معناه انذار في حد ذاته. فحاولي على قد ما تقدري يا اسماء اللي انت بتقوليه صح، بس عدلي شويه فيه، الا وهو عرفي ناس اول باول ان انت بتتضايقي من حاجه معينه، عشان لو انفجرتي فجاه هتبقى شماعه واسمها انا عدت لكم، لا ما عرفتيناش ليه، بلاش نروح في الحته دي. حقيقي الاجازه دي كنا مفتقدين برنامج مش عادي، عودا حميدا وحلقه موفقه ليك، تسلمي لي يا هاجر. دي هاجر عبد الناصر او ابو النصر صح؟ ابو نصر، ابو النصر، ابو النصر. فعلا جانا الوجع القلب زي ما قال حمزه نمره، بس وجع القلب مضاعف شويتين، شغل وامتحانات الاثنين مع بعض، بس اهو الدنيا ماشيه. صباح الفل عليك يا جو وعلى كل المستمعين والمشاهدين، تسلمي لي والله يا صح نوره ولا كانت هاجر؟ هاجر، سوري سوري، هاجر هاجر، منوره الدنيا هاجر. فريده بتقول لي شكرا، العفو يا فريده، اتمنى تكون الرساله وصلت. انا بيرن بيديني مشغول، ما جرب المره دي عبوده يعني، ما فيش حاجه دلوقتي، الخط المفروض مفتوح عادي. طيب نطلع فاصل، او قبل ما نطلع يعني، واحنا في الفاصل ده نسمع اغنيه عمرو مصطفى وزياد زازا، لان هي طلب من جنى، فخلينا نسمع بعتيني ليه ونرجع تاني، لسه بنتكلم مع بعضينا، لسه عايزين نستقبل مكالمات،
ولسه عايزين ندردش مع بعض في الشغل والرجوع للشغل، وهل الشخصية بتاعتنا متفقة مع الشخصية بتاعت الشغل ولا عندنا موضوع مختلف تماما. أنا بني آدم ما حدش يعرفني في الشغل بالطريقة العادية اللي بعملها في الحياة الطبيعية. يعني حاولت أقول لنا هل أنت مختلف عن طبيعتك الحقيقية في الشغل جدا والعكس صحيح، ولا الدنيا معك تمام؟ يلا لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، نطلع فاصل لسه بتسمعوا برنامج مش عادي ونرجع تاني على طول.

وخطر

0: الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم مع بعض عن شخصياتنا اللي في الشغل وبره الشغل والحاجات دي. خلينا اقول لكم ندخل في علم النفس كده عشان نقدر نرد عليه خلال الحلقه مع بعضينا، في نفس الوقت برضو تدخلوا معايا في الموضوع اكتر. علم النفس بيقول كلنا عندنا شخصيه او بيرسونا مختلفه جوه الشغل. ده معنى ايه؟ علم النفس بيقول اننا بنمارس حاجه اسمها الاداره الانطباعيه، يعني بنعدل سلوكنا عشان نتحكم في الانطباع اللي الناس واخداه عننا. القناع اللي الناس بتلبسه في الشغل بيقولك ان هو مش نفاق، ده درع الناس بتحمي نفسها بيه عن طريق شخصية معينة بتستعملها في الشغل. الدراسات بتأكد ان الشخص اللي بيعرف يفصل بين الانا المهنية والانا الشخصية بيكون اقل عرضة للاحتراق النفسي، اللي هو اوقات كتير بتلاقي نفسك الاحتراق النفسي ده ان احنا يلا بينا بنشتغل جدا وبنتحرك وبنروح وبنيجي وحاجات كده في عوامل مختلفة في الحياة، يعني بتلاقي نفسك فجأة اللي هو انا مش قادر اعمل حاجة. طب ايه اللي حد ضايقك؟ لا. طب انت في حد ما بتحبوش موجود في المكان؟ لا خالص. طب مالك؟ فقدت الشغف. ايا كان بقى خد بقى جنبها اي مصطلحات شبه فقدت الشغف، شبه مش قادر، مكسل، مش قادر اقوم، مش قادر افكر، الحاجات دي كلها، فده احتراق نفسي يعني. فبيقولك ان البرسونا او الشخصيه اللي انت بتحطها لنفسك دي بتبقى قناع بيحميك من ان ضغوط الشغل تلمس مشاعرك الحقيقيه او تاثر على قيمتك الذاتيه. علم النفس الاجتماعي كمان بيشوف ان الانسان لازم يكون متعدد الابعاد. بحب اقول المصطلحات اللي بتبقى في علم النفس دي، يقعد يقول لك متعدد الابعاد وبيرسونا وحاجات كده. طيب بيقول لك ان انت لازم تكون متعدد الابعاد، يعني عادي جدا تكون المدرس الصارم في شغلك وفي البيت تكون الاب الحنين. الابحاث بتقول ان الاشخاص اللي بيقدروا يعملوا فصل بين الدور الاولاني والدور الثاني هم الاكثر توازنا، لانهم بيعرفوا يتركوا مشاكل الشغل عند باب الشركه ومش بيسمحوا للمشاكل الشخصيه ان هي تدخل في الشغل. بيقول لك كمان القناع بيبعدوه عنهم او ما بيبعدوا جدا ان القناع ده يلزق عندهم 24 ساعه. يعني لو انت حاطط قناع معين للناس في الشغل، شخصيه معينه في الشغل، بتبقى عارف جدا ازاي تفصل طول ما انت عندك هذا الوعي ان لا انا مش هخلي حياتي هي هي في كل الاماكن. يعني كمان في دراسات مهمه عن حاجه اسمها العمل العاطفي، دي بتوصف اللي بيتعاملوا مع الجمهور زي اللي في السيلز او خدمه العملاء او هكذا. الشخص ده بيضطر يصنع مشاعر معينه عشان يرضي العميل، ده مجهود ذهني شاق جدا. فالابحاث بتقول ان الوش الخشب اللي بتلبسه في الشغل لو فضل معاك بره الشغل هيحول حياتك الشخصيه لجفاف عاطفي، لانك استنزفت يعني كل طاقه الابتسامه دي او طاقه الصبر او الحاجات دي كلها مع العملاء، فانت هتيجي تقلب بقى حياتك كلها هتبقى قاتمة جدا. طيب ده رأي علم النفس في الموضوع ان احنا بنتكلم بين الشخصيات وبين الحركات الجميلة دي. فانت طبعا عشان ترد وتقول لي يا باشا اللي انت قلته ده كله في الجلاشة، فهتبعت لي على الواتساب عشان تقول لي كده. رقم الواتساب هو 0155955006. بس قبل ما تبعت لي هذه الرسالة احب اقول لك يا باشا معايا مصادر والدنيا جميلة ورايقة وجايب لك ابحاث ودراسات، ومش بس كده عاملين سيلز معانا مكالمة تليفون. الو. ايوه ازيك يا نعم؟
1: أنا خالتي عامل إيه؟
0: الحمد لله. شفتي المفاجأة دي؟ دراسات وعلم نفس وحركات وفجأة في مكالمة، عامل كل اللي عليا، راجع بطاقة
1: جدا يعني. أنا مبهورة بالطاقة دي.
0: طب الحمد لله، إزيك يا نعمة؟
1: الحمد لله. شفتي بقى نقول لك وحشتنا المرة الثالثة.
0: تسلمي لي والله، يعني ده كتير عليا والله العظيم يا نعمة. عملتي إيه في العيد بس مبدئيا كده؟ ناخدها واحدة واحدة.
1: والله يا صديقي كالآتي، هو في البيت بس لا في مفاجأة، انا اول مره اخرج في العيد اصلا.
0: خرجتي في العيد؟
1: ثالث يوم بس دخلت ادخل سيفن دبس مش اكتر.
0: طب عايز اقول لك على حاجه، انت بعتي لي قبل عشان انا حاسس ان في حاجه مترابطه. انت قبل العيد كنت كلمتيني او بعتي رساله وقلتي ان انت ما بتحبيش تخرجي في العيد برضو، صح؟
1: ايوه.
0: انا ما اعرفش ليه برضو العيد ده، رغم ان انا قلت لكم انا ما بحبش اخرج وبقعد في البيت وحاجات دي، انا دخلت السينما برضو في العيد ده.
1: ايوه
0: في عز الزحمه كلنا. وبالمناسبه انا ما كانش قصدي ابقى في عز الزحمه، انا كنت رايح انا واصحابي حجزنا السينما 1:30 بالليل، قلت لهم نبقى ابعد حاجه، لقيت مصر كلها جوه.
1: لا احنا حجزناها 10:30 الصبح عشان تبقى فاضيه.
0: كانت فاضيه؟
1: ما كانتش فاضيه
0: بالظبط. بالظبط
1: نهائي،
0: ولا 10 الصبح فاضيه. ايوه ولا واحده بالليل فاضيه. كانت بالليل كومبليت برضه، وكان في على فكره وانا خارج كان في ناس بعدينا، يعني كان لسه في ناس هتدخل وبرضه الدنيا بره ضلمه وحاجات كده، بس في ناس لسه واقفه وموجوده وحاجات كده.
1: يعني مش عارف ايه بصراحه، يعني تحس الدنيا كلها ما بتفضلش للسينما، او ممكن عشان 7 دوجز بس مش اكتر.
0: ممكن، وفي نفس الوقت ممكن تكون عشان برضه الكونسبت بتاع ان احنا في عيد ويلا بينا وحتى لو زحمه يلا يا عم وما اختلفناش وحاجات كده. حاسسها كده.
1: انا كنت كده زمان بس دلوقتي لا، بتخني من الزحمه قوي، بتحس بقى مبقاش ليا خلق.
0: بالظبط ده اللي كنا بنقوله فعلا. طب ندخل في موضوع الشغل بقى، هل انت بتشتغلي؟
1: كنت بقى.
0: عملتي ايه؟ وكنت شغاله ايه اولا وسبت الشغل ليه ثانيا؟
1: كنت في شركة
0: تراث صغير. انت انا فاكر الحوار ده ديجافو. ديجافو مع اي عبد العاطي. ديجافو صح صح ماشي كملي.
1: كان بقى انا قلت لك سبتهم بسبب ما كنتش مرتاحه اصلا في المكان كده. هي حواليا ليا انت كلهم ناس كئيبه كده. بس انا يعني حاجه بقى تبقى لايقه على الحلقه اللي انا فعلا ليا كشخصيه
0: بالظبط. ده اللي كنت لسه هسالك عليه. هل لما كنتي في الشغل كان ليكي شخصيه معينه؟ وندخل بقى بعديها هل انت ليكي شخصيات عموما في حياتك ولا لا؟ طرق يعني مختلفه.
1: كتير جدا.
0: طب قولي لي في الشغل بتتعاملي ازاي مع الناس وايه الشخصيه المختلفه؟ وعرفيني في بيتك بتتعاملي ازاي وبعدين دخلينا على بقيه الشخصيات.
1: اوكي. يعني انا ممكن شخصيه الشغل دي انا بحس ان انا بص ببقى جد جدا
0: في الشغل.
1: انا شغل شغلي
0: ماشي
1: دي طبيعتي. يعني بحسش ان هو ينفع الهزار وقت الشغل خالص. ممكن وقت البريك مثلا
0: ماشي. بس طول ما احنا قاعدين دلوقتي على الستيشن بنشتغل فده معناه ان احنا قافلين وشنا وعاملين كده.
1: مش قوي يعني بحبش اقفل وشي قوي بس ماشي. انا لازم ابقى كده في شغلي.
0: اوكي.
1: فاصل في ناس ثانيه بقى اللي هي تقعد تتكلم معاك وقت الشغل. انا ما بحبش كده. لا انت بتفصلوني فانا ما بعرفش اتواصل ثاني مع اللي انا كنت بعمله.
0: اوكي.
1: اوكي. في نفس الوقت بحس ان انا ما ينفعش شخصيتي اللي انا بعملها مع قرايبي اصلحها في الشغل. بحس ان مش حلو خالص مع اني بلاقي ناس كده.
0: بتعرف تعمل نفس الشخصيه. أيوة. في كل مكان
1: تحس ان مثبته ما شاء الله يعني. فهي. انا لا ما حاسه ما ينفعش بالستيج ما يسمحليش كده يعني.
0: فهي.
1: حاسه ان هو لا يعني ليه.
0: انت في حد بيتفرج على 7 دوجز وراكي او انت بتتفرجي انت في الاستاد؟
1: لا والله دي مامتي بتتفرج على المسلسل.
0: لا ترى ماما. يبقى نرجع زي ولا كان حاجه حصل. كملي يا استاذه كملي ولا كان حاجه حصل. ست الكل يعني. لا لا عادي خلاص خليها براحتها يعني. اتفضلي. لا عادي كده كده انت شويه هتقفلي يعني مش قصه. هعرف اقفلها. لا بس كملي قولي لي. طب بقيه الشخصيات بتاعتك انت دلوقتي قلتي لي ان انت صارمه جدا في الشغل وبتتحركي بهزار وفرفوشه.
1: بره. ممكن فراشه في الشغل. اضحك بقى واتبسط بس برضو كحدود.
0: كويس ماشي.
1: شخصيتي بقى مع ناس مثلا اول مره اقابلها.
0: تعملي ايه؟
1: انت بقى لو انت بقى شخص تعرفني قوي مين دي اللي قاعده؟ مين دي اللي قاعده؟ ببقى بص ما اعرفش ان انا اعرف اتخطى حدودي حتى، يعني لازم ابقى بص ماشيه على طرف الخيط، فاهم انت؟
0: مكسوفه ولا بتبقي خايفه الناس تبقى واخده عنك انطباع وحش؟
1: الاثنين.
0: كسوف وبرضه دي.
1: وان انا ابقى عندي رهبه ان انا لو عملت حاجه كده حاسه ان هي اللي قدامي فاهمه غلط.
0: انت عارفه ده تقريبا يعني تعالي نفتي مع بعض عادي يعني. بحس شويه ان من كتر ما احنا بنبقى يعني كتر الناس اللي بتبقى بتفكر ان اللي قدامها ممكن يفتكرها حاجه مختلفه قوي يفهمها غلط. بحس ده معناه ان احنا الطبيعي بتاعنا ان احنا فاكين الدنيا قوي مع اصحابنا القريبين او مع الناس القريبه. يعني بنقول اي حاجه، بنهزر براحتنا، ما بنفكرش قوي لان طول الوقت احنا براحتنا معاهم، فبنبقى خايفين دي براحتنا قوي دي تظهر مع حد ما عرفناش فممكن يفهمنا غلط من كتر ما احنا عاكين الدنيا مع الناس القريبين تقريبا يعني. صح.
1: يبقى توقعي صح. عليا كلام كتير قوي.
0: بشكرك جدا. انا ده احساسي بصراحه، ده احساسي
1: فعلا. يعني انا اتحطيت الموقف ده كذا مره. يعني انا ممكن قابلت كذا حد يعني من صحابات او مش صحابات، يعني هم الناس اللي هي سطحيه معرفه سطحيه، واتعاملت معاهم عادي. هم ياخدوا موقف مني يتضايقوا يزعلوا بس انا ما كانش قصدي ده.
0: ايوه. بس القريبين منك عارفين ان عارفين ان انت هوب
1: يعني عندك شخصيتي بقى اللي هي بتبقى مع قرايبي. أيوة. خالتي مش عارف ايه. ما فيش شخصيه اللي هو كله صحيح على بعض.
0: فاهم قصدك. فاهم
1: قصدي. فاهم. برضه شخصيتي في البيت مع زي ما انت مثلا اختي برضه شخصيه لوحدها برضه زي يعني على هو العادي، لكن بابا وماما لازم برضه يبقى في احترام مش عارفه ايه.
0: كده كده.
1: اللي احنا ناخد عليهم قوي انت فاهم الحوار ده.
0: كده كده كده كده فاهمك جدا.
1: فهو الواحد عمرك ما هتلاقي حد عنده شخصيه واحده في كل الحاجات حقيقي.
0: انا وهل ماشي. حاجه اخيره بقى قبل ما نقفل. قولي لي دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ بس
1: اوكي.
0: دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان انت يبقى عندك كده شخصيه؟ بتحسيها ايه؟ انت شايفه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟
1: انا لا شايفاها مش مرتاحه فيها قوي بصراحه، بس انا مش عارفه اعمل غير كده.
0: لازم تعمل. حاسه ان ده لازم تعمليه ان هو انت تبقي عندك كذا شخصيه.
1: وانا حاجه بتضايقني على فكره. بحب ان انا عايزه الناس تشوفني بشخصيتي الطبيعيه يعني يا جماعه، يعني عايزه ابقى، بس انا خايف من كده.
0: هي ميكس خلط. هي ميكس كده.
1: ايوه يعني تبقى عادي بطبيعتي كاني في البيت طول الوقت.
0: ما برضه ما فيش كده.
1: يعني انا نفسي ابقى براحتي.
0: انا كنت لسه يعني حالا هقول لك عندك حق، بس اكتشفت فعلا اللي هو ايه، لا برضه مع مخي فعلا زي ما انا كنت لسه بقول علم النفس وحركات، لقيت ان فعلا لو انا بتعامل في الشغل زي ما بتعامل في البيت زي ما بتعامل على القهوه زي ما مش عارف ايه،
1: مش هيبقى لي شخصيه بجد.
0: في حاجه هتضيق، في حاجه هتقع مننا مش عارف ايه هي. بس أيوة. في حاجه غلط. في حاجه هتحصل غلط بعد فتره. صح
1: حصل يعني.
0: متفق 100%.
1: ممكن انت ممكن شخصيه اللي قدامك دي لما تاخده على بعض قوي اللي هو عارف انت لو ياخد عليك ويلغي شخصيتك او يعاملك بطريقه مش حلوه.
0: بس ده بعد فتره.
1: ايوه بالظبط كده
0: بالظبط.
1: لكن لا ما بقاش ضامنه اللي قدامي ده هياخد عليا بطريقته لايه، وانا برضو ما بحبش ان انا حد يتعدى حدوده معايا.
0: ما هي دي ممكن تتفهم غلط فعلا مع البنات، اللي هو اللي قدامك ده ما هي خلاص بقى بتضحك وبتهزر، فيلا بينا اديها واحده ايه هاي فايف ولا حاجه كده على كتفها. فاهم قصدي؟
1: دي بحس
0: عارف عارف،
1: كده
0: في بنات كتيره بتضايق فعلا من الحركه اللي هي بتاعت كل شويه يخبط في الكتف دي وبتاع. ايه يا عم العبط، مش للدرجه دي يعني. فاهمك جدا، انا اتبسطت جدا بمكالمتك يا نعمه والله.
1: والله انا جدا
0: يعني عايز دايما مكالمات، وعايزك دايما تبقي بتضحكي كده وبتهزري وشخصيتك حلوه دايما مع الناس كلها.
1: والله ربنا يخليك على الكلام الجميل ده.
0: العفو العفو. عايز اي حاجه يا فندم؟
1: ربنا يخليك يا
0: مستر. والله سلام عليكم وسلامي للحاجه، وخليها تتفرج على مسلسل براحتها.
1: اوكي
0: ماشي، يلا باي. والله يا جماعه طاقه جميله في الاستوديو والدنيا رايقه. طب تعالوا نقرا شويه رسائل. مين؟ حسام فاروق بيكمل بعد ما كان بيقول لي الاي اي احسن مش عارف ايه وبينصفنا وبتاع، فكنت بقول له لا بحسه مش اكيرت قوي وبتاع، قال لي هو طبعا عمره ما يغني عن الانسان، فاتفق معاك 100%. استاذ حسام يوسف كل سنه وانت طيب، ميس يو اي ميس يو تو. دي مين دي؟ ساره زين، ازيك يا ساره؟ حطينا صور على الواتساب ومصيف وبتاع. الناس سافرت، ناس سافرت في العيد، الواحد ما سافرش ليه؟ منك لله يا عمر، هو عارف نفسه. ماشي، مين تاني؟ لما شغلك بيكون هوايتك الموضوع بيختلف تماما. انا بشتغل شغلانتين، واحده بعمل محتوى عن الافلام والمسلسلات، الشغل ده بيبسطني جدا، ما بزهقش منه ولا بعوز اخد منه اجازه، وده شغل رسمي بالمناسبه وانا اللي مختاره. لكن شغل التاني سبته النهارده الحمد لله. دي ماجي، ازيك يا ماجي؟ مبدئيا انا قلت لك ازيك من شويه. بس كمان عايز اقول لك قرر ان انت تسيب الشغل التاني لو كان للدرجه دي مخليكي مش مبسوطه خالص وبتاع، فهو قرار صائب طول ما في بديل، طول ما احنا عارفين ان احنا مش هنرمي نفسنا فجاه كده من غير اي حاجه. فاحب ايه اقول لك احييك كمان على القرار اللي انت خدتيه يعني يا ميكي. طيب مين تاني؟ مساء الخير عليك، انا اول مره ابعت لك، انا سلمى وحابه اخد رايك في فكره مشروع عموما. ده رقم اخره 6700 صح؟ لا هي قالت لي سلمى، بنسى معلش، انا معاكم براحتي. طيب ممكن حاجه المسلم؟ حاضر اشغلك حاجه المسلم. وبالنسبه لفكره المشروع مش عارف يعني، انا مش عارف هبقى عندي اصلا الخبره بتاعت ان انا اقول لك هايل والله مشروع مش عارف ايه يعني. جربي ابعتي لي، تعالي ندردش في الموضوع مع بعض، ما اعرفش هكتشف يمكن عندي سكيل ما اعرفهاش وابقى مع الشاركس في يوم من الايام. مش عارف بقول كده، يبقى نطلع فاصل. طالما بدات اقول اي كلام يبقى نطلع فاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0155955006. ابعت لي وقول لي عندك كم شخصيه عموما في حياتك، وهل فعلا الشغل لازم يلتزم او نبقى ملتزمين فيه بقناع معين عشان الدنيا ما تسحش على بعض، ولا ايه الدنيا؟ فكر معايا يعني، خلينا ندردش مع بعض. نطلع فاصل نرجع تاني.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. شغلنا مسلم للي كان عايز يسمع مسلم, وشغلنا شغلنا كل الحاجات المفروض يعني. مين تاني شغلنا؟ ايه ناقص لنا؟ لسه نشغل تقريبا العسيلي, ولسه كل اللي انتوا عايزين تشغلوه قولوا لي في المسجات او في الرسائل يعني. ابعتوا لي على 0155955006 او كلموني على 3835022. تعالوا نشوف بقى الناس قالت ايه بالنسبه لموضوع الشغل ده. مساء الفل يا جو, وحشتنا. معلش هتوصل اهداءات النهارده. انا ريهام اختي فريده. ايه ده, الحمد لله على السلامه. بعتت لي اهداء من شويه, عايزه اقول لها انا كمان بحبك قوي وحشتيني جدا, اشوفك قريب ان شاء الله. ولو عندك صدفه لعيده الايوبي يا ريت تلعبها عشان انا وفريده بنحبها قوي. حاضر, احاول اعمل كده يا ريهام, والحمد لله على السلامه. واتمنى تكون فريده بتسمعنا وعرفت ان الاهداء وصل. صباح الخير استاذ يوسف, عودا حميدا. برنامج مش عادي, مش عادي فعلا. كل التمنيات والتوفيق. شكرا. انا سهى وبقول لمروه اختي الف سلامه عليكي وشكرا ليك. ممكن اذا مش عارف اقراها دي بصراحه, بس اتمنى تكون يا سهى وصلت ال يعني الاهداء وصل يعني. طيب مين تاني؟ السلام عليكم, شلونك؟ مش عارف ايه كده. طيب الحمد لله على السلامه يا تينا, عامله ايه؟ انا مش فاهم بصراحه قلت ايه, برده مشكله كده عندي ولا ايه؟ طيب والله يا جو كنا مفتقدين الطاقه اللي بناخدها منك. شكرا والله, يعني اتمنى اكون فعلا في اي طاقه بتحصل ايجابيه يعني. بتغير المود فعلا, وجهك المبتسم. شكرا, شخصيتك مش عادية زي برنامجك. شكرا ليك والله, بتمنى لك دوام الصحة الحلوة والنجاح في اختيار مواضيعك. سؤال بقى, رحت السينما ولا ما خرجتش زي؟ انا رحت السينما بصراحة يا مها, واتفرجت على 7 دوجز وحصل ده يعني. طيب انا بتقولي انا هتكلم عن نفسي, انا مثلا بشتغل ام دلوقتي, ام, ودلوقتي ضفت وظيفة جديدة تيتا. اثرت كتير في تعاملي وشخصيتي, واكتسبت العصبية والتطنيش لاني ركزت معاهم اخسرهم كلهم. هذا ما وصلت لي. الله يكون في عونك. فعلا التعامل مع الاطفال حلو ومرهق يعني, بلاش نقول اللي هو تقريبا دول احسن وصفين ممكن الواحد يوصفهم يعني. مساء الخير عليك يا جو, بمسى عليك وعلى اختي ايمان. انا لولو, قول لها يا جو اني بحبها جدا, هي اغلى شخص في الدنيا. دي لولو. اتمنى يا لولو تكون وصلت. بتسلم عليك يا ايمان, بتقولك ان هي بتحبك جدا. ماشي, مين تاني؟ تعال نشوف مين تاني. اولا احنا مفتقدينك ومفتقدين البرنامج جدا من هنا لبكره والله. البرنامج كفيل يحسن المود جدا. بالنسبه لموضوع الحلقه, مش حوار شخصيتين بس, انا بطبيعتي مش اجتماعيه وبحب احط حدود كتيره جدا بره الشغل. مش بخرج مع حد من الشغل غير مثلا واحده او اتنين بالكتير, وعشان نعرف بعض من سنين, حتى لو في تيم اوتنج يعني بطنشه. والله يا منى براحتك, طول ما انت مبسوطه انت برضو بتتعاملي بالصح جدا يعني. طول ما انت مبسوطه برضو بحس ان دايما, طول ما الواحد مبسوط يعمل اللي هو عايزه, طول ما بايه مش قليل الذوق مع الناس يعني, والحاجات دي دايما بترفضي بعقل وحاجات كده, فدي حاجه جميله. بتقولي بقى ايه دي؟ سلمى بتقولي بفكر افتح, وكانت بتقولي عايز اخد رايك في موضوع في مشروع ورد, فقلت لها جربي ابعتي لي نتكلم مع بعض في الموضوع. ممكن اكون عندي السكيل, معرفش فكره. لو حد قال لي على مشروع عايز يعمله هعرف اعمل ده ولا لا, بس تعال نشوف. بتقولي بفكر افتح مشروع, مش فاهم يعني ايه ورد ستان, بس محتاجه تشجيع, مش عارفه صح ولا غلط. بص, طول ما هتفتحي مشروع فيلا يا باشا, اكيد حاجه صح. بس فكره ان هو ورد ستان ده تقريبا, هل اللي هو الخامه دي اللي هي خامه القماش اللي اسمها الستان دي, فانت بتفكري تعملي بيها اشكال ورود وكده؟ فهميني, ان انا حاسس ان انا بجد مش فاهم حاجه يعني. بتكلم معاكي بصراحه يعني يا سلمى. ماشي. ماجي بتقولي الشغل التاني, كانت ماجي برضو لو انت لسه بتسمعنا من دلوقتي, فكانت بتقولي ان هي بتعمل زي محتوى عن الافلام والمسلسلات على السوشيال ميديا, وده بيبسطها جدا. كانت شغاله شغل تاني بس سابته النهارده. الشغل التاني ده بقى بتقول لنا اهو كان في ضغط قوي, بس مش ضغط شغل. لو ضغط شغل عادي ولا كان هيفرق. انا بحب الشغل عامه, بس للاسف كان ضغط نفسي قوي. خيروني بقى يسيب شيفت الصبح واخد شيفت بالليل, وده طبعا مش هينفع ارجع بالليل يا اما خلاص. فقلت خلاص, هو كان لازم اقول خلاص من بدري. عامه الحمد لله لعله خير. هو ده بعيد عن موضوع الحلقه شويه, بس انت ابن خالتنا, ما انتش غريب. كاتبها ما انتش غريب. والله ما اجي هو في موضوع الحلقه عادي, اتكلمي في اللي انت عايزاه براحتك يعني. بس بالنسبه لان هم فعلا كانوا بيخيروكي بين حاجه انت مش عايزاها وبتاع, وحاولتي معاهم وحاجات كده, وهم ما رفضوا يعني التفاهم. فلا انت صح بصراحه ان انت اخترتي راحتك النفسيه على الشغل, فدي حاجه مش وحشه خالص. طيب صباح الفل يا جو, عيد سعيد عليك يا رب. عارف انها متاخره, سامحني بقى حبيبي كابتن احمد, ولا يهمك. بص يا جو, من وجهه نظري, وده انا في العموم, شخصيتي في البيت زي في الشغل, زي في الشارع. طبيعه شغلي مريحاني. هو مدرب كوره يا جماعه, برضو بالمناسبه عشان تفهموا كابتن احمد بيعمل ايه يعني. طيب بيقول لي طبيعه شغلي مريحاني,
فالموضوع ده لاني اكتر تعاملاتي مع اطفال وشباب صغيره، فالموضوع مش مستاهل ان اكون هنا بشخصيه وهناك بشخصيه ومكان تالت بشخصيه. وانت اكيد عارف ان الشغل مع العيال بيخلينا نتعامل باسلوب فيه حريه وبساطه ولطافه وحركات حلوه احنا كرجاله جوانا وبنحبها وبنتكسف نطلعها قدام الكبار. حلوه النقطه دي يا كابتن احمد والله. عشا ابو احمد والله. حمائي حاجه من الجديد، ماشي هنشغل حمائي حاجه من الجديد لان هو كذا حد طلبه. طيب سهى بتقولي شكرا يا جورج، صلى وصلت الاغنيه لاحمد ستار اسمها ناري. طيب حاضر احاول اشغلها خلال الحلقه. مين تاني بتقولي الحمد لله على سلامتك يا جو، عامل ايه؟ عن موضوع الحلقه، انا ايام ما كنت بشتغل كان شخصيتي جوه الشغل هي شخصيتي بره، وخاصه ان طبيعه شغلي كاخصائيه مكتبه ما كانتش بتتطلب شخصيه مغيره. طب حلو ده، انتوا خليتونا كده بقى ايه يعني، استنتج معاكم حاجه حلوه الا وهي ان هي مش قاعده ان انت تبقى خلال شغلك او في اي شغلانه في الدنيا تبقى بشخصيه معينه وبره بشخصيه تانية خالص. انت ممكن على حسب الشغلانه اللي انت بتشتغلها، زي مثلا ما احمد بيتعامل مع اطفال صغيرين وبيدرب كوره وحاجات كده، فهو بيتعامل براحته جدا زي ما هيتعامل بنفس الطيبه واللطافه مع اهل بيته يعني. وبالنسبه لمين انت بقى ما قلتيش اسمها، مروه الغزالي، ازيك يا مروه؟ مروه بتقول انا كنت اخصائيه مكتبه، ما كنت يعني هي شغلها، ممكن تشرحي لي يعني ايه اخصائيه مكتبه؟ معلش لاني كنت لسه عايز اتكلم في الموضوع بس لقيت ان انا مخي عطل، فانا مش هحور عليكم يعني. فقولي لي يا مروه يعني ايه اخصائيه مكتبه يعني، لو ينفع يعني، عشان اكمل المثل اللي المفروض كان هيخليكوا تسقفوا لي وتقولي لي عاش والله عندك حق وبتاع، بس انت عطلتني في النص. طيب نكمل ونشوف. سواء بتقول لي بالنسبه لموضوع البرنامج الحلقه يعني، بالنسبه للبنات والسيدات ما ينفعش نكون على طبيعتنا لان خلفيات الناس مختلفه والتربيه والمفاهيم مش ثابته من اسره لاسره ومن الرجال والبنات، فصعب اعتقد. ماشي دي حاجه ثانيه يا سهى، خليتيني ناخد بالنا منها، الا وهي ان السيدات بنسبة عام وأشمل بيتعاملوا مع الناس بره البيت يعني بطريقة معينة عشان اللي قدامهم ما يعرفوش أخره إيه، فلازم يبقى فيه التزام بالحدود وحاجة كده، فأتفق معاكي 100% يا سهى. طيب نطلع فاصل، كنت عايز أسمع حمائي، فتعالوا نشوف حمائي الجديد. ثانية واحدة بقى نفكر مع بعضينا ونختار مع بعضينا. ليه؟ لأن هي عادة بصراحة أنا مش هجيب الأغاني من بره وقعد اقول لكم يلا بينا وعامل فيها جايب الاغاني، انا بكلم نفسي بصوت عالي ودي حاجه مش كويسه. طيب ماشي نسمع ايه؟ عندنا كذا حاجه. في حد قال لي سمعوني او سيبوا يا قلبي، مش عارف، تعالى راندوم كده سيبوا يا قلبي عشان لسه ما سمعتش بصراحه الاغاني الجديده، فتعالوا نكتشف مع بعضينا. نطلع فاصل نرجع تاني، لسه في مايس بركات ولسه بنتكلم عن الشغل والشخصيات المختلفه بين الشغل وبين بره الشغل وحاجات زي دي، فنطلع فاصل خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، احنا لسه موجودين مع بعض. نسمع حلقه ونرجع تاني.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه رقم الواتساب هو 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. وخلينا نشوف مين قال ايه على الواتساب. طيب انا كنت بسال, بقول كان في بنت بتقول انا عايزه اعمل مشروع ورد ستان وحاجات كده, فكنت بقعد اقول لها او سالتها يعني, قلت لها هو ايه الورد الستان ده عشان مش فاهم. فريهام قالت لي هتشرح لي يعني, قلت لي ورد الستان ده تعتقد ايه؟ طب ما انا استفدت ايه يعني, ما انت هتعتقد وانا هعتقد. عايزين كان اسمك ايه؟ اسمها هي اسمها سلمى. سلمى يا سلمى انت اشرحي لنا. طب تعالي نشوف انا وريهام انا اعتقد صح ولا لا. قلت لي اعتقد عايزه تعمل بوكيهات ورد ستان للعرايس او للديكوريشن, ده بيبقى حلو قوي لما تعمل كويس متهيألي, بس هتحتاج تتارجت الكلاينتس بتاعها, وهيبقى بوكيهات ولا ديكور مثلا, فيبقى ليه سوق في الافراح ولا ايه, عايزه تعمل بيه ايه بالظبط. بس شطوره لو بتعمله حلو بجد. ما ده لو اللي انت بتقوليه صح يا ريهام اصلا. طب احنا عايزين حد انتشلنا من الضياع اللي انا وريهام فيه, لان يعني يا سلمى ارجوك رد علينا, مش عارفين نتنفس بجد يعني, الموضوع كبر. ماري بتقولي هاي جو ازيك, عايزه اسمع تامر عاشور. حاضر يا ماري, حاضر يا ماري, هنشغل تامر عاشور ده حبيبي ده, شغله طبعا. يا رب تلاقي الاغنيه صدفه اللي اختي لسه قايله عليها والاهداء وصل. انت بقيت برنامجي المفضل عشان خلاص عايزه عشان نتواصل عليه انا واختي ريهام. دي فريده. ماشي يا فريده اللي انت شايفه صح, اعمليها يا استاذه فريده. مش هتكلم بان الجايه من تبع ريهام, لان ريهام هنا موجوده بقالها فتره نعرفها, فايه براحتك. اخصائيه مكتبه اللي هي كان اسمها زمان امينه مكتبه, وبعت لي الايموشن بتاع الضحك ده اللي هو ايه, افهم يا غبي فاهمه. بس لما اصبح في كليه بقسم الحوار ده بيدرسوا امينه مكتبه في الجامعه, لا بس لما اصبح في كليه بقسم مكتبات ووثائق بقى بيتقال اخصائيه مكتبه. ودور اخصائيه المكتبه نعمل حاجه اسمها فهرسه وتصنيف للكتب في المكتبه على الرفوف, وكمان في استعاره للكتب جوه المكتبه, وفي استعاره خارجيه للكتب بره المكتبه. وكل الحاجات دي تعاملاتها مش محتاجه شخصيه مختلفه, وتحديدا اني كنت في مكتبه مدرسه ابتدائي. بشكرك مبدئيا كده مروه ان انت علمتيني حاجه, لان انا اول مره اعرف ان في قسم في الكليه اسمه مكتبات ووثائق, بصراحه اول مره اعرف ده. وتاني حاجه انت صح, هو مش محتاج ان انت تتعاملي بطريقه مغايره خالص زي ما انت كنت بتقولي عن اللي بتتعاملي فيه مع اهلك يعني, لان التعامل في الخفيف خالص واللطافه يعني. طيب كابتن احمد بيقول لي فعلا مش زي ما الناس فاهمه انك لازم تبقى في الشغل بشخصيه والبيت بشخصيه, الموضوع كله متوقف على شغلك عباره عن ايه, وحياتك دايرتها فيها ايه, والزون اللي انت فيها, وحاطط الناس معاك الناس اللي معاك يعني في الزون دي شكلهم عامل ازاي. ما هو انت لو شغال ضابط شرطه اكيد هتتعامل في البيت ومع صحابك زي ما بتعامل في شغلك. فيها هنا على فكره لا, بشوف ان فيها اختلاف. طبعا اخواتنا الضباط اخواتنا ضباط الشرطه والجيش اللي بيسمعوني دلوقتي يعني يا ريت تشاركوا معانا برضو, لان انا حاسس ان لازم يبقى في سنه انتصارم في الشغل, لان انت المفروض هنا في بوزيشن وفي شغلانه المفروض الناس تشوفك لطيف, دي حاجه بالمناسبه, وان الناس تاخد عليك وتبقى بتعمل يعني انت كابتن كوره, المفروض الشباب والاطفال اللي انت بتمرنهم كوره بيتعاملوا معاك بشكل فيه هزار وفيه ضحك وفيه ان هو بيخبطك مش عارف ازاي وبيعمل ايه, لان انتوا بتلعبوا مع بعض. واه طبعا انت بتتعامل معاهم بشكل صارم شويتين, ولكن برضو في الاول وفي الاخر انت لازم تخليه يبقى بيتعامل معاك بطريقه فيها فريندلي اكتر. لكن بحس ان ضابط الشرطه لما تيجي تشوفه الابتسامه بتفرق, لما تيجي تبقى في كمين معدي او حاجه بتلاقيهم بيبتسموا وبيهزروا وبيتكلموا, والحاجات دي لطيفه جدا. بس برضو لازم تبقى عارف برضو في الاول وفي الاخر ان هو ضابط يعني, لازم يبقى برضو مديك الحته بتاعت ان مش هينفع تهزر معاه الهزار العادي, بحسها واجب الشغلانه كده يعني. فبحس يا كابتن احمد ان في لطافه وفريندلي الموضوع والحاجات دي, بس برضو مش زي بقيه الشغلانات, فاهم قصدي؟ بحس كده يعني. استنوا يا جماعه برضو ماجي بتفكر معانا, دي ماجي انا كده, وانا وماجي وريهام متسوحين, بس تقريبا ماجي عندها يعني عارفه بتقول ايه, بتقول لي هو ده ورد الستان, مش عارف هيبان ولا لا. كابتن اسلام هل تسمعني معي في قسم الاخراج؟ هو المفروض ده هو بوكيه ورد عادي شبه البوكيه الورد اللي احنا بتاع العروسه, ولكن هو ستان. انا اول مره اشوفه برضو, بتتعلموني والله حاجات جميله. ماشي هو ده اللي قصدك عليه, ماشي هو ده اللي انت بعتولي يا ماجي, هو ده ورد الستان. بس هل ده اللي كانت سلمى قصدها عليه؟ استنوا بقى, نعمه برضو بترد, كل الناس هنا مستنيها الا سلمى. اتمنى تكون سلمى ما قفلتش عشان ما قلتلهاش برافو, انا كنت بسالك يا سلمى عادي. تقولي ايوه هو ده صح, وبيبقى قماش الستان ده بيتقطع صغير كده بيتلزق في بعض, وتفضل بقى تلزقهم في بعض وتعملهم بخله طويله كده وترلهم، بيطلع بقى ايه ورده جميله في الاخر، بتبقى شبه الورد الصناعي او البلدي بس بيبقى ستان. هو فعلا مشروع حلو جدا، انا بعشق حاجه اسمها هاند ميد. والله البنات كلها عارفين الموضوع. مساء الخير يا جو، بقى لي فتره مش متابع عشان الامتحانات، مفتقده البرنامج جدا، ان شاء الله اخلص وارجع تاني. دي زينب كامل. زينب بتمتحني ايه وهتخلص امتحانات امتى والحاجات دي عرفينا. مساء الخير، انا نهاد، رد عليا. انا رديت عليك يا نهاد. قولي لي يا نهاد عايزه تشاركي معانا في الموضوع ازاي. طيب احنا معانا مكالمه تليفون ما نسيتهاش ولا حاجه. الو.
1: الو،
0: ازيك يا جنى؟
1: الحمد لله. الاخبار؟
0: الحمد لله. مبدئيا يا جماعه هقدمك تقديم يا جنى صبوري، خليكي معايا، انت مبدئيا مسموعه عشان بس ما تفتكريش ان انا قلت صوتك يعني. جنى يا جماعه مخنوقه بقى لها فتره. طب بقول لكم ده ليه؟ لان احنا عايزين نخلي جنى تبقى مبسوطه تاني. فتقدري تقول لنا جنى بشكل بسيط تخطيف سريعه ايه اللي مضايقك بقالك فتره؟ اتفضلي معاكي الحديد.
1: بقى عادي يعني ضغوطات مثلا، فاهم قصدي؟ يعني مشاكل كتير قوي في البيت كده،
0: في شويه مشاكل في البيت وضغوطات بقالك فتره فيها، فانت حاسه ان انت مضغوطه يعني بقالك فتره.
1: اه.
0: انت عندك كام سنه يا جنى؟
1: عندي 20.
0: عندك 20 سنة، حلو. هل عارفة ان في حاجة اسمها، قولي لي اه ولا عشان لسه هروح معاكي في حتة تانية يعني. هل عارفة ان في حاجة اسمها ان انت لما تفصلي بتحاولي تعملي اي حاجة تخرجك من المود الوحش؟ مقتنعة بحاجة زي دي ولا مش مصدقاها؟
1: لا
0: مش مصدقاها. بتحس ان انت، طب بتفصلي ازاي يعني؟ اكيد قبل كده كنت بتضايقي جدا وبيحصل لك شوية مشاكل وضغوطات زي اللي انت فيها، كنت بتخرجي منها ازاي؟
1: لا ما كنتش بخرج منها عادي.
0: بس بترجعي تضحكي تتعاملي مع الناس؟
1: لا مش يعني مش على طول، اللي هو يعني ممكن اه بضحك وكل حاجه بس جوايا برضو ببقى لسه متضايقه.
0: حلو. ايه انواع الحاجات؟ مش لازم تحكي لنا بالتفصيل لو هي حاجه في البيت يعني وما نطولش برضو على الناس، بس قولي لي ايه نوع الحاجات اللي بتضايقك؟ يعني انا مثلا اتضايق من صحابي لو صوتهم عالي جدا احنا قاعدين في مكان، او بتضايق جدا مش عارف لو حد مثلا اتعامل معاه بطريقه مش كويسه. في انواع مختلفه لو حد متضايق من حد يعني، فانت قولي لي ايه نوع الحاجات اللي بتضايقك؟
1: هي يعني اسلوب شخص بس عايش معايا بقى على طول.
0: اوكي. حد من اهل البيت بيتعامل معاكي بطريقه بتضايقك؟
1: بابايا.
0: باباكي. اتكلمتي معاه قلتي له؟
1: بس هو مش مقتنع يعني، هو دي دماغ لوحده خالص.
0: اوكي. فهو شايف ان لا دي حاجه ما تضايقش فهيفضل يعملها زي على طول يعني. اوكي. طيب قبل كده قلت لي ما خرجتيش نفسك من المود الوحش ده، ولكن بتتعاملي عادي في الحياه بس الموضوع لسه مأثر فيكي. طب لا اصحي معايا، اصحي معايا.
1: مش قصه ان هي في العادي، هو كل يوم باستمرار زي ما عارف يعني، اللي هو كل يوم بقى ضغوطات ومش عارف ايه وكده. انت نفسك اللي هو بتتخنق، لو انت مش هتقدر برضو تفصل لان الحاجه دي مستمره.
0: اوكي. فانت الحاجة اللي مستمرة على طول معاكي في البيت ديت لما بتخرجي مثلا مع صحباتك او بتروحي؟ ما بتخرجيش اصلا. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تبسطك حتى لو ما بتعمليهاش؟ يعني متوقعة ايه؟
1: متوقعة او انا بحب الخروج بس ما بخرجش كتير.
0: كويس.
1: يعني الحاجة اللي
0: تبسطني
1: ان انا اخرج اغير جو
0: الكلام ده. اوكي. بس انت ما بتخرجيش كتير، بس لما بتخرجي بتفصلي؟
1: وانا بحب الخروج، انا عن نفسي بحب الخروج بس انا مش بخرج
0: خالص.
1: انا لما بخرج بس انا لما بخرج اصلا انا ما عنديش صحاب يعني، مش مصاحبه خالص. بتهيألي انت عارف الموضوع ده، قلت لك
0: انت حكيت لنا قبل كده.
1: فطبعا انا كده كده ما بخرجش، اصلا اخرج مع مين؟ نادرا لما بخرج مع اختي الكبيره.
0: ماشي. طب هل في نوع محتوى بتحبي تتفرجي عليه على اليوتيوب؟ هل بتفتحي التلفزيون بتتفرجي على حاجه بتحسي ان انت بتضحكي في الوقت ده؟
1: لا ما مش على طول.
0: الضحكه ما بتخشش بيتكم. ما انت ساعديني، شدي معايا الدنيا، عايز افهم بتضحكي ازاي؟
1: لا عرفت كده والله، فعلا الضحكه ما بتخشش بيتنا. انت عارف؟ طب مش
0: لا لا بهزر طبعا. ايه مش احنا كنا في عيد؟
1: لا احنا عندنا ما كانش عيد بقى. كان نكد بس.
0: فهمتك.
1: احنا قلبنا العيد على نكد على طول.
0: طب تعالي اخد رايك في حاجه سريعا ماشي. وفعلا فكري معايا بجد. دلوقتي انا بمر برضو بفتره كده وعكه نفسيه زي ما بيقولوا، وايه وحاسس ان انا عايز ابسط نفسي، بس معظم الحاجات اللي فكرت ان انا ابسط نفسي بيها حاسس ان هي فوق طاقتي. يعني انا نفسي مثلا اتفرج على ماتش في انجلترا في استاد ما مثلا، بس بفلوس كتيره جدا عشان اسافر واعمل الحاجات دي وبتاع. وفكرت ان انا مش عارف اخرج اروح فين، بس الخروجه دي بعيده جدا فانا مكسل وحاجات كده.
1: بتحلم بقى
0: بالظبط في حته كده صح، عندك حق ان انا سنه بحلم صح.
1: اه
0: بس انا حاولت على قد ما اقدر اقلل شويه طموحاتي، وان انا اعمل حاجه اصغر شويه عشان اتبسط. لو انا وانتي هنتكلم مع بعضينا في ان في حاجه غير الخروج دلوقتي، احنا اتفقنا ان انتي الخروج بيبسطك بس ما بتعرفيش تخرجي كتير. هل في اي حاجه بتحبي تعمليها في البيت هاند ميد؟ وبالمناسبه انا مش بقول لك الحاجات دي بمعنى كده ان انتي جربتيها وما ظبطتش، تعالي انا وانتي نفكر في حاجه جديده وتعمليها لمده معينه وتيجي تبعتي لنا او تقولي لنا لا والله انا جربت الموضوع ده. احلمي معانا، مش انتي لسه بتقولي لي ده انت كده بتحلم؟ تعالي نحلم انا وانتي مع بعض ونشوف ايه الحاجه اللي ممكن تبسطك جدا لو عملتيها. تعالي نفكر فيها سوا دلوقتي. ايه هي الحلم اللي نفسك بتحلميه عشان تتبسطي؟
1: كجامعة اكتر واحدة اللي هو
0: ما بتحلمش.
1: لا مش كده،
0: قوليلي اقفليها اكتر، اقفليها.
1: لا حتة اصلا عندي حتة اللي هو انا لو بتكلم مع حد ما بعرفش افتح موضوع.
0: ماشي.
1: لو مثلا حد قال لي فكري مش عارف بكذا ما بعرفش برضه.
0: هي صعبة على فكرة، بس انا بفكر معاكي في حاجة انت تعالي نقول هي نابعة منك انت. يعني انت مثلا، انا مثلا بحب العب بلاي ستيشن جدا، لما بجيب البلاي ستيشن وببقى عندي بلاي ستيشن في البيت ببسط قوي وببقى فعلا في فرحه عارمه. يعني هي حاجه انا بعملها.
1: لا انا ما بحبش الصراحه الحاجه دي. بعدين
0: مش لازم، مش لازم تكوني بتحبي البلاي ستيشن او الحاجات دي، بس انا قصدي عندي حاجه في البيت بحب اعملها فبتبسطني. لو قلنا ان انا مش عارف اخرج ومفيش فلوس بقى اخرج،
1: لا ما انا ما عنديش حاجه في البيت خالص بتبسط.
0: كل ما هو ممكن يبسطك هيبقى بره.
1: لو بره البيت. لكن
0: طب قولي لي ثلاث حاجات، قولي لي ثلاث حاجات ممكن يبسطوكي بره. تخشي السينما مثلا؟
1: لا بحب اقعد على البحر.
0: ماشي حلو، يبقى كده لقينا حاجه، ان انت لو قعدتي على البحر خلال الكام يوم الجايين دول هنقول ان جنى لا فصلت يا يوسف المره دي صح.
1: يعني ماشي. ممكن شويه.
0: وايه تاني؟ ايه الحاجه التانيه؟
1: مع اني كبيره وكل حاجه بس بصراحه بحب اروح العب
0: الملاهي
1: حاجه.
0: في الملاهي وكده وزحاليق وحركات.
1: لا لا لا زحاليق.
0: امال الالعاب ايه؟
1: ما فينا حلم.
0: طب قولي لي.
1: لا في العاب مثلا اللي هي بتبقى اقول لك ازاي
0: على الواقف،
1: اللي هي اللي انت بتلعبها اللي هو تحسها بحماس كده،
0: اللي هي الاركيد جيمز، اللي هي تقريبا الالعاب صح، اللي هي بتبقي انت واقفه بتدوسي على زرار كده معين عشان تجيبي مش عارف العروسه اللي هنا دي صح، اللي هي دي
1: الحاجات اللي زي كده مثلا
0: في الملاهي برضو، بس اللي هي مش الحاجات اللي فيها حركة جسم يعني.
1: هي الحركات.
0: ايوه فهمت. او اللعبة التانية اللي هي بتاعت القرص دي. أيوة.
1: مثلا جربت برضو ان انا احاول ان انا اركب سكوتر قبل كده بس ما عرفتش، وقعت.
0: ماشي.
1: وقعت كان في المنتزه عندنا، بس الحمد لله ان هي جت على قد وقعة بسيطة يعني.
0: طب الحمد لله. طب ماشي، خلينا نقول لو احنا هنمسك النقطتين دول، فانت اول نقطة قلتي لي انت بتحبي جدا تقعدي على البحر، وتاني حاجة
1: لا مش جدا
0: قوي
1: يعني
0: ماشي، بس هتبسطي لو عملتي كده. ايه افضل حاجه؟
1: مثلا اقعد في مطعم بس يكون هادي. في مطعم مفضل قوي قوي،
0: مش لازم نقول اسامي. ماشي.
1: مطعم بصراحه مفضل،
0: في مطعم كده بتحبي تقعدي فيه هادي خالص.
1: حتى الموسيقى اللي بيقوم شغالينها تبقى هاديه. وبرده كذا مره اختي مره برده عملت لي مفاجاه، عملت لي عيد ميلادي فيه
0: كويس،
1: وانا برده في ذكريات في المطعم ده برضو. انا مرة عملت لها مفاجأة برضو في نفس المطعم.
0: اوكي حلو ده. طب ماشي، ايه اللي منعك ان انت تروحي المطعم ده؟ هو قريب منك؟
1: لا بعيد شوية.
0: ماشي مش مهم.
1: مطعم باستا.
0: ماشي مطعم بيعمل باستا. ماشي حلو قوي. انت دلوقتي المطعم ده ايه اللي منعك ان انت تروحي خلال الكام يوم الجايين؟
1: لا عادي، احنا عندنا يعني بابا حتة الخروج دي عشان كده، حتة الخروج دي لا احنا مش لازم نخرج.
0: ماشي بس اكيد اكيد بعد فتره معينه من عدم الخروج ممكن يوافق عادي.
1: لا ما اعرفش، هو بيتعامل على اني طفله
0: لي. طب هقول لك على حاجه عشان احنا ايه، انت عارفه ان احنا بنتكلم مع بعض بصراحه.
1: ايوه
0: انا وانت لو فضلنا بالطاقه دي الناس اللي جنبنا هيقفلوا، لو ما قفلوش هيناموا مننا، فانا وانت كده مش هنوصل لحاجه. بس فعلا عايز والله بجد عايز اوصل معاكي لحاجه واحده، الا وهي حطي في خططك ان انت الفتره الجايه تروحي المطعم ده ايا كان، مش لازم يوم معين، مش لازم نقفلها على نفسنا قوي، ولكن خلال مثلا الشهرين الجايين بيننا في صيف والدنيا كلها والناس كلها في الشوارع بتتحرك وفي حركه وكده وصيف، اتكلمي مع باباكي وقولي له نروح اليوم ده. لو هو مش عايزك تروح لوحدك اقترح ان انت تروح انت وهو، ممكن تقعدوا تتكلموا
1: وحاجات كده. لا مش عايز يروح المكان اصلا، واختي من كتر ان هي كانت بتروحه كتير فزهقت برضو منه.
0: بس في محاولة، عارفة انت اللي هو ايه، الباب ما اتقفلش، او ممكن تكلمي مع اختك شوية يعني، ممكن
1: لا ما
0: تقولي
1: انا يكفيني شرف المحاولة وكل حاجة، بس ما فيش محاولة، حاولت ما فيه الكفاية.
0: طب ما نحاول تاني.
1: فانا بقى عندي طاقة ان انا خلاص اللي هو لا انا فقدت الأمل، مش هفضل احاول كتير كتير كتير، افضل افقد برضو يعني، اللي هو انا ما عنديش طاقة بصراحة لكل ده.
0: طب اقول لك على حاجة، عشان انا برضو لم ايه لم اغلب، او يعني عموما ما غلبتنيش، احنا هنفكر كلنا عموما في هذا البرنامج الجميل، ان احنا كلنا نفكر ايه الحاجه اللي ممكن تبسطك، وايه الخروجه اللي ممكن تبسطك، والحاجات دي، ونعمل معاكي محاولات كتيره خلال الحلقات لحد ما تحققي حاجه منهم. ايه رايك؟
1: اوكي
0: اتفقنا.
1: اتفقنا.
0: انا انبسطت جدا بمكالمتك.
1: وانا اكتر والله.
0: عايزه حاجه
1: لا
0: غير الحاجات الكتيره اللي انت عايزاها وقلناها على الهوا يعني؟
1: نسيت اقول لك كل سنه وانت طيب على فكره.
0: وانت طيب
1: متاخر شويه.
0: لا لا، وكل سنه وانت طيبه برضه.
1: وحشتنا جدا والله.
0: تسلمي لي والله يا جنى. شكرا شكرا شكرا شكرا. يلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يعني عايزين يا جماعه على قد ما نقدر، بما ان هذه المعطيات اللي خدناها من جنى ان هي مش هتعرف تخرج كتير، فباباها في البيت رافض شويه ان هي خايف عليها وحاجات كده، عايزين طول الوقت البنات اللي معانا على الهوا هنا ومعانا في البرنامج قولوا لنا ايه الحاجات اللي لو في بنت وصلت لنفس الحاله اللي مضايقه جنى دي وان هي ما بتتحركش كتير، قولوا لنا اقتراحات نقولها لبعض ونقولها لجنى على الهوا خلال الحلقات. يعني احنا لسه معاكم بكره، معاكم يوم الاحد الجاي، الاربع والخميس، وهكذا لحد ما ايه نظبط حاجة على قد جنى كده وتتبسط بيها. نطلع فاصل نرجع تاني، كان في حد عايز يسمع العسيلي، فنسمع العسيلي ونرجع تاني على طول. سلام عليكم. فاصل بسيط. سلام عليكم. يبقى الختام خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. تعال نشوف مين قال ايه بقى, عشان احنا في مواضيع كتير قوي فتحينها وسايبينها كده ايه على جنب. طيب هاي حد يرد عليا. دي ملك, ازيك يا ملك؟ انا متابعك من التلفزيون بس اول مره بعت واتساب, كنت ببعت في اوقات غلط. انا دلوقتي مش بتفرج عشان عامله فيها زعلانه ومعزوله في الاوضه. طب اعرف ازاي انك قريت المسج؟ هتلاقيني قلتها, يعني تعرفي منين هقولها. حسام, ازيك يا حسام؟ حسام جامايكا بعت لي حرف الالف وبس, فمنور الدنيا يا عم حسام لو انت كنت عايز تقول اي حاجه. يعني بالنسبه للمكالمه بتاعت البنت دي, لو حد لسه بيسمعنا من دلوقتي وما خدش باله, يعني المكالمه اللي فاتت كانت جنى كانت بتقول ان تطرقنا انا وهي الموضوع بغض النظر عن موضوع الحلقه, يعني اتكلمنا في فكره ان هي ما بتتبسطش بقى لها فتره ومخنوقه, يعني بقى لها فتره وحاجات كده. طب اخرجي, بابا ما بيرضاش. طب اعملي, طب ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ ما فيش حاجه قوي. فقلت للبنات اللي بيسمعونا هنا على في برنامج مش عادي يعني على نجوم اف ام, فكروا معايا وقولوا لي ايه اللي يخلينا نخليها تتبسط, يعني لو عايز تعمل حاجه جديده من غير ما تخرج قوي, لو بعد فتره كبيره هتخرج طب ايه اللي يبسطها دلوقتي حاجه كده. تعال نشوف يمكن حد قال حاجه. وبرده في نفس الوقت ما عندناش تايم فريم, يعني عادي براحتكم, بكره موجودين مع بعض على الهواء. قولوا لي بعديها اي بنت يجي لها فكره في دماغها خلال يومها كده اخر اليوم ابعتوا لي على الواتساب وهنعرف مع بعض وجانا تعرف. يعني فبترد علينا فريده وبتقول بالنسبه للمكالمه بتاعت البنت دي, عارف لما ابقى عاوزه افصل بستنى جوزي وبنت, صعبتها علينا حتى الانبساط صعبتها علينا, وما اعمل احلى اكل واسهر وانا بتفرج على حاجه بحبها, ودي حاجه بتبسطني جدا بتخليني عن الطاقه. طيب احنا كده بدانا نعاير جنى, ودي مش حاجه كويسه. بهزر يا رب تتبسطي دايما والله يا فريده. احنا عايزين حاجه تخلي البنت جنى تتبسط وهي مش متجوزه, عندها 20 سنه, ففكروا معايا. طيب مها من مصر بتقول انا كنت زيكم كده مخنوقه, خرجت رحت كافيه شفت كلبه جميله كده قعدت العب معاها وبعت لي صورتها اهي, فصلت شويه. ماشي يبقى كده فيها خروجه الكافيه وماشي, يعني نفكر مع بعضينا. طيب الحلقه جميله جدا جدا وبشكرك على الوقت الجميل ده, للاسف الوقت عدى بسرعه. ماشي انا موجود معاك اهو, وما تقلقيش يا نوره احنا لسه مش هنختم دلوقتي, معنا كام دقيقه فاضلين كده. طيب بيكمل احمد, كابتن احمد عاشور, بيقول لنا انا فاهم ومعاك ان لازم يبقى في جزء. نرجع تاني لموضوع الشغل اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهارده, انا وهو شخصيتك بره الشغل وجوه الشغل والحاجات دي هل مختلفة, هل لازم يكون في شخصية مختلفة وكده. بيقول لي لازم يبقى في جزء بجد في شغلك وده على الكل, وملهاش علاقة برضو بتغيير الشخصية لأننا كلنا فينا الحتة الجد اللي لازم تظهر في أوقات ما في الشغل, وبرضو في بيتك مع أولادك لازم يبقى في أوقات برضو الجزء ده بيظهر فيها اللي هو الجد. يعني أنا متفق معك, عشان بيقول لي إيه رأيك؟ عندك حق. بالمناسبة عايز أقول كلمة لجنة, حاولي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وما تزهقيش. توماس إديسون فشل قبل اكتر من 1000 مره قبل ما يخترع المصباح. بيقولوا له ما يأستش, قال لهم لم افشل بل وجدت 1000 طريقه لا تعمل. فهو ده درس عن المحاوله, افضلي حاولي كتير يا جنى, ما تفصليش يعني ما تتضايقيش. صديقي اخبارك ايه؟ انا نور, اول مره ابعت لك. بمناسبه موضوع الشغل وشخصيات الشغل اللي انت بتتكلم فيه, كان في موقف ظريف ان واحد صديقي نصحني لو عايز شغل ترتاح فيه. احنا كرجاله لما بنقول لبعض ده تبقى اللي جاي مش حلو, بس انتي نور فاكيد اللي هتقولي لنا هيبقى حاجه كويسه. اخواتي يعني الرجاله بيسمعوني كلهم فهموني, يعني ابعد عن اي شغل فيه بتتعامل مع ناس كتير. ماشي ده الدرس, اكتشفنا ان في فعلا درس هيتقال من نور. صديقي اخبارك ايه؟ انا نور, اول مره ابعت لك. وانا توقعت ان هي بنت معرفش ليه, بس لقيت مكتوب فوق في الواتساب محمد نور. هو تقريبا تايبنج دلوقتي يا اسطى. انا نور ولد, انا متاكد الحمد لله ان هو قال كده ما انفعلش. اخويا نور والله بهزر, ما خدتش بالي.

لكرتون ما، اي كرتون بتحبه. لو هي زي بتحب افلام وقصص الرعب، تسمع قصه من قصص الرعب على اليوتيوب. بس طبعا لو هي مش بتخاف من الرعب او حاجه كده، بس انا بديها امثله يعني، تقدر على قد ما تملى وقتها يعني. مين تاني؟ ماشي، حسام فاروق بيقول العريس هو الحل، مش شرط حسام خالص الجواز يكون الحل من العزله، لان ممكن كتير نختار غلط فنلبس في الحيطه فتبقى حياه مليئه بالالم بدل ما كانوا شويه فتره وهيعدوا يعني. جانا بتفكرني بيا قوي من كام سنه، ان بابا كان نفس الحوار في الخروج، بس بعد محاولات كتيره واقنعته والحمد لله دلوقتي عادي، بقيت بخرج والدنيا تمام. المهم ان انا في الفتره دي كنت بتعلم ازاي اسعد نفسي في البيت بدل الخروج، الا وهو اني اتعلمت حاجات كتير قوي. مثلا اتعلمت حاجات هاند ميد، كنت بجيب الحاجات وبعملها وببقى مبسوطه جدا. بتعلم ثقافات وبقيت مهووسه بالثقافه الكوريه، طبعا دي نعمه طالما اتكلمت عن الثقافه الكوريه. طول بعمل لنفسي سهره حلوه مع فيلم، وبقيت اتعلم اني اعمل لنفسي مود. طبعا كان على طول نفسيتي مش احسن حاجه، فعرفت ازاي اخرج او اخرج نفسي من ده. انت بس هونيها على نفسك واكيد هتلاقي حاجات تساعدك، بس انت حاولي وجربي. حلو، نعمه فهمت التاسك وقالت لنا حاجات منطقيه. مسا مسا يا جو، ده رامي بعت لي صوره الكلب بتاعه. الله، ده جميل خالص. اسمه ايه؟ طب رامي ده جميل خالص خالص يعني. ماشي، ممكن يوسف تقول لجانا بما ان الخروج مش متاح دلوقتي تتابع مسلسلات تتسهل شويه وتفصل عن اجواء معينه، وبعد شويه هتتعلق انها تتفرج على حاجه وتستنى الوقت ده، وتطلب اكل مثلا تعمل جو كده يحببها في قعده البيت، وممكن تسمع بودكاست هيفيدها. لو ينفع تقول ده شفت امبارح حلقه ماشي تحفه كانت عامه بتتكلم عن علاقتها بباباها وانها صلحتها، ولو بتحب القرايه تنزل ابلكيشن تقرا روايات هتسرح معاها وتفصل عن العالم. حلو جدا، دي افكار تانية. مساء الخير يا يوسف، ممكن تصلي لو بتعرف ترسم؟ ممكن ترسم الكلام ده لجنى. دي هند صلاح بتقول برضو فكرة. مساء الخير يا جو، بالنسبة للشغل انت بتشوف في الشغل العجب شخصيات غريبة الى حد ما، لكن ربنا يعيننا ويعينهم. لا في الشغل هتتقابل الابسط واغرب واجمل الشخصيات، المهم يكون عندك قدرة التعامل مع كل ده. ده مايكل، ده منطقة مايكل، احنا قاعدين ننط في اسمه اوريو، الكلب اسمه جميل والله وشبه الاوريو فعلا يعني، ابيض واسود وحركات. فنعمل ده فعش عادي نتعلم. مساء الخير والسعادة عليك يا برنس، اسمي اسلام، انا في الشغل حاجة تانية. اسلام دافنشي بيقول لي غير البيت الشغل متعة، البيت نكد مع اني سنجل. بالعكس الشغل امتع حاجة في الدنيا والبيت ليه وقته برضه، بس احنا بنشوف بعضنا اكتر في الشغل وبنقابل ناس في المواصلات بشكل كافي جدا. العزلة بتموت بالبطيء، انا بسلي وقتي وبكتب قصص رعب في اوقات الفراغ. يبقى احنا كده اتفقنا على حاجة، ان احنا عندنا شقين في الحلقة. أول شق ألا وهو الشغل، فخلينا أقول لكم سريعا في الختام، نجيب مزيكة الختام ثانية واحدة نجيب مزيكة الختام ألا وهي دي. بنعمل إيه ونتكلم بسرعة ونعمل كل حركة اللطيفة دي، بنعمل كده. طيب ختاما، بالنسبة للشغل طبيعي يكون عندك شخصية مختلفة، بس مش بس في الشغل، ألا وهو إن أنت لازم تبقى عندك شخصية مختلفة عموما مع البشر كلهم. فكرة إن إحنا زي ما كنا بنقول، علم النفس بيقول لك إن القناع اللي بتلبسه ده يعني بيحميك من حاجات كتير. أولا الدنيا تبقى صحيحة على بعضها، ثانيا إن أنت ممكن تكون بتعرف الناس كتير حدودك ويقف عند حدهم يعني، عشان ما يبقوش بيتعاملوا معاك باستظراف زيادة عن اللزوم لو شايفينك طيب أو الحاجات دي. ففكرة إن أنت تبقى في الشغل بشخصية مختلفة عن البيت ولو بسيط، حاجة بسيطة خالص، مش لازم تبقى منافق يعني. ممكن تكون في أوقات كتيرة بتسيطر على مشاعرك إن أنت ما تدخلش الدنيا على بعضها، في نفس الوقت ما تستنفذ طاقتك في الشغل مع ناس كتيرة، وفي البيت ما يلاقوش أي طاقة خالص. لا، البيت ليه حق برضه زي ما في الشغل ليه حق. حاول على قد ما تقدر تفصل إزاي إن أنت ما تخليش الدنيا سايحة على بعضها. بالنسبة للموضوع التاني ألا وهو فكرة، فاحنا كده اتفقنا، خلينا بس نقفل الاولانيه. اتفقنا ان الشخصيات الكتيره موجوده وان انت يبقى ليك شخصيه في كذا مكان. والنهارده لو بنتكلم عن الشغل بالاخص، فطبيعي يكون ليك شخصيه مختلفه في الشغل، بس عشان تحمي نفسك وتحمي اللي حواليك من ان الدنيا تبقى ساحه على بعضها. بالنسبه لا موضوع جانا اللي في الاخر خالص، الا وهي ان مش عارفه تبسط نفسها كتير او قوي يعني، حاولي على قد ما تقدري ما تيأسيش. اكيد في مسلسلية بس بتتكلم معانا كده، ولكن اكيد في حاجة بتحب تتفرج عليها يا جنى. طب لو مفيش، حاولي على قد ما تقدري تتفرج على فيلم، تتفرج على مسلسل، حاولي على قد ما تقدري تبسطي نفسك بان انت تطلبي حاجة تاكليها وانت في البيت، حاولي على قد ما تقدري تسحلي نفسك في حاجات كتيرة. كل الناس بتقول لك حاجات اهي، ولسه على مدار الحلقات هنفكر مع بعضينا. ولو هقول لك انا حاجة شخصية مني ليكي، يعني هجش حاجة اتقالت من حد يعني، الا وهي بطلي تفكري في المفروض يتم التعامل معاك ازاي من اهلك يعني، وفكري انت محتاجة تعملي لهم ايه. لو في تواصل، ما فيش حد قافل الدنيا 100%

لا لو في تواصل هيجي مع الوقت، فحاولي على قد ما تقدري انت اللي تبسطي نفسك بنفسك، مش لازم تستني الانبساط من اللي حواليك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون الوقت كان لطيف. لسه راجعين من الاجازه فلسه بنفوق مع بعضينا. كان معكم يوسف بركات، لسه موجودين مع بعض بكره، موضوع جديد، حلقه جديده. ان شاء الله اشوفكم قبل دلوقتي بساعتين، من الساعه 12 للساعه 2. موجود معاكم دايما حد واربع وخميس، ان شاء الله تكونوا مبسوطين. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم فام تي في. اعمل فولو لنجوم فام على instagram.com/نجوم فام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم فام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.